0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

حياة FM. أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول، وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمح يسمح لك. عن عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. عن عبد الله بن عمرو أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أفش السلام، وابذل الطعام، واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، وإذا أسأت فأحسن، ولتحسن خلقك ما استطعت. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده فليكثر من قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من قصار السور.
1: تستمعون إلى حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. تستمعون إلى حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 58.
1: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. الحديث 626. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. الحديث 627. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. الحديث 628. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، فإن كان يقدمها ضحى فيطوف ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب فضل ما بين القبر والمنبر. الحديث 629. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. كتاب العمل في الصلاة. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. الحديث 630. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. الحديث 631. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. باب مسح الحصى في الصلاة. الحديث 632. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. الحديث 633. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 أو 8 غزوات، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. الحديث 634. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. باب لا يرد السلام في الصلاة. الحديث 635. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب الخصر في الصلاة. الحديث 636. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. كتاب سجود السهو. باب إذا صلى خمسا. الحديث 637. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. الحديث 638. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، وكان عندي نسوة من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: من التلاوات القرآنية النادرة نستمع إلى صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.

وإلى الله عاقبة الأمور.

0: من التلاوات القرآنية النادرة كنا مع صوت المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، أسباب تزيد عن 30 سببا تدخل الجنة، بل إن واحدا منها يدخل الجنة، والسبب 14 الذهاب

منها يدخل الجنة. والسبب الرابع عشر الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنزل كما في شرح الإمام النووي أي أعد الله له في الجنة نزلا، والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. والسبب الخامس عشر الإكثار من السجود لله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسأل مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. والسبب السادس عشر الحج المبرور. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من دون فسق ومن دون رفث أحد أسباب دخول الجنة. والسبب السابع عشر قراءة آية الكرسي دور كل صلاة مكتوبة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. طبعا أنا حينما أقول من قرأ آية الكرسي يعني قرأها واستوعب معانيها وعمل بها. إياكم ثم إياكم أن تفهموا هذه النصوص على أنك يكفي أن ترددها بلسانك. لا، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء سيد الاستغفار. من قال هذا الدعاء في النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومن قال هذا الدعاء في الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والسبب الثامن عشر صلاة 12 ركعة كل يوم وليلة تطوعا لله عز وجل. وهذه السنن الرواتب. فعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة من صلاهما بإتقان استحق دخول الجنة. والسبب التاسع عشر إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والسبب العشرون الصدق في الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج وغض البصر وكف اليد، مجموعة في حديث واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. النبي عليه الصلاة والسلام يضمن بهذه 6 إذا فعلها العبد الجنة. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه بعض علماء الحديث. السبب

الحادي والعشرون خاص بالنساء، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دققوا في هذا الحديث، يعني دين الرجل مؤلف من 100,000 بند، أما دين المرأة من 5 بنود. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والسبب 22، دققوا. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات. يا روعة الحديث، ما أروع الحديث. الإنسان قد يموت الأب وتموت الأم وتبقى الأخت العانس عند أخيها، فإذا رعاها وأكرمها ودلها على الله وتحمل نفقتها فأخته أو أخواته الثلاث سبب لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات فاتق الله وأقام عليهن كان معي في الجنة وأومأ بالسبابة والوسطى. يعني كان معي في الجنة وأومأ بالسبابة والوسطى. رعاية بنات 3 أو أخوات 3 هذا سبب كاف لدخول الجنة. وفي صحيح مسلم واللفظ له: من عال جارية دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. بنت واحدة تربيها على طاعة الله، تحجبها، تعلمها القرآن، تعلمها حقوق الزوج، تربيها تربية إسلامية صالحة. أما إذا تركتها تفعل ما تريد واستحقت دخول النار، ورد في بعض الكتب أنها تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. والسبب 24، كفالة اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه: السبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم. اليتيم له حق كبير، فمن كفل يتيما وأحسن رعايته وثمر له ماله وحفظ له ماله وقوم له أخلاقه وعرفه بربه فهذا سبب كاف لدخول الجنة. والسبب 25، عيادة المريض أو زيارة أخ في الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه بعض علماء الحديث. من عاد مريضا خاض في الرحمة خوضا. أن تزور أخا في الله تبتغي تمتين العلاقة معه، ليس لك عنده مصلحة، ما دعاك إلى هذا إلا أنه أخ في الله. والسبب 26، المحافظة على خصلتين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليها عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دبر كل صلاة 10، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10، ويحمد الله 10 ويكبر 10، يعني سبح وكبر ووحد 150 مرة في اليوم، و1500 في الميزان، يكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. ومرة ثانية لئلا تتوهموا أنه مجرد أن تقول هذا الكلام، لا، يجب أن تقول هذا الكلام وأنت تعي معناه وأنت تعمل به. والسبب 27، السماحة في البيع والشراء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى،
سهلا إذا اختضى. والسبب الثامن والعشرون التجاوز عن المعسر. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له ماذا كنت تعمل؟ فقال إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز عنه فغفر الله له. يعني إنظار المعسر من الأعمال الصالحة الكبيرة. هناك من يتجبر، من يضعه في ظرف يبيع بيته، يحيجه أن يبيع أساس بيته، فإنظار المعسر عمل من أعظم الأعمال. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. والسبب التاسع والعشرون مجموعة أعمال إذا اجتمعت في المسلم في يوم واحد دخل الجنة بفضل الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والسبب الثلاثون لدخول الجنة الصبر على فقد نعمة البصر. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. أيها الإخوة الكرام، وقفت عند كل سبب وقفة قصيرة، ذكرت النص فقط، لكن لو أردنا التوسعة لكل نص حديث طويل، لكن أنا أضعكم أمام أسباب كلها في متناول أيديكم. مع الإيمان بالله الصحيح ومع الإخلاص له ومع طاعته، هذا كله متوافر لكل مسلم. فما دام الموت كعقاص الغنم ولا يدري المقتول لما قتل ولا القاتل فيما يقتل، وما دام الخطر جاثما على جميع المسلمين في شتى بقاعهم، وما دام الموت قريبا من كل إنسان، فلذلك لا بد من أن نستعد لهذه الجنة، وهذه أسبابها. أيها الإخوة الأحباب، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة قوله صلى الله عليه وسلم لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. كل شيء بيد الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. في بالحياة أشياء مخيفة جدا، وفي قوى طاغية، وفي أسلحة فتاكة، وفي سجون لا تحتمل، وترون كيف أن بعض المسلمين يصب عليهم البلاء صبا. الشيء الدقيق جدا أن الإنسان ينبغي أن يوحد. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمر بيد الله، ولا تخشى إلا الله، والفعال هو الله، والقهار هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والمعز هو الله، والمذل هو الله. الأمر كله بيد الله، لا يخافن العبد إلا ذنبه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا ترى أن هذا الذي يجري قهرا من طغاة، هذا الذي يجري تربية من الله عز وجل. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولده.
أيها الإخوة الكرام، الأحداث التي تجري يتفاوت الناس في فهمها، فبين أن يرى قوة طاغية مزودة بأسلحة لا تقاوم، وهي تملي إرادتها وقهرها وظلمها وجبروتها على الناس، وبين أن ترى أن هذا تأديب من الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والله هذه الآية تكفي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اسمع إلى كل خبر وحلل واسمع تحليلات وأدلي برأيك وعارض رأي الآخرين، لكن لا تنسى أن الله موجود وأن الله في أي لحظة يقلب موازين القوى كلها. لا تنسى أن الله موجود وأن الله فعال، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا تنسى أن يد الله فوق أيديهم، وأن الله إذا كان معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه الشدة تسوقنا جميعا إلى باب الله، تسوقنا إلى الصلح معه، تسوقنا إلى التوبة له، تسوقنا إلى طاعته. فرب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي كان عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. هذه شدة، لكن ما من شدة إلا ومعها شدة إلى الله، وهذه محنة، وما من محنة إلا معها منحة من الله عز وجل. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: رحلات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.

الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل

يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة المستمعون، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: الأعداد.
1: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة

مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآيات السابقة في الحلقة السابقة ذكرت لنا صنفين من الناس: من يكتفي بالدنيا وحدها ولا يريد غيرها فيقول ربنا آتنا في الدنيا، وصنف آخر لا يكتفي بالدنيا بل يريد الآخرة قبل كل شيء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والآيات التي معنا بدأت بذكر صنفين من الناس كذلك: الصنف الأول، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومعنى يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي إذا تكلم في شأن من شؤون الدنيا كالزراعة والتجارة والصناعة والسياسة فإن قوله يعجبك. إذن في الحياة الدنيا أي إذا تكلم في شؤون الدنيا فإن قوله يعجبك. وهناك تفسير آخر: إذا تكلم في أي شأن في هذه الحياة فإن قوله يعجبك، أي إذا تكلم في شأن الدنيا أو في شأن الدين فإن قوله يعجبك. إذن هذان معنيان يا أخوة، لعل الفرق بينهما دقيق. الأول أنه إذا تكلم في شؤون الدنيا يعجبك، سواء كان هذا الحديث سياسة أم صناعة أم غير ذلك. والمعنى الثاني: يعجبك قوله في هذه الحياة الدنيا، أي إذا تكلم في أي أمر من الأمور، فإذا تكلم في شؤون الدنيا أعجبك قوله، وإذا تكلم في شؤون الدين أعجبك قوله، وإذا تكلم في شؤون الآخرة أعجبك قوله. وهذا هو المعنى الذي أرجحه في تفسير الآية الكريمة، وإن كان المعنيان جائزين، وهذه عظمة القرآن الكريم. ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على أن الذي يقوله صحيح. ومن أجل هذا رجحت المعنى الثاني، أن يعجبك قوله في الحياة الدنيا وقد يتكلم في شؤون الدين أو في شؤون الآخرة، لأنه يشهد الله على ما في قلبه بأنه صادق، ويقول الله شاهد علي، وهو ألد الخصام، أي شديد في خصومته وجدله، شديد حينما يريد أن يقيم الحجة على ما يتكلم فيه. نعوذ بالله من هذا الصنف من الناس. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تولى لها معنيان أيضا: إما أنه إذا تولى أي صار ذا ولاية أو صار صاحب شأن، ذا ولاية أو صاحب شأن أي صار له منصب، فإنه والعياذ بالله يهلك الحرث والنسل بسبب هذا المنصب الذي تقلده. ويمكن أن يكون إذا تولى أعرض، أي إذا تركك وغاب عنك فإنه يفعل ما لا يجوز والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا هو المعنى الذي أرجحه أيضا، لأنه ليس كل الناس يكون صاحب ولاية وصاحب منصب، ولكن إذا تولى وتركك وترك مجلسك، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أي يفسد في الأرض فيهلك زرعها ويهلك أنعامها. الحرث هو حرث الأرض، والنسل ما يكون من أنعام وغيرها، ويهلك ذلك كله، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله فنصحه الناصحون أن يترك هذه الأعمال السيئة وهذه الكبائر المشينة، أخذته العزة بالإثم، تكبر وتجبر.
ووجد أنه من العار أن تنصحه أنت بقولك اتق الله. ولذلك كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله أن يقول لك عليك بنفسك. ولقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا قيل له اتق الله وضع خده على الأرض تعظيما لله تبارك وتعالى. أما هذا فتأخذه العزة بالإثم ولا يرضى من غيره أن يقول له اتق الله. يقول الله سبحانه فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والمهاد هو الفراش، جهنم فراشه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما الصنف الثاني الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أي يبيع نفسه من أجل الله تبارك وتعالى، يبذل كل شيء حتى يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وقد قيل إن سبب نزول الآية ما كان من سيدنا صهيب رضي الله عنه حينما هاجر ولحقته قريش فقال لهم أتريدون مالي؟ قالوا نعم، فدلهم عليه ورجعوا عنه. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن الآية الكريمة تشمل كل من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله وقدم لله تبارك وتعالى شيئا في هذه الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه. وصدق الله والله رؤوف بالعباد. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم والسلم كلمتان صحيحتان، والسلم أو السلم ضد الحرب، والسلم أو السلم هو الإسلام. والسياق يبين المعنى المراد من الكلمة. فهنا ادخلوا في السلم يقينا ليس المقصود هو ضد الحرب، وإنما المقصود به هو الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام كله، لا تفرقوا بين جزئية منه وجزئية أخرى، لا تفرقوا بين الأحوال الشخصية والتشريعات السياسية والاقتصادية وأمور العبادة، ادخلوا فيه كله. ومعنى كافة أي ادخلوا في الإسلام جميعه، لا تفرقوا بين تشريع وتشريع، ولا تفرقوا بين قضية وقضية. فكما تؤمنون بأن الصلاة واجبة، يجب أن تؤمنوا بأن أحكام الإسلام في المعاملات وفي الأحوال الشخصية وفي الحدود وفي غير ذلك كله كذلك واجبة. فلا يجوز لمسلم أن يؤمن بوجوب الصلاة ولكنه ينكر وجوب الجهاد. وتؤيد هذا كلمة كافة، فكلمة كافة يا أخوة تابعة للسلم، أي ادخلوا في السلم كله وليست تابعة للمؤمنين، أي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام. فهذا كلام لا معنى له، لأنه خطاب للمؤمنين، فكيف يخاطبهم ويقول ادخلوا كلكم؟ إذن كلمة كافة تابعة للسلم، أي ادخلوا في الإسلام كله، لا تفرقوا فيه بين قضية وقضية، ولا بين تشريع وتشريع. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا هذه الوساوس التي يريد الشيطان لكم أن تنحرفوا بها عن دينكم
ويريد لكم أن تبدلوا هذا الدين وأن تغيروه بنظم بعيدة عنكم وعن دينكم. إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي إن ارتكبتم الآثام وفعلتم المعاصي بعدما جاءكم من البينات التي أكرمكم الله بها، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، حكيم لا يفعل إلا ما فيه الحكمة. يا حاكمي وحكيمي أفعالك الكل حكمة. وقد قالوا في التاريخ بأن رجلا سمع قارئا يقرأ هذه الآية فقال بدا العزيز الحكيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، فقال والله ليس هذا كلام العليم الخبير. قالوا له لما؟ قال كيف يقول الله إن زللتم وأخطأتم وعملتم الكبائر بعد البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، إن في ذلك تشجيعا على المعصية. فتذكر القارئ خطأه فقال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فقال ذلكم الأعرابي الآن الآن. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الظلل جمع ظلة، وهي الغمامة الكبيرة الكبيرة. يقول الله هؤلاء الكافرون ماذا ينتظرون؟ لا ينتظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى في ظلل كثيرة من الغمام، أو أن يأتيهم الله تبارك وتعالى إتيانا يليق بجلاله. هذان قولان، قول يتفق مع ما يرتئيه السلف، وهو أن نؤمن بهذه الآيات ونجريها على حقيقتها، وقول آخر يرى أنها لا بد أن تؤول. وهناك تفسير آخر لقوله في ظلل من الغمام، أن يأتيهم الله بظلل من الغمام، أي أن تأتيهم ظلل كثيرة من العذاب، وأن تأتيهم الملائكة ليعذبوهم وقضي الأمر فنال أولئك جزاءهم الذي يستحقونه وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. يوجه القرآن الكريم الخطاب للنبي عليه وآله الصلاة والسلام ليسأل بني إسرائيل الذين كانوا في زمنه كم كان لأنبيائهم من قبل من آيات جاءوا بها بني إسرائيل ولكنهم أعرضوا عنها جميعها. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، واضحة ظاهرة، ولكن هذه الآيات وهذه النعم بدلوها ولم يشكروها بل أعرضوا عنها وجحدوها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعم، لأنهم كفروا بهذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم يقول

0: ثم يقول الله تبارك وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين لهؤلاء الكافرين سواء كانوا من بني إسرائيل أم من غيرهم، زينت لهم الحياة الدنيا ورضوا بها عن كل شيء. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من المؤمنين لأنهم آمنوا بالحق، وهذه السخرية من أجل أن يردوا المؤمنين عن إيمانهم ومن أجل أن يردوهم عن الحق، وقد بينها الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويسخرون من الذين آمنوا، لكن المؤمنين سيكونون أعلى منهم درجات يوم القيامة، والذين اتقوا. وهذا يا أخوة ذكر للتقوى وحث عليها كما قلت لكم من قبل، فالتقوى التقوى أيها الناس، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يعطي خيره في الدنيا ورزقه في الآخرة لمن يشاء دون أن يحاسبه أحد أو دون أن ينقص من خزائنه شيء أو دون أن يقتر على أحد فيما يعطيه. نعم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك يا خير الرازقين أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا حسنا في الدنيا، وأن ترزقنا في الآخرة، وأن تجعلنا من الذين قلت فيهم: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي القلم والحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود مذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كانت توقف نفتتح بها حديثنا اليوم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله. قال لا ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأباطيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا. مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكر ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية، الكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون، الذي فيه البشر، والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية، والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا، أخلاقنا، نظمنا، كله منصبغ بصبغة المنهج. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد المئة نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
0: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. الله
1: أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
2: بس ب 145.
1: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بن شموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بن شموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بن شموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بن شموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بن شموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
6: يا

قضانف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: 40 عاماً وفرعها في السماء.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
2: ترويح.

ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر. قادمة نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
1: النشامة يفتحون أبواب القارة.
0: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية، ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقاً إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً. 079-780-3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم ورفعتهم هممهم وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية. وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، نحيا في أسرنا، نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج. حراس المسجد الأقصى يحبطون محاولة مستعمرين بإدخال قربان حي إلى باحات المسجد تزامنا مع ما يسمى عيد الفصح الثاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغ الكونغرس أن الأعمال العدائية ضد إيران انتهت. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وتناول اللقاء الذي عقد في مدينة العقبة متانة العلاقات الأخوية بين المملكتين وسبل توطيدها في مختلف المجالات. هذا وأكد جلالة الملك وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي محوري لأمن الإقليم واستقراره. وأشار جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع التبعات الاقتصادية للتصعيد الأخير في المنطقة. ضبطت كوادر مديرية الشؤون الصحية في بلدية المفرق الكبرى كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري داخل أحد المولات في المدينة، وذلك خلال جولة تفتيشية ميدانية مكثفة. وذكرت البلدية في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء المعروض في الأسواق التجارية. وأكد رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى محمد خلف الفايز أن البلدية ماضية في تنفيذ حملاتها الرقابية دون تهاون، مشددا على أن صحة المواطنين خط أحمر وأنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات. قال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة خالد المناصير إن حماية الثروة الحرجية مسؤولية مشتركة بين الجهات كافة، مؤكدا أن وزارة الزراعة أرسلت خطة لجميع المديريات للاستعداد لموسم الحرائق من خلال إجراءات عديدة كإزالة الأعشاب وتقليم الأشجار القريبة من سطح الأرض. وأضاف إن الوزارة تعاقدت مع شركة مختصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الغابات من الحرائق، يعمل على الإنذار المبكر ما قبل وقوع الحرائق، إضافة لكشف الاعتداءات على الثروة الحرجية. كشفت الأمم المتحدة أن إسرائيل وسعت من احتلالها في قطاع غزة عبر إنشائها الخط البرتقالي داخل الخط الأصفر. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن لدى الأمم المتحدة خرائط تضم خطا ملونا آخر يسمى الخط البرتقالي، تم تقديمه للكوادر الأممية النشطة في مجال المساعدات الإنسانية. أحبط حراس المسجد الأقصى المبارك محاولة مجموعة من المستعمرين اقتحام المسجد الأقصى عبر باب حطة وهم يحملون قربانا حيا في محاولة لإدخاله إلى باحاته، وذلك تزامنا مع ما يسمى عيد الفصح الثاني بعد أن تمكنوا من اجتياز الحاجز الحديدي الأول الذي وضعته شرطة الاحتلال عند مدخل رواق الباب. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مخيم لدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 13 شهيدا و32 مصابا في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب البلاد. وفي آخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما يجري في إيران يمثل تغييرا حقيقيا للنظام، وذلك بعد اختفاء المستويين الأول والثاني من القيادة، مشيرا إلى أن اتصالات ترده من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض إبرام صفقات، وأن واشنطن تعمل على تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. وأضاف ترامب أن إيران باتت من دون دفاعات جوية أو أنظمة رادار، وأن قدراتها العسكرية شلت بالكامل، مؤكدا أن بلاده فككت القدرات الجوية الإيرانية وأن سلاحها الجوي خرج عن الخدمة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة 60 يوما التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية من دون الحصول على تفويض من المشرعين. وأبلغ ترامب رئاستي مجلس النواب والشيوخ في الولايات المتحدة بأن الأعمال العدائية في إيران قد انتهت، وذلك بعد ضغوط مارسها الكونغرس لدفعه إلى طلب تفويضا للمضي قدما في النزاع الذي دخل شهره الثالث. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8,600,000,000 دولار لحلفاء في الشرق الأوسط، هم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات. ويأتي هذا الإعلان بعد 9 أسابيع من بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من 3 أسابيع على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. نسب موقع أكسيوس إلى مصادر ومسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية أن الحصار الأمريكي على إيران حرم طهران من عائدات نفطية تقدر بقرابة 4,800,000,000 دولار. وإلى الحالة الجوية، يبقى الطقس اليوم دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلات السرعة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4570، والفضة الحالية للأونصة 72.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم رح أبدأ معكم بقواعد بسميها قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي، ابتداء من هاي الحلقة ومجموعة من الحلقات القادمة. وهاي القواعد هي مش نظريات، هاي أسلوب عمل لأي موظف حاب يكون ناجح ومطلوب في سوق العمل، وهذا هدفنا من برنامجنا الموظف المثالي. أول قاعدة هي قاعدة الدقة في العمل، قاعدة ممكن ترفعك بسرعة وممكن غيابها يدمرك تماماً. الدقة مش خيار، الدقة أساس الثقة. أي معلومة بتحكيها، أي رقم بتذكره، أي تقرير بتقدمه، إذا كان في خطأ حتى لو بسيط، أنت هيك عم بتهز صورتك المهنية. خلينا أوضح لك كيف المديرين بيفكروا. ممكن المدير يسامحك على التأخير، يسامحك على قلة الخبرة، لكن صعب جداً يسامحك على معلومة غلط. ليش؟ لأنه القرار ممكن ينبني على هاي المعلومة. بدي أحكي لك قصة واقعية صارت معي. لما كنت أشتغل كمدير موارد بشرية في أحد الشركات، كان عندي مساعدة أثق فيها جداً وأعتمد عليها في كثير من المهام الرئيسية. يوم من الأيام طلب المدير العام تقرير بده فيه أسماء جميع الموظفين ورواتبهم. طبعاً أنا بكل ثقة طلبت من المساعدة تجهز التقرير وترسله مباشرة بدون ما أراجعه. بعد فترة استدعاني المدير العام، وكان طبعاً في مشكلة بالتقرير. المشكلة كانت إنه الراتب المكتوب بجانب اسم المدير العام كان 300 دينار، وجانب موظف ثاني 1000 دينار، يعني الرواتب غلط. وهون كان في مشكلة تقنية بالملف اللي زودناه للمدير العام، لكن كان أثره كتير كبير. وقتها حكالي جملة ما بنساها: محمد، لا تطلع أي معلومة من مكتبك إلا وإنت متأكد منها 100%. من يومها طبعاً تغير أسلوبي بالكامل. عشان هيك لا تستعجل بالإجابة لو انطلب منك رقم أو معلومة وإنت مش متأكد منه، احكي بكل ثقة: خليني أتأكد وبرجع لك. هاي الجملة بترفعك ما بتنزلك. الشخص الدقيق هو الشخص اللي الناس بتثق فيه بدون ما تدقق وراه، والثقة في بيئة العمل أغلى من أي مهارة. في الحلقات القادمة بدنا نكمل مع بعض قواعد العمل الأساسية اللي إذا طبقتها رح تنقلك لمستوى ثاني تماما. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: طوقاً عالي الجودة تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
1: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0600 55 99.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوق.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: أحلى

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود مذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كانت توقف نفتتح بها حديثنا اليوم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله. قال لا ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأباطيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا. مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكري ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية، فالكول كلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون، الذي فيه البشر، والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية، والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا، أخلاقنا، نظمنا، كله منصبغ بصبغة المنهج، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. معنا 39 بعد المئة، نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: له تاريخ.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقا إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء مؤسس هذه الأمة. نحن الآن في العام الرابع للبعثة وننتظر لحظة إعلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطوة مهمة جدا في البداية بأمر الله عز وجل، نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا بني هاشم وطلب منهم حمايته فأعطوه الحماية، وفشل أبو لهب في أن يمنع هذه الحماية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ينزل أمر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر، أعلن خلاص. لاحظوا الكلمة حتى فاصدع، الصدع هو الشق، يعني كأنك عندما تعلن هذا الخبر، تعلن هذه الدعوة، ستشققهم وتشقق هذا الكفر والشرك والبعد الكبير عن رب العالمين بهذه الطريقة. فبالتالي فاصدع بما تؤمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص جاءه الأمر، كيف سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا. الصفا اللي بيعملوا الناس بتمر عليه في السعي بين الصفا والمروة. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم هناك في الصفا ويصعد فوقه ويبدأ بالنداء: يا بني كذا، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مخزوم، يا بني هاشم، يا بني سهم، يا بني زهرة، يا بني عدي، يا فينادي: يا بني كذا، يا بني كذا. طبعا ليست هذه من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بهذا الصوت المرتفع. فاجتمع له خلق كثير وبدأوا، يعني حتى اللي ما بيقدر يروح يعني يبعث له واحد يقول روح شوف إيش ماله محمد، يعني يرسل للناس جميعا، يعني يقول لهم أخبروني، يعني ماذا الحدث، ما هو الحدث. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يقفون أمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بده يأخذ منهم الانطباع الأول الإيجابي، بده يأخذ منهم أول شيء تقرير أو إقرار منهم أنه صادق. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ تصدقوني لو قلت لكم إنه هناك خيل موجودة خلف الجبل هون وراء الوادي هذاك تريد أن تغير عليكم، بتصدقوني؟ يعني خلص العدو هنا صار عندكم. طبعا هذا بالنسبة لهم كلام خطير، إنه كيف يعني إحنا مصبح يعني صاحين ومصحصحين وإلى آخره، ثم تأتينا وتقول كذا. فقالوا له: نعم نصدقك، والله ما جربنا عليك كذبا قط. إذن قررهم بحقيقة إنه صادق، لم يكذب أبدا. هذه كلمة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعني خلص قد أقروا له بهذه القصة أو بهذه النقطة. فعند ذلك قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب عظيم، أنا رسول الله، أريد أن أخبركم بأنه الله عز وجل أمرني بكذا. لسه بده يخبرهم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب عظيم. طبعا الناس في اللحظة الأولى هاي يعني بالعقل، نحن الآن قلنا له إننا لم نجرب عليك كذبا قط، فليش بده يكذب علينا الآن؟ فكان الناس بيفكروا بهذا التفكير لولا أنه في صوت خرج من بينهم. وللأسف هذا الصوت هو يعني من أشد الناس فعليا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. من هو؟ أبو لهب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له: تبا لك سائر اليوم. تبا لك سائر اليوم، كلمة سيئة، ألي هذا جمعتنا؟ استخف به وذهب. فالناس كلهم عند ذلك سمعوا لي من؟ سمعوا لي أبي لهب، لأنه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كيف صاروا يفكروا؟ أنه انظر كيف رد عليه عمه. إذا عمه رد عليه بهذا الطريق، عمه أخو أبيه، أقرب الناس إليه، وكان يحبه، بالعكس كان يعني كان قد زوج ابن يعني ابنيه لابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له يعني إذا عمه هيك قال، إحنا يعني أحن عليه من عمه. فبالتالي تركوه وذهبوا. طبعا لهذا السبب فقط كان أبو لهب الوحيد، المشرك الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة، تبت يدا أبي لهب وتب. ليه بالذات هو؟ طب أنو أشد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو لهب ولا أبو جهل؟ أبو جهل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سماه فرعون هذه الأمة، والوليد بن المغيرة وهذه الجماعة كلهم، أبي بن خلف والأخنس بن شريق وعقبة بن أبي معيط، هذول مجرمين كلهم. لكن في ذلك الوقت الأثر الذي كان لعمه لأنه عمه كان أشد على الناس جميعا، فبالتالي الأثر الذي يعني يعطيه القريب أشد بكثير. عشان هيك هذه رسالة للجميع إخواننا المسلمين اللي ممكن أنت تسمعني اليوم وبكرة تروح تسافر ولا تروح على مجتمع غير مسلم، مثلا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في أي واحدة من هذه البلدان ولا في شرق آسيا إلى آخره. الناس بالنسبة لهم إذا فعلت شيئا، بالنسبة لهم إذا قلت شيئا عن الإسلام وأنت مسلم، إيش بيقولوا؟ إذا كان هذا مسلم وفعل ذلك إحنا شو نعمل؟ فبالتالي رفضوا الأمر الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عمه. نفس الشيء الناس راح ترفض هذا الدين بسببك أنت، لأنك ابن هذا الدين. لاحظت كيف؟ فتعلم هذه المعلومة وفهمها جيدا، وفهميها جيدا في حياتك في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلن دعوته للناس وبدأ يدعوهم علانية هنا وهناك في كل مكان. طبعا يقول الصحابة إن باقي الجميع طبعا لم يعلن دعوته في البداية، ولم يعلن أنه مسلم، ولم يكن مطلوبا من المسلمين أصلا أنهم يعلنوا إسلامه، كان مطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن الدعوة، لكن باقي المسلمين كانوا يخفون إسلامهم وهذا شيء طبيعي، لكن في مجموعة منهم آثروا أن يعلنوا الدعوة. يقولون أعلن الدعوة أو أول من أظهر الإسلام في مكة سبعة، منهم النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه رقم اثنين، وآل ياسر، ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار ابن ياسر الثلاثة، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وبلال ابن رباح رضي الله عنه. يعني هؤلاء السبعة هم الذين أعلنوا الإسلام وأعلنوا أنفسهم مسلمين. الآن بالنسبة لقريش الذي هزهم أكثر شيء فعليا واللي أرعبهم عندما أعلن إسلامه كان بلال ابن رباح. طبعا احنا نسمع عن بلال رضي الله عنه انه تم تعذيبه عذابا شديدا. ليش بالذات بلال؟ لانه بلال من يعني اخفض طبقه موجوده في مكه، طبقه العبيد اللي هي ممكن تقلب عليهم الدنيا لو انهم سكتوا لها. ليه؟ مكه كانت مجتمعا طبقيا، طبقه النبلاء اللي هم ساده قريش والعائلات الكبرى والى اخره والتجار والاغنياء، ثم هناك طبقه الفقراء اللي هم اغلبهم موالي، مثل من مثل عبد الله بن مسعود ومثل آل ياسر ومجموعه مثلهم، وهناك طبقه لسه تحت الارض، يعني لم يكونوا يعتبرونهم اصلا بشرا، هم طبقه العبيد، وكان يمثلهم بلال. فلما بلال رضي الله عنه وقف واعلن بينهم انه على هذا الدين وبكل شجاعة، كان بالنسبة لهم هذا الكلام يعني أن هناك ثورة يدعو إليها محمد. القضية بالنسبة لقريش مش قضية فقط يعني إيه والله إيمان وكفر والآلهة إلى واحد إلى آخر، لا القضية ينظرون إليها أيضا بشكل مختلف تماما عما يظنه كثير من الناس اليوم. القضية كانت بالنسبة لقريش قضية اجتماعية، قضية اقتصادية، قضية كبيرة جدا. يعني أنت الآن عندما تدعو الناس ويأتي العبيد واحد منهم يقول أنا بشر، أنا لي فكرة، أنا لي فكر ولي عقل وأستطيع أن أحدد ديني وربي وكل شيء، بالنسبة لهم هذا شيء خطير. ولذلك كان بلال بالنسبة لهم خطيرا جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خطيرا جدا على أفكارهم التي يقوم عليها مجتمعهم الجاهلي في ذلك الوقت، والتي على يعني أول نقطة فيها هي أن هؤلاء العبيد بشر، ولذلك اعتبروا أن محمدا يدعو إلى ثورة، ولهذا بدأوا بتعذيب هؤلاء الضعفاء. عشان هيك بدأ التعذيب، يعني مش والله بدأ التعذيب لكي يردوهم فقط إنه والله اعبدوا الله لا تعبدوا الله وعدوا حبل وكذا، هو القضية يعني مش بهذه التبسيط إن صح التعبير. أو التسطيح إن صح التعبير، لا، القضية في عمق أصل المجتمع المكي في ذلك الوقت. أنت تدعو إلى قضية خطيرة جدا، هي ثورة اجتماعية، ثورة فقراء وثورة مسحوقين فعليا، يمكن أن تقلب كيان المجتمع. ولهذا بدأ تعذيب المسلمين وانصب أشد التعذيب على بلال بن رباح وآل ياسر ومن معهم من ضعاف المسلمين الذين اكتشف أنهم على دين الإسلام. نلقاكم على خير، والسلام عليكم.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد في مملكة البحرين، ويؤكد وقوف الأردن مع البحرين ودول الخليج. بلدية المفرق الكبرى تضبط وتتلف كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في أحد المولات. حراس المسجد الأقصى المبارك يحبطون محاولة مجموعة من المستعمرين اقتحام المسجد وهم يحملون قربانا حيا في محاولة لإدخاله إلى باحاته. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين بجروح اليوم في قصف الاحتلال جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن ما يجري في إيران يمثل تغييراً حقيقياً للنظام بعد اختفاء المستويين الأول والثاني من القيادة. الخارجية الأمريكية توافق على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات و600 مليون دولار لإسرائيل وقطر والكويت والإمارات. وكالة فارس الإيرانية تقول إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا لإيرانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم ويا مرحبا بكم في برنامجنا التربوي الأسري الذي يتجدد بكم ومعكم. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. يا أهلا وسهلا بكل من يسمعنا على الطرقات وفي الأزمات من شمال الأردن حتى جنوبه، وفي الخارج على صفحة الفيسبوك، وكذلك ما بننسى النساء اللي بيتابعونا سواء في المطابخ. أما ما يجمعنا فهو التلفزيون، وذلك على تلفزيون حياة باللايف. أهلا وسهلا فيكم كل ثلاثاء الساعة 6:15 في برنامجنا أولادنا بخير. ويلا نعرف إيش هي القضية اليوم اللي رح نطرحها ونسمع منكم الآراء. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة. هذا يا جماعة يعني يخطر في بالي من فترة طويلة سؤال أنا حسأله عليكم، وهو موضوع الحلقة، ولكن طول الوقت وأنا بحكي طب دلال أنت أساسا مش لاقي إجابة. وحقيقة قد تستغربوا، لأول مرة أعجز عني ألملم نفسي وعلمي وأعطي إجابة في هذا الموضوع. تخيلوا أنا اللي قلت بناتي ماما ليش بضل تحضر كتير، أنا كتير بسمع كتير بقرأ كتير بجدد نفسي، ليش ماما بتقرأي؟ ماما أنت إذا حكيتي بتسكتيش. بحكي لهم لازم دائما نواكب، لازم دائما نحضر، اسمع إحصائيات، نتجدد، كل يوم في إشي جديد. فبناء عليه أنا أعلن عجزي. تعلمون لماذا؟ لماذا لدينا رجل صالح لكنه زوج غير صالح؟ ولماذا لدينا امرأة صالحة لكنها غير صالحة؟ لي أنا بشوف نماذج رجال وأنا معهم في العمل بكون أحكي يا ما شاء الله، الله ربي يبارك فيهم ويحميهم، لكن زوجته بتشكي منه. ولماذا أرى زوجة ملتزمة محترمة يظهر عليها سمت الالتزام ولكن زوجها بيشكي منها؟ لماذا نعاني اليوم من رجل صالح ولكنه زوج غير صالح، وامرأة صالحة ولكنها زوجة غير صالحة؟ يا ترى هذا الموضوع من يساعدنا فيه، من يشاركنا فيه يكسب أجرنا؟ لأني أنا أعلنها اليوم وبحكي لكم صراحة أنا عاجزة وفي أشياء كتيرة أنا لم أجد لها جواب، لكننا سنتعاون معا في الإجابة في برنامجنا في حلقتنا اليوم. لماذا رجل صالح وزوج غير صالح؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم في أولادنا بخير. وعشان تكونوا معنا وتشاركونا ونسمع آراءكم، وكثير من اللي بيكونوا معنا حقيقة يثرون بالمعلومات اللي عندهم ويجددوا لنا معلومات ما بتكون خاطرة في بالنا، فما تحرمونا من هذه المشاركة. وبناء عليه يلا نعطيكم أرقام التليفونات. ها بدأت التليفونات تنهال علينا، لكن خليني أعطيكم الأرقام. 06-516-20-20 لماذا رجل صالح زوجة صالحة، رجل صالح زوج غير صالح، زوجة صالحة آسفة امرأة صالحة وزوجة غير صالحة؟ ليش المحاكم تعج في ناس أطياب أخيار كويسين بيجننوا ولكنهم قرروا الانفصال؟

0: أول واحد متصل معنا يشاركنا ويحكي لنا ما رأيه بما قلنا وهو أبو فراس. يسعد مساك يا أبو فراس. السلام عليكم. راح الاتصال، ما في مشكلة، بنرجع مرة تانية بنسأل. في هذه الدنيا كتير في رجال الصراحة من الناس الأطياب، في العمل في الشارع سيرته طيبة ولكن زوجته بتعاني منه، والعكس تماما. ليه؟ مع إنه ديننا يدعو إلى التوافق، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال خياركم لأزواجه خياركم، وفعليا وأنا خيركم لزوجاتي، فلي وبناء عليه. يلا نرجع لأبو فراس. سلام عليكم.
1: سلام عليكم.
0: يا أهلا ومساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا خير.
1: الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
0: الله يسعدك. شو شكلي متغدية بلوقية ترى أنا. اسمعوا يا جماعة، أنا هذا الموعد بخليني أتغدى وآجي، فإذا بخربت عادي طابخة لأولادي ملوخية.
1: ما شاء الله تبارك فنعزينا.
0: الله يسعدك، الله يبارك فيك.
1: الله يحفظك دكتورة.
0: أبو فراس، هل أنت مع فكرة أنه عن جد في رجل صالح ولكنه زوج غير صالح؟
1: في.
0: يلا ما السبب؟
1: هذا صاحب وجهين، وجه يقابل الناس فيه بالدين وبالأخلاق وبالهذا، لكن في البيت شيطان، أو يصطنع أنه برا الصلاح وفي البيت. طيب ما هم هذول أولى اللي ببيتك، أولى بيك أنك
0: سلام عليك
1: تصير صالح.
0: يا سلام عليك.
1: هاي نقطة. النقطة الثانية، أنا برا الموضوع هذا دكتورة.
0: تفضل.
1: شو معنات الفحص النفسي؟
0: الفحص النفسي؟
1: اللي هو يعني اللي قبل الزواج.
0: ما شاء الله عليك، هذا من وين عرفته؟ من وين جبته؟
1: هذا جبناه من على مشكلة هذا الرجل اللي قتل أطفال.
0: الله عليك، ما شاء الله عليك، الله عليك. أنت قصدك إنه بتعرف إنه هذا الحوار يا أبو فراس كان يدور امبارح بالليل، كنت في سهرة مع أهلي، فبحكوا لي دلال، احكينا عن آخر حالات أجتك بالاضطرابات النفسية، فبحكي لهم، فبحكوا لي دلال عن جد لازم نحط فحص نفسي قبل الزواج، لأنه هاي من ضمن الشخصية الخفية اللي لن تظهر إلا إذا تعرض إلى دكتور نفسي أو معالج سلوكي. فبهذا الزمان والله يا أبو فراس أنا شايف لك نحن بحاجة إلى أن يعرض، زي ما بيدقوا على قيده وشوفوه عليه مطلوب ولا مش مطلوب، اليوم لازم.
1: الله يرضى عليك يا دكتورة.
0: الله يجبر خاطرك ويرفع قدرك. شكرا.
1: المرأة الصالحة والمرأة المرأة التي تخرج من بيتها ومتبرجة، هاي مش صالحة.
0: نعم.
1: المرأة الصالحة اللي تصلح أبنائها أول،
0: نعم،
1: وتصلح زوجها وتصلح بيتها،
0: بعدين صح، بعدين بتطلع برا. يا سلام عليك. يعني خيرها في الأساس لبيتها.
1: بس يرحم.
0: الله يكرمك. الله يكرمك يا أبو فراس على مداخلتك. شكرا لك. شكرا شكرا. يلا يا احمد. سلام عليكم.
2: يعطيك العافيه سيد دلال. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: الله يعطيك العافيه وكل معدين البرنامج.
0: الله يرضى عنك.
2: من افهم كل الحب والاحترام لهالاذاعه اللطيفه
0: اللي
2: برامجها خفيف لطيفه، واللي بتوعي الناس لفكره واساس احسن من هيك.
0: نعم نعم صحيح صحيح.
2: أنا شفت مداخلتك طبعا، أنه هل كل رجل صالح زوج صالح،
0: نعم،
2: وأنه مش صالح فيها. ألا بالبيت لازم الزوج أول إشي الزوجة تصلح نفسها وتصلح أولادها، ولمن الزوج يشوف الأمور مهتدية بالمعنى الفلاحي مهتدية أكثر من الأول، لازم الزوج بنفس الوقت هيدا يصلح نفسه.
0: صحيح.
2: أنا بمشي مع مقولة لا تتكبر فإن الله أكبر بالموضوع.
0: صح.
2: يعني مختصر الموضوع كلياته، أنا بالنسبة لك أحمد بهدي بيتي وبهدي زوجتي وبهدي أولادي، وبعدين
0: الثاني
2: عدس إذا صار ما صار هذا عدس.
0: نعم.
2: الواحد بيخلي داخل بيته قيام الإسلام الصلاة.
0: يا سلام عليك.
2: وإنه
0: نعم.
2: زكي، وإنه أنا كشخص كأحمد يعني كل فترة وفترة فضل من الله يعني على حسب ما قدرت الأمور بزكي فيها.
0: يا ربي لك الحمد. يعني أستاذي أنت تقصد أستاذ أحمد أننا نحتاج إلى القدوة. أنت رجل في خارج بيتك، سمعتك لنفسك ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، ولكن في داخل بيتك أنت قدوة، مسؤول من الزوجة، مسؤوليتك الزوجة والأولاد، فلازم تجتهد حتى تكون صالح.
2: مو كل إنسان دائما لازم يصلح نفسه، لأنه هو معرض لقدام. يعني لن صار عنده، خلنا نقول نعم، على سبيل المثال أنه بدي يزوج بنته، راح يسألوا عنه أول إشي خارج البيت، ما راح يسألوا عنه داخل البيت.
0: صحيح هو. نعم،
2: إذا اقتدى بأنه خارج البيت إنسان محترم ومنتظم ودين

0: ودي يعني داخل البيت عادي يعني بينه هذا وبين زوجته.
1: نعم نعم
0: أما
1: نعم.
0: خارج البيت بدي يكون قدوة.
1: صحيح. الله يجبر خاطرك ويكرمك بالدنيا والآخرة. شكرا يا أحمد على المداخلة. شكرا لك. شكرا. طيب يعني كمان مرة يعني إحنا منشوف ناس في مجال العمل يا الله شو ناس راقية، منشوف المساجد يا الله شو مليانة، ولكن لما ندخل على البيوت، البيوت متشاحنة، البيوت فيها خصام، البيوت فيها هجر. جماعة البيوت اليوم تعج فيه بمر يوم وأسبوع وعشرة الزوج ما بيحكي مع زوجته، والعكس تماما، والأولاد شايفين بعيونهم. طيب هذا الخلل كيف إحنا بدنا نعالجه؟ إذن نبدأ بشخصية الإنسان. إحنا نحتاج إلى شخصية سوية داخل البيت وخارج البيت عشان نقدر نحكي آه والله هذا إنسان كويس. وأنا كتير انبسطت على كلمة أبو فراس، الفحص النفسي، خصوصا كثرة الحالات اللي عمالها بتصير اليوم في الأردن على فكرة إنه يقتل ابنه. يعني دينيا هناك مقولة فقهية لا يقاد أب بابنه، بمعنى أنه لو واحد قتل ابنه هو لا يقاد فيه، يعني لا يقام عليه الحد، لما يتم تعزيره من قبل الحاكم. الله اللي خلقنا ويعلم طبيعتنا، هو نفسه الله اللي وضع لنا الأحكام ويعلم أنه ما في أب ممكن يقتل ابنه. إذن وين الخلل؟ كونوا على ثقة. كثرت المغريات الخارجية، سواء كان الأمراض النفسية التي لا يتم علاجها، الاضطرابات النفسية، زائد المخدرات والكحول وغيرها. يعني نضع يدنا أولا على ما السبب، ثم بعد ذلك نتحرك. لا تجدوا لولي والله بيحكوا عنه كان زلم كويس بشغله، والله بيحكوا عنه أنه كان جاري كويس. أنت ما شفته ببيته، انت ما بتعرف طفولته، انت ما بتعرف مراهقته. جماعة اليوم الاضطرابات حوالينا كثيرة، وبتيجي تقولي والله الضغط النفسي هو اللي ولده. لا، هو الضغط النفسي هو اللي طلعه وليس اللي ولده. لذلك انا ما زلت بحكي كلمة مشهورة عني، الحالات الفردية اللي بتصير لها أسباب نفسية، وأنا مصرة على هذا الكلام، أول عياذ بالله مخدرات وغيرها. ولكن محاكمنا تعج بمطلقين ومطلقات عدد لا حصر لهم عندهم أبناء، لكن عمر ما واحد فيهم أذى بهذا الإيذاء. فبلاش نشطح بالكلام وبلاش نكبر بالمواضيع، لأن الإسلام يعلمنا بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، ويعلمنا إن خير انشر وان شر اسكت. صح يا ابو محمد؟
2: يعطيك الالف عافيه دكتوره.
1: يا حي الله بالناس الطيبه.
2: والله برنامجك الصراحه انه برنامج رائع وراقي.
1: الله يكرمك.
2: يعني شوفي، اولا كلامك صحيح 100% اكيد ما في عليه مزاوده. والشغله الثانيه يعني ابدا لا يمكن يكون، او مش بالضروره يكون الرجل الصالح يكون زوج صالح. اليوم في كثير معطيات يعني بالحياة بدك تكون أنت بتفهمها. يعني أنا عجبني في بعض ال خلنا نقول مش عارف مدربين أو إشي بيعطوك إشي كيف لما تكون زوج أو زوجة.
1: نعم.
2: بيعملوا دورات إشي زي هيك.
1: نعم.
2: أنا تفاجأت يعني من الناس أخذوها يعني بصراحة.
1: صحيح.
2: فبس فتبين إنه فعلا لازم يكون الإنسان عنده تعليم كيف يكون زوج صالح،
1: يا سلام
2: عليك، كيف تكون زوجة صالحة،
1: يا سلام،
2: تعليم كيف يكون أب صالح، تعليم كيف تكون أم صالحة.
1: يعني أنت حطيت إيدك يمكن على 50% من الجرح يا أبو محمد، ألا وهو الجهل. الجهل كيف أكون زوج؟ إحنا بنعلم أولادنا صلوا صوموا برافو عليك أول في المدرسة، لكن ولا مرة علمنا كيف يكون زوج صالح. فعليا نقص المعرفة في هذا الجانب، لما منحطهم ما في معارف، كيف بده يتحول لمهارة؟ فنعم نعم. ثم نعم ثم نعم
2: نعم. لكن بدي أسألك شغلة تانية في نفس الموضوع. اليوم موضوع العنادة أو يبس الراس. يعني إحنا
1: عندي النسوان
2: بشكل كيف؟
1: عندي النسوان.
2: لا والله اليوم بتلاقي رجال كمان.
1: طيب
2: هلا الله يرحمك يا أمي كانت تقول عنيدة دبوها بالبحر.
1: الله يرحمها ويغفر لها.
2: لأنه اللي عنده عنادة أو اللي عندها عنادة كيف ممكن الواحد يتغلب على هذا الموضوع؟
1: نعم.
2: حتى يكون يعني زوج صالح أو زوجة صالحة.
1: يعني إذا بتذكر قبلك حكى أحمد عبارة صار يحكي الكبر التكبر. أنا صح

0: ما بغلط، أنا مش مستعد أتنازل. فعليا برضو هاي جزء مهم في الأسرة والله يا أبو محمد. يعني أنا بيجيني زوج بقول لك أنا لو تقعد 1000 سنة ما اعتذرت، هي بدون والله لو قعد 1000 سنة ما حكيت معه إذا ما اعتذر. ما هي كمان هاي مصيبة، الكبر مرات في البيت يؤدي إلى الغلط
1: أو الأنا. خليني أقول
0: الأنا أنا. نعم صحيح 100%.
1: اليوم إحنا لازم نتعلم إنه إحنا أسرة مش أنا.
0: يا سلام، شكرا لهذا الكلام الطيب، صحيح 100%. الله يجبر خاطرك يا أبو محمد، وبارك فيك ويرضى عنك. شكرا لكلماتك الطيبة. الله يكرمك. شكرا شكرا. يعني دائما سبحان الله في مشاركات جميلة من الناس. عبد الرحمن العمارة، صفاء، اعتدال ضمور، الخبير للتكيف، كل الناس سبحان الله لديها هيك جمل جميلة بتحكي لنا إياها على الفيسبوك. على كل حال نعود بعد الفاصل حتى نسمع مشاركاتكم، نلملم الموضوع ونخبركم لماذا اليوم وصلنا لمرحلة رجل صالح ولكنه في بيته زوج غير صالح، وهي امرأة صالحة ولكن في بيتها زوجة يقول لها زوجها افعل وما بترد عليه. بعد الفاصل استنونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
3: بس ب 145.
2: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.

0: مول. زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5B مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير ومع حلقة اليوم. ليش عندنا تناقضات في مجتمعنا اليوم؟ رجل صالح ولكنه زوج غير صالح، وكذلك امرأة صالحة يشهد لها بالدين وبالأخلاق ولكنها في بيتها عندها عناد وعندها عدم قبول وطاعة بطريقة غريبة. والله احترنا يا جماعة، ساعدونا، ما هي الأسباب؟ ومعنا محمد، يلا نسمعه. مساء الخير محمد.
1: يسعد مساك دكتورة، كيف
0: يا أهلا. أنا بخير والله الحمد لله.
1: الله يجزاك الخير دكتورة على البرنامج الهادف الطيب، وإحنا من المتابعين لإليك ولا على صفحتك على الفيس ولا دكتورة.
0: يا بي الله يجبر خاطرك ويكرمك في بيتك.
1: آمين يا رب، الله يحفظك
0: يا رب.
1: دكتورة
0: قول.
1: زي ما تفضلتي، للأسف يعني ليس كل رجل صالح، نحكي زوج صالح داخل البيت.
0: ليش؟
1: الأسباب كثيرة دكتورة. يعني ممكن جهل، ممكن عدم تطبيق عملي، خلينا نحكي لمفهوم الدين الإسلامي بشكل صحيح.
0: يا سلام عليك.
1: يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الدين الإسلامي عقيدة وأخلاق ومعاملات.
0: نعم.
1: للأسف يعني بكون فاهم، خلينا نحكي الدين يعني ما أخذه من جوانب معينة وما بطبقه من جوانب معينة.
0: صحيح صحيح.
1: وبكون في عنده جهل، عنده لا سمح الله مثلا نحكي مرض نفسي، عنده كبر، عنده تكبر، عنده مثلا عادات سيئة. مثلا في بعض خلينا نحكي الاشخاص انه مثلا اذا بده عامل زوجته يعني معامله حسنه بيقول لك انا بجوز قلل من قيمتي شوي وهكذا. لا طبعا هذا الحكي كليات يعني منافي لدين الاسلام الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرضى عنك يا محمد، عن جد مداخلتك رائعه، الله يجبر خاطرك.
1: الله يجزاك الخير دكتوره. معلش يعني مداخله بسيطه. انا قبل اسبوع يعني صار نقاش وحوار بينه وبين زوجتي، زعلت شويه لثاني يوم والله ما كلفني الموضوع دينار.
0: كيف؟
1: محل يعني وردة حمراء جورية، مع أنه أنا عمري 52 سنة.
0: ما شاء الله.
1: والله وردة جورية دينار فقط لا غير، ولا كان شيء لم يكن.
0: يا بي الله يبارك فيك يا محمد. أقسم بالله لما يعملها معي جوزي إني بشوفها قد الدنيا. بكفي نفكر فيه.
1: تمام.
0: الله يجبر خاطرك يا محمد.
1: بارك الله بك دكتورة برعاية الله.
0: عادي أحكي إشي عن أبو عمر الله يجزيه الخير وبارك فيه، هو لا يؤمن لا بورد ولا بآمن بهاي الهدايا كباقي الرجال، فيعني ناشفة وممحلة. المهم فتزاعلنا، ما شفته قبل أسبوع اللي جايبين لي ورد أحمر، الله يسهل عليك يا محمد، والله ولا جايبين لي ورد أحمر، جنني. هيو إذا بسمعني أبو عمر كرهت عمري، قلت له شكرا بطلت بديش. كل ما أدخل على مكان يحط بوجه الورد الحمراء، كل ما أدخل من المطبخ يحط الورد بوجه، يقول لي جبت لك. قلت له يا ريتك ما جبت لي، جنتني يا زلمة. قال مش أنتوا النسوان بدكم؟ هاي تفضلي هاي ورد. فالله يخليكم بارك فيكم ويسعدكم دائما، مشاركاتكم تثرينا، الله يرضى عنكم.

0: أحدثكم قليلا عن ما جمعنا اليوم من هالناس الطيبة اللي حكونا لماذا هناك رجل صالح ولكن للأسف في بيته يفتقد إلى الأشياء، وكذلك امرأة ما شاء الله يشهد لها ولكن عندها مشاكل كتيرة مع الزوج. يلا نبدأ. بسم الله. سأعيد وأكرر في كل حلقة وفي كل مناسبة للأزواج والمقبلين على الزواج، للأزواج والمقبلين على الزواج، أنه هناك لكل شخص ثلاث شخصيات: شخصية اجتماعية، شخصية عائلية، وشخصية خفية. لما منروح منسأل عن العريس احنا مندور على الشخصية الاجتماعية، وين بيشتغل، شو راتبه، شو سيرته بين الناس، هل عليه قايد الى اخرها، هي اسمها شخصية اجتماعية. بعد ذلك ندخل إشي اسمه الشخصية العائلية، يعني تعامله مع أمه، مع خواته، كيف ألفاظه، كيف أكله، هل هو كريم مش كريم. هذه الأشياء نتيجة قراءة الفاتحة، إني أترك فترة يشوفوا بعض وأتعامل معه قبل ما ينكتب الكتاب. فشخصية اجتماعية سألت عنها، شخصية عائلية كشفتها، والثالثة شخصية خفية. هاي عربنا تأتي بعد الزواج. ممكن يكون بعد الزواج لا سمح الله تليفونه مليان مكالمات وبنات، ويا وقع مع مين وقعتي. اثنين، للأسف تظهر الشخصية الخفية في الخلوات ونسميها ذنوب الخلوات، فديروا بالكم من الشخصية الخفية. كيف نكشفها دلال؟ الله على الله. الاستخارة، إنه يكون في خير، إنه أحاول قدر الإمكان نسأل عن التنتين اللي قابلوا بناء عليها نقدر، ولكن كل واحد فينا له شخصية خفية لا يعلم بها إلا الله. ولكل من يسمعنا، هذب الشخصية الخفية والذنوب في الخلوات وخصوصا التليفونات حتى تعمر البيوت. يا اهلا يا ابو اسامه، السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله وبركاته.
0: الله يكرمك، يعطيك العافيه.
1: الله يرضى عليك، الله يعطيك العافيه.
0: والله وانتم كمان الله يعطيكم العافيه.
1: والله انا يعني جلبني الموضوع المسمى رجل صالح. حبيت اتعرف، يعني كلمه صالح، رجل صالح تشمل كل شيء، يعني شو صفات الزوج الصالح يعني؟
0: حبيت كل رجل يعني صالح لازم يكون زوج صالح.
1: ما هو كلمة صالح يعني مثلا كريم، مثلا حنون، مثلا في بتتشعب. ما هو
0: سلام عليك، صحيح.
1: اللي صالح في المجتمع مستحيل يكون قاسي على أهل بيته، يعني دكتور فيها أشياء يعني بتختلف شوي. مثلا أنا بفتح الباب السلام عليك، وبيجن علي البنات بأخذن المحفظة والتلفون، وهذا أنا بضل الباب واقف شايف علي. فالقيمة اللي بدي أنا أوديها لزوجتي، إحنا لازم نتعب ومنشقى، والحياة مضغوطة، ضغطيتنا من أخبار من كذا، يعني الأطفال عكرت مزاجنا.
0: صحيح، يا سلام عليك.
1: النساء لازم هي تحتوي الزوج، لأنه في الشارع مضغوط جدا يا دكتورة.
0: يا أبو أسامة صدقت وأنا مؤيد لك.
1: الله يبارك فيك.
0: والله
1: حابب التملي، لانه كل الضغط على الزوج.
0: صحيح.
1: زوجي انا في الشغل 6 7 8 9 10 ساعات. باجي عشان تحتويني زي ما علمتينا، ما بدي انا اسمع اخبار الشارع.
0: صحيح.
1: يعني
0: يا سلام عليك، الله يجبر خاطرك. نعم، أنا ببصم لك بالمليون. الضغوطات على الرجل كثيرة، وبالتالي إحنا ببيوتنا النساء شو ما كان مش بكمية الضغط اللي أنتوا فيه، فأطلب من النساء لا تزيدي عليه. وبشركن الشوارع مليانة، ما تركت عليكم فتنة أشد من النساء، والضغوطات العمل ورئيس عمل وكذا، فهو يحب أن يروح على بيته يجد زوجة فعلا إنها تحتويه. الله يكرمك يا أبو سامة ويجبر خاطرك. تمام، طيب يلا مرة تانية نرجع نلملم موضوعنا. رجل صالح زوج صالح، امرأة صالحة زوجة صالحة، الأصل يكونوا اثنين متشابكين مع بعض. من وين أجى الخلل اليوم؟ منشوف المحاكم تعج بالرجال، هيبة ومنظر وقيمة وعلم ودين، لكنه جاي يطلق زوجته، والعكس تماما. أو في مكاتب الإصلاح عمالهم بتسنجدوا فينا مشان الله تعالوا طلقونا. هل يا ترى الخلل من جذوره؟ من أين أتى؟ رح أحكي لكم، ولكن بعد ما نسمع أبو حسين. مساء الخير يا أبو حسين.
2: السلام عليكم. الله يسعد مساك يا أختي.
0: الله يكرمك يا أبو حسين.
2: الله يرضى عنك. كيف
0: حي الله. الله يكرمك.
2: الله يسعدك. الخلل أتوقع أنه بيجي من موضوع التلفونات.
0: الله بيها التلفونات.
2: وبيجي كمان من موضوع القيل والقال.
0: نعم. النميمة. صحيح.
2: بيجي هان كمان في دور كبير.
0: نعم.
2: وأنا الأخ اللي قال قبل شوي أنه النساء تحتضن الرجال، الله يجزيه الخير يعني، بس أنا يعني مش كثير مع هالموضوع.
0: ليش؟
2: ليش؟ لأن الله عز وجل خلق الرجل قوام على النساء. صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
2: الرجال قوامون على النساء.
0: صحيح.
2: فالرجل دائما بده يظل محتضن مرته، محتضن أولاده.
0: طبعا.
2: هذا اللي أنا بعرفه.
0: طبعا.
2: ورجل الدار عدم واخذه.
0: هلا بتحكي لك شغلة، أول ما يدخل فعلا المرأة التي تحتضن، لأن الرجل بيكون حامل متاعب، ولكن بعد ذلك بعد ساعة من الراحة يمنع مسك التليفون، يمنع لعبة الجواكر، يمنع تطلع على المباريات. زوجتك ريحتك وطعمتك وبعدت عنك لأولاد وارتحت، دور اليوم وقتها النوعي معك. هذا العدل منك ومنها.
2: صح ولا لا؟
0: ما سمعت.
2: أولويات الزوجة بالبيت إنها تحتضن زوجها بالبيت.
0: صحيح 100%. نعم.
2: إنه في بيتها زي ابنها.
0: الله يكرمك زوجها. نعم.
2: هذا أما الرجل، لا الرجل يعني بده يطلع يشتغل بالمجتمع. رجل الله خلقه رجل.
0: صحيح صحيح.
2: بده يطلع يشتغل، بده يشوف العاطل، بده يشوف المليح.
0: والله.
2: بده يشوف الدنيا كلها.
0: الله يسعدك.
2: أما المرأة طول نهارها في البيت، أنا محسين والله، مرات بتضايق عليها يعني، الله يمكن على التربية صراحة.
0: والله الله يسعدك يا أبو حسين. أقسم بالله رمين علينا حمية التربية، الله بعلم فيها
2: تربية الجيل هذا. الله صعب. يا ربي يمكن عليه وقدركن عليه.
0: والله لكل اللي بيسمعونا من النساء يعني. والله إنه أجركم عند الله، من كتر ما منتحمل تربية الأولاد صعبة، لكن نسأل الله الأجر منه يا رب. شكرا لك يا أبو حسين، الله يرضى عنك. شكرا شكرا. طيب يلا نلملم الموضوع مرة ثانية ونتحدث. رجل صالح بس زوج مو صالح، زوجة امرأة صالحة، نعيد، زوج صالح، نعيد، رجل صالح لكن زوج مش صالح، وامرأة صالحة بس زوج مش صالحة، أين الخلل؟ الخلل كالتالي: واحد، لما أخذنا بالدين أخذنا بالقشور، اطلعنا على المظاهر الخارجية ولكننا لم نعلم أن في صلب الدين صدق على الزوجة واحترامها واحتوائها، ما كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هي في أعلى مراتب يأخذ فيها الرجل أجره. وكذلك المرأة، احنا تعلمنا انه هي متفاخرة في دينها وقيمها وحشمتها، ولكن نسيت ان طاعة الزوج تدخل بها الجنة في اي باب شاءت. فواحد، اخذنا بقشور الدين ونسينا الاشياء اللي حث عليها الدين. والرسول قال: احاسنكم اخلاقا اقاربكم مني مجلسا، وخياركم لاهله فعليا هم اللي بيكونوا احسن الناس. رقم 2، الجهل. إحنا ما منعرف في القواعد الأساسية في بناء البيوت، وما تحكوا لا، من وين نجيبها؟ ما تعلمناها بالمدارس، ما شفناها على أرض الواقع، ما أخذنا دورات قبل الزواج. طب ومنين نعرفها؟ إذا لما دخلنا على الزواج دخلنا بتجاربنا، وبالتالي ما صاب صاب وما خاب خاب. فالجهل أحد الأشياء اللي بتخلينا كويسين مع الناس، أخلاقنا كويسة، ولكننا مع أزواجنا نتعامل بأشياء مش صحيحة. فيجب أن نعرف كيف نتعامل، وسيرة الرسول والصحابة موجودة. ورقم 3، زي ما حكيت لكم، بالنهاية كل واحد فينا له شخصية للأسف، وأنا أعلنها من هذا المنبر. أكثر شيء بعاني منه في الاستشارات، هين أعلن لكم إياها، أنني أعاني من الشخصية الخفية التي تحملها الناس، وهي أكبر سبب اليوم للإزدواجية في الشخصية. وأكبر عواملها هي استخدام التليفون. تليفون أصبح عبير أسرار، يفتح لك باب الخبائث والعياذ بالله، وباب تفعل فيما تشاء دون أن يراك أحد، فتحت باب الشيطان علينا. لذلك الشخصية الخفية من أهم الأشياء اللازم نراعيها في نفوسنا، لأن لها جانبين: الجانب الأول ذنوب الخلوات، والجانب الثاني الخبيئة، وهي علاقة بينك وبين الله. صدقة تنفقها يمينك لا تعلمها شمالك، جوف الليل ركعتين أهلك نايمين وأنت تصلي، تسبيح ودعاء وأنت تبكي. فالشخصية الخفية لها جانبين، إيجابي وسلبي، فخلينا نركز على الإيجابي ونبعد عن السلبي. وأنا اليوم بحكي لهم أغلب شغلي في الاستشارات من وراء صبايا فتحت هالتليفون، بديش أحكي شو هالتليفون هذا، ووجدت إنه زوجها عليه من أشكال البنات ما حدث ولا حرج. ليه؟ وأمام الناس محترم خلوق بيصلي، لي هذا التناقض؟ لكل من يسمعني، لا تناقض نفسك، لا تخزي حالك، لا تكون صورة رخام من الخارج وأنت من جوا مهلهل. ليه؟ إيش بتستفيد؟ ضع ميزانك الله، ضع ميزانك دينك، ضع ميزانك أنت قوام على أسرتك وأولادك. اللي بيخون بتخاف من وراء الناس تخونه. لا تدور على الصورة التجميلية برا وتنسى أن الأصل أن تكون من الداخل. لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا اليوم لكل من يسمعني ويراني والناس بتحكي ما شاء الله على أخلاقه، يشهد له بكذا وكذا، ولكنه أهل بيته بيعانوا منه، واحد ارجع للدين الصح. الدين مش بس شعائر صلاة وصيام، الدين أخلاق نتعامل فيها أولا في بيوتنا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. اثنين، إن كنت تجهل كيف أحن على زوجتي وكيف أتعامل مع زوجي، ارجعوا على الدين والسيكولوجية النفسية اللي كيف أتعامل بما يحتوي كل واحد منهم. ورقم ثلاثة، تذكروا أنكم مسؤولين أمام الله عز وجل في الشخصية الخفية قبل أن تكون الشخصية الاجتماعية. أكثر الناس اللي لازم يكونوا أسوياء في شخصياتهم داخل وخارج هم الناس في الشخصيات العامة. نحن نسعى أن نكون ناس كويسين، وأسأل الله أن أكون كذلك، ولكن يجب أن يكون في الأساس واحد كويس لأنه ينادي بهذا الإشي. ممكن أولادنا بيخطأوا، ممكن إحنا نخطأ، ممكن نقصر، بس ما يكون هذا التقصير يصل إلى تجريح والتهشيم. ما يكون في يوم أوقف ما بين إيدين قاضي يطلع علي: أنت اللي بتحكي للناس كذا كذا، جاي وإنت عليك واحد اثنين ثلاثة. فمن كان بالشخصيات العامة أرجوكم حافظوا على صوركم، لأن التجريح في العالم قد يجعل في الناس نفسهم ما يفكروا أنه هذا عالم إنسان أخطأ، إنما قد يشككوا في الدين كله. أبو هاشم بحكي لي أنهي، مع أني أنا المواضيع لا تنتهي معكم، ولكني سأنهي أبو هاشم كما تريد. شكرا لكم، ونراكم إن شاء الله في موعد قادم يوم الثلاثاء مع أولادنا بخير. سلام.
3: أولادنا بخير.

أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 06-255-99.
4: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعب.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
4: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية بطعامة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث باتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الإقليم وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تبدأ اليوم تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,608 شهداء منذ بدء العدوان. مستعمرون يهاجمون اليوم مزارع لتربية الدواجن في بلدة قصرى جنوب نابلس بالضفة. استشهاد 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب لبنان منذ فجر اليوم. وكالة فارس الإيرانية تقول إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام شنقا لإيرانيين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، أسباب تزيد عن 30 سببا تدخل الجنة، بل إن واحدا منها يدخل الجنة، والسبب 14 الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. والنزل كما في شرح الإمام النووي أي أعد الله له في الجنة نزلاً، والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. والسبب 15 الإكثار من السجود لله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسأل مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. والسبب 16 الحج المبرور. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور من دون فسق ومن دون رفث أحد أسباب دخول الجنة. والسبب 17 قراءة آية الكرسي دور كل صلاة مكتوبة. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. طبعاً أنا حينما أقول من قرأ آية الكرسي يعني قرأها واستوعب معانيها وعمل بها. إياكم ثم إياكم أن تفهموا هذه النصوص على أنك يكفي أن ترددها بلسانك. لا، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء سيد الاستغفار. من قال هذا الدعاء في النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قال هذا الدعاء في الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والسبب 18 صلاة 12 ركعة كل يوم وليلة تطوعا لله عز وجل، وهذه السنن الرواتب. فعن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة من صلاهما بإتقان استحق دخول الجنة. والسبب 19 إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. والسبب 20 الصدق في الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج وغض البصر وكف اليد، مجموعة في حديث واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم،
النبي عليه الصلاة والسلام يضمن بهذه الست إذا فعلها العبد الجنة. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه بعض علماء الحديث. السبب الحادي والعشرون خاص بالنساء، فقد روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، دققوا في هذا الحديث، يعني دين الرجل مؤلف من 100,000 بند، أما دين المرأة من 5 بنود. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. والسبب الثاني والعشرون، دققوا، يقول عليه الصلاة والسلام، من كان له 3 بنات أو 3 أخوات. يا روعة الحديث، ما أروع الحديث. الإنسان قد يموت الأب وتموت الأم وتبقى الأخت العانس عند أخيها، فإذا رعاها وأكرمها ودلها على الله وتحمل نفقتها، فأخته أو أخواته الثلاث سبب لدخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام، من كان له 3 بنات أو 3 أخوات فاتق الله وأقام عليهن كان معي في الجنة وأومأ بالسبابة والوسطى. يعني كان معي في الجنة وأومأ بالسبابة والوسطى. رعاية بنات 3 أو أخوات 3 هذا سبب كاف لدخول الجنة. وفي صحيح مسلم واللفظ له، من عال جارية دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. بنت واحدة تربيها على طاعة الله، تحجبها، تعلمها القرآن، تعلمها حقوق الزوج، تربيها تربية إسلامية صالحة، أما إذا تركتها تفعل ما تريد واستحقت دخول النار. ورد في بعض الكتب أنها تقول، يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. والسبب الرابع والعشرون، كفالة اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم. اليتيم له حق كبير، فمن كفل يتيما وأحسن رعايته وثمر له ماله وحفظ له ماله وقوم له أخلاقه وعرفه بربه، فهذا سبب كاف لدخول الجنة. والسبب الخامس والعشرون، عيادة المريض أو زيارة أخ في الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه بعض علماء الحديث. من عاد مريضا خاض في الرحمة خوضا. أن تزور أخا في الله تبتغي تمتين العلاقة معه، ليس لك عنده مصلحة، ما دعاك إلى هذا إلا أنه أخ في الله. والسبب السادس والعشرون، المحافظة على خصلتين. فقد قال عليه الصلاة والسلام، خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليها عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دبر كل صلاة 10، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10، ويحمد الله 10 ويكبر 10، يعني سبح وكبر ووحد 150 مرة في اليوم، و1500 في الميزان، يكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. ومرة ثانية، لئلا تتوهموا أنه مجرد أن تقول هذا الكلام، لا، يجب أن تقول هذا الكلام وأنت تعي معناه وأنت تعمل به. والسبب السابع والعشرون، السماحة في البيع والشراء. فقد قال عليه الصلاة والسلام،
أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. والسبب الثامن والعشرون التجاوز عن المعسر. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له ماذا كنت تعمل؟ فقال إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز عنه فغفر الله له. يعني إنظار المعسر من الأعمال الصالحة الكبيرة. هناك من يتجبر، من يضعه في ظرف يبيع بيته، يحيجه أن يبيع أساس بيته، فإنظار المعسر عمل من أعظم الأعمال. وفي صحيح مسلم أيضا أنه كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. والسبب التاسع والعشرون مجموعة أعمال إذا اجتمعت في المسلم في يوم واحد دخل الجنة بفضل الله. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والسبب الثلاثون لدخول الجنة الصبر على فقد نعمة البصر. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث فيما يرويه عن ربه يقول الله تعالى من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. أيها الإخوة الكرام، وقفت عند كل سبب وقفة قصيرة، ذكرت النص فقط، لكن لو أردنا التوسعة لكل نص حديث طويل، لكن أنا أضعكم أمام أسباب كلها في متناول أيديكم. مع الإيمان بالله الصحيح ومع الإخلاص له ومع طاعته، هذا كله متوافر لكل مسلم. فما دام الموت كعقاص الغنم ولا يدري المقتول لما قتل ولا القاتل فيما يقتل، وما دام الخطر جاثما على جميع المسلمين في شتى بقاعهم، وما دام الموت قريبا من كل إنسان، فلذلك لا بد من أن نستعد لهذه الجنة، وهذه أسبابها. أيها الإخوة الأحباب، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة المانعة قوله صلى الله عليه وسلم لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. كل شيء بيد الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. في بالحياة أشياء مخيفة جدا، وفي قوى طاغية، وفي أسلحة فتاكة، وفي سجون لا تحتمل، وترون كيف أن بعض المسلمين يصب عليهم البلاء صبا. الشيء الدقيق جدا أن الإنسان ينبغي أن يوحد. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمر بيد الله، ولا تخشى إلا الله، والفعال هو الله، والقهار هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله، والمعز هو الله، والمذل هو الله. الأمر كله بيد الله، لا يخافن العبد إلا ذنبه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا ترى أن هذا الذي يجري قهرا من طغاة، هذا الذي يجري تربية من الله عز وجل. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم.
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولده. أيها الإخوة الكرام، الأحداث التي تجري يتفاوت الناس في فهمها، فبين أن يرى قوة طاغية مزودة بأسلحة لا تقاوم، وهي تملي إرادتها وقهرها وظلمها وجبروتها على الناس، وبين أن ترى أن هذا تأديب من الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والله هذه الآية تكفي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اسمع إلى كل خبر وحلل واسمع.

واسمع تحليلات وأدلي برأيك وعارض رأي الآخرين، لكن لا تنسى أن الله موجود وأن الله في أي لحظة يقلب موازين القوى كلها. لا تنسى أن الله موجود وأن الله فعال، وهو في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا تنسى أن يد الله فوق أيديهم، وأن الله إذا كان معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذه الشدة تسوقنا جميعا إلى باب الله، تسوقنا إلى الصلح معه، تسوقنا إلى التوبة له، تسوقنا إلى طاعته. فرب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النبي كان عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. هذه شدة، لكن ما من شدة إلا ومعها شدة إلى الله. وهذه محنة، وما من محنة إلا معها منحة من الله عز وجل. أيها الإخوة، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعاً.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
2: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار.
5: بس ب 145.
4: تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06 200 55 99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 58.
1: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. الحديث 626. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. الحديث 627. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. الحديث 628. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، فإن كان يقدمها ضحى فيطوف ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب فضل ما بين القبر والمنبر. الحديث 629. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. كتاب العمل في الصلاة. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. الحديث 630. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. الحديث 631. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. باب مسح الحصى في الصلاة. الحديث 632. عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة. باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. الحديث 633. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك فقال: إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 أو 8 غزوات، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. الحديث 634. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. باب لا يرد السلام في الصلاة. الحديث 635. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت، ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب الخصر في الصلاة. الحديث 636. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. كتاب سجود السهو. باب إذا صلى خمسا. الحديث 637. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. الحديث 638. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، وكان عندي نسوة من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانع القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث باتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الإقليم وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تبدأ اليوم تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة. انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها غدا. إصابة فلسطينيين بينهم مسن اليوم جراء اعتداء مستعمرين عليهم في بلدة أو في جبل جالس شرق مدينة الخليل. ارتفاع حصيلات الشهداء في قطاع غزة إلى 72,608 شهداء. استشهاد 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب لبنان منذ فجر اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 183. نحن معكم في الجزء العاشر من كتاب الله تعالى في سورة الأنفال مع الصفحة 183. بإذن الله تعالى سأتلو هذه الصفحة الكريمة، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. استمعوا إلينا بالكرم الحاتف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في إربد والشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين

عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل

0: صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا أيها الكرام مع القراء والقارئات. براء، تفضل سيدي. تفضل يا براء.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون.
0: لا لا لا، الحرك الهمز. أيوة الحركها ساكن. يلا.
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما
0: تفضل، ما حكينا شيء، تفضل.
1: فإما
0: تثقفنهم في الحرب
1: فشرد بهم من
0: فشرد بهم من خلفهم
1: لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم.
0: لا لا لا لا، اكسر. فانبذ، أحسنت، نعم.
1: فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون.
0: إنهم لا يعجزون.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فانجح لها.
0: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها
1: وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم.
0: ما يرضى عليك، ممتاز يا براء، شكرا يا سيدي. أخت آية، تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا آية، تفضلي.
2: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن

0: كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
1: يرضاك مسألة الممتازة آية، شكرا لك. فرح تفضلي. تفضلي يا فرح. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
0: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى
1: لا خلص إيه يعلمي
0: من الأسرى
1: لا خلص ما تعيديش من الأسرى فيش لا معنى صار كملي من بعد إيه يعلم الله
0: في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا

0: ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم
1: وبينهم وبينهم وبين

0: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت وبارك الله فيك يا فرح. شكرا الأخت فاتن. تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضلي.
2: أعوذ

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

0: لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه
1: لا قلقل الباء لا
0: ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
1: الله يفتح عليك مسألة ممتازة شكرا لك أخي محمد فضل سيدي
2: السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام ورحمة الله تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا

0: يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: أحسن الله عليك أخي محمد، تلاوة ممتازة، شكرا لك. أبا السعيد تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: يبارك شيخنا،
1: الله يعزك ويرضى عليك، تفضل.
2: نقرأ الورشة ممكن شيخ؟
1: يلا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
1: سلامات طيب
2: وأقام
1: يلا وأقام الصلاة
2: مالك.
1: بسيط، في عندك أصوات كأنه ما مشكلة. طيب تفضل.
2: وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن
1: فعسى أولئك
2: أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
1: أحسن الله عليك يا أبا السعيد، وقرع علينا بر تورش عنا في عافاك الله. أخت نادية تفضلي يا نادية. السلام ورحمة الله، من؟

0: نادية، من معنا نادية؟ تفضلي. كأنك فتاة صغيرة، كم عمرك يا نادية؟ صف ثاني. يلا شو بدك تقرأي؟ بس ارفعي لي صوتك، بس قربي على المايك على التليفون وارفعي صوتك. يلا اقرأي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
0: لا لا، هيك صوتك غير واضح لدينا. إذا بالإمكان تعيدوا الاتصال بكون أفضل وأحسن. الله يرضى عليكم. أبا معاذ تفضل سيدي. أبو معاذ، طيب من معنا أبو معاذ الآن؟ أبو عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة
0: السلام
2: الله.
0: السلام عليكم الله. من معي؟
2: أبو عبد الله. أبا عبد الله.
0: ما في حرج، كانت في فتاة إن شاء الله بتعود لنا. يلا تفضل اقرأ، ما في حرج.
2: يبشرهم؟
0: نعم يبشرهم، نتعاون عليها، تستعين بالله.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن

0: إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم
1: كما مرة سيدي قل
0: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
1: عليك بارك الله فيك يا أبا عبد الله، شكرا لك. تلاوات ممتازة يا كرام، ستتبعها أخرى بأمر الله بعد الفاصل، فانتظرونا.
2: كيف نقرأ القرآن؟

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع القارئ أبو حسام. تفضل يا أبو حسام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله. تفضل سيد. حياكم الله. أهلا وسهلا.
1: تفضل.
0: آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام حيك الله. تفضل سيدتي. أهلا وسهلا.
2: تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير بن الله.
0: اكسر التنوين. وقالت عزيروني.
2: وقالت اليهود عزيرون بن الله. وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا

المسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا وما

0: هو
1: لا لا لا طالت كثير إلا هو بس
0: صحيح
1: طبيعي يلا
0: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
1: بارك الله فيكم أحسنتم شكرا. أم محمد فضلي. أم محمد فضلي أختي.
2: السلام عليكم.
1: السلام حياك الله تفضلي ستي أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله.
1: أرسل فخم أرسل.
2: نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم تحمى
1: لا لا لا, لا يوم يحمى
2: نعم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة
1: كما يقاتلونكم
2: كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: أحسنت يا سيدة شكرا يا محمد. أم سليمان تفضلي. تفضلي يا أم سليمان. أم سليمان معنا؟
3: أنا معاكم.
1: تفضلي يا ستي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام حياك الله تفضلي ستي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله
1: إذا قيل لكم ضم الميم بس
3: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
1: كما مر وأيده
3: وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: أحسنتي وبارك الله فيك يا أم سليمان. أخت هيا تفضلي سيدتي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
4: إن شاء الله غيبا يا
1: ما شاء الله غيبا تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا ما خرجنا
1: لا لا لا لا لا كم مرة وسيحلفون لحالك
4: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم
1: صح
4: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ويعلم
1: لا لا لا لا لا لا الخطاب للرسول
4: حتى يتبين لك الذين صدقوا
1: وتعلم
4: الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة
1: لا لا لا لا, لا فيش أل لا كم مرة
4: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: أحسنت ما شاء الله تلاوة ممتازة لا لا كويس لا لا ممتاز ممتاز الله يفتح عليك شكرا لك. أخي محمد تفضل سيدي.
5: السلام عليكم دكتور.
1: السلام أهلا يا محمد تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
1: ممتاز يا محمد، شكرا لك، تلاوة ممتازة. أخت فاطمة تفضلي. تفضلي يا فاطمة.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلي ستي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلزمك في الصدقات.
1: لا لا لا لا لا حالك. ومنهم من
6: يلمزك ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها.
1: لا مش يعطوا، وإن لم يعطوا
6: وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله.
1: نعيد، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله.
6: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
1: الله يكرمكم، ممتاز يا فاطمة، شكرا لأختي. أبا عوني تفضل سيدي. الله يرضى عليك.
7: بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: أحسنت يا بعوني، ما شاء الله تلاوة ممتازة وتلاوة حسنة. الحقيقة أن القراءة كلها ممتازة، بس بدنا ننتبه إلى كلمة بريء من المشركين ورسوله، معطوف على المرفوع طبعا، بدنا ننتبه شوي. كذلك بدنا ننتبه إلى الحالات الإدغام، عاهدت، وننتبه إلى أخذتم، هنا ما في إدغام، للسلم بالفتح في قراءات، ولكن نحن نلتزم بروايتنا. يعني إذا التقى ساكنان الكرام والأول كان تنوين بنكسر، وأموال اقترفتم، أموالني، مثل قول هو الله أحد الله الصمد. آووا نصر، إدغام الواو بالواو بس بدون تشديد، بدون غنة، ما تشديد بس بدون غنة. وأذان قراءة صحيحة، أذان، تخيل لو أطلنا الهمز شوي بصير معنا جمع أذن، وهذا ليس مرادا. ومنهم من يقول ذلي، هكذا نقرأها وصلا، فإذا بدأنا منها قول إي ذلي، نبدل الهمز ياء، وهذا هو مد البدل. أشياء كثيرة، المهم يكرم أن ننتبه إلى صحة الأداء، صحة القراءة، الحركة، الحرف، الجملة، الكلمة، الفقرة، ثم مع جمال الصوت والأداء، مستعينين بالله تعالى على هذا الأداء، متواضعين، نتعلم من أي إنسان بده يعلمنا، نتعلم من أخطائنا حتى نصل إن شاء الله إلى درجة عالية من الإتقان فوزا برضا الله تعالى. طبعا بعدها تفتح للإنسان أبواب التدبر في كتاب الله تعالى، حتى لا يكون حظه من كتاب الله فقط تجويد الحروف، وهو ممتاز، لكن مع التجويد نريد الفهم والتدبر والتعمق، ونتخصص الإنسان بعدين في علم من علوم كتاب الله تعالى. ولكن هذا مستحيل إلا لمن أحسن الأداء ولمن عاش مع كتاب الله. مشروع القرآن الكريم مع الإنسان مشروع العمر، مشروع التجويد، مشروع القراءات، مشروع التفسير، مشروع التدبر، وهو على الحقيقة مشروع كل مسلم. كل مسلم لازم يكون على هذا المستوى من كتاب الله تعالى قدر المستطاع. تخيل لو كل واحد فينا، وكانت هكذا الدراسة قديما أيام المساجد، الله يتقبل منا ومنكم، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: اسم له تاريخ.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: الله أكبر الله أكبر الله.
3: في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06255599.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث باتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو تطورات الإقليم وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,608 شهداء. مسؤول إيراني يتحدث عن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن التقديم صفية بطعيمة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وبحث الصفدي وروبيو تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة لإنهاء التصعيد في المنطقة ومعالجة انعكاساته الإقليمية والدولية على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود من خلال المراقبة من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم تنفيذ مشروع إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية على طريق الخدمة الأيسر طريق المطار في محافظة العاصمة، وذلك لمدة تقدر بنحو 60 يوما لحين استكمال الأعمال. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يستدعي إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر ابتداء من ما بعد جسر مأدبة وحتى ما قبل منطقة آيكيا الأردن، مؤكدة أن الإغلاق يقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيسي. تنتهي الأحد المهلة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المستحقة عليها، ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين إلى استغلال الأيام المتبقية لتقديم إقراراتهم وتسديد المستحقات تفاديا للغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل ضريبة إضافية لعدم تقديم الإقرار وغرامة نسبتها 4% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. وأعلنت الدائرة أن جميع مديرياتها ومراكزها في مختلف أنحاء المملكة ستكون مفتوحة اليوم لتمكين المكلفين من تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة إلكترونياً. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,608 شهداء و 172,445 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر من العام 2023. أوضحت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء، بينهم 4 جدد و3 تشيلت جثامينهم و26 إصابة. هاجم مستعمرون اليوم مزارع لتربية الدواجن في بلدة قصرى جنوب نابلس. استشهد 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوبية لبنان منذ فجر اليوم، وشن جيش الاحتلال غارات على بلدات عدة وقرى أخرى جنوب لبنان. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قضى أمس على أفراد من حزب الله كانوا يعملون قرب جنوده جنوب لبنان، وأشار إلى تفكيك أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مناطق متفرقة من جنوب لبنان على حد قوله. قال مسؤول عسكري إيراني اليوم إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد في ظل استمرار تعثر محادثات السلام وانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحدث مقترح إيراني في المفاوضات. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء القيادة المركزية للقوات المسلحة قوله إن تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد
وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. وأضاف: القوات المسلحة مستعدة بالكامل لأي مغامرة أو لأي عمل متهور من جانب الأمريكيين. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أعدمت رجلين اليوم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مع اتهام أحدهما أيضا بجمع معلومات استخباراتية قرب موقع نطنز النووي في أصفهان وسط إيران. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الوضع الحالي بشأن إيران قد يستمر مدة طويلة وأنه من المستبعد رؤية نهاية قريبة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام ينتشر في مكة، وأعلن أضعف الناس بلال بن رباح اللي كان عبد عند أمية بن خلف، أعلن دخوله في دين الإسلام. واللي زاد الطين بلة عليهم إنه في ناس أيضا من الفقراء أعلنوا تحديهم لقيم المجتمع المكي في ذلك الوقت، وأعلنوا تحديهم للطبقية في المجتمع المكي، وأعلنوا أنهم خرجوا من ربقة هذا المجتمع، آل ياسر وعبد الله ابن مسعود. وعبد الله ابن مسعود أصلا يعني اللي عمله فيهم كان كبير، وقف في وسط مكة يقرأ القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان فجن جنونهم. إيه يتحدانا؟ إيش هالروح اللي دبت في هؤلاء الناس؟ كيف؟ وهؤلاء اللي يعني جعل قريشا فعلا تسخط سخطا شديدا، إنهم موالي بني مخزوم من جماعة مين؟ يعني كانوا عبيدا أصلا ومحسوبين على مين؟ على بني مخزوم، اللي زعيمهم في ذلك الوقت واحد من كبار زعمائهم كان أبو جهل. فلذلك رأى أبو جهل أنه يجب أن يتم تعذيب هؤلاء المسلمين بكل طريقة. طبعا أول شيء ذهبوا إلى أبي طالب، يقولون له يعني قل لمحمد كف عنا، انتهينا. فأبو طالب ردهم ردا جميلا، ثم ذهبوا إليه وهددوه، إما أن تمنعه عنا أو ننزلك وإياه. فبالتالي رحل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني أبقي علي وأبقي على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلمة العظيمة: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتمنى

على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. نقطة، اعمل اللي بدكم إياه. فلذلك فهموا أن الموضوع خطير، وفي نفس الوقت بدأت تعلن الأمور وبدأت تعلن الأسماء، ويكتشف كل يوم أنه والله في واحد جديد أسلم، وفي واحد من هون، وفي عبد من هنا، وفي أمة من هناك. فلذلك انصب التعذيب الشديد على الصحابة الكرام. بلال بن رباح رضي الله عنه كان يأخذه سيده أمية بن خلف في الصحراء في الرمل الحارق، يضعه عليه في عز الظهيرة، يرميه هناك ويضع على صدره الصخرة الضخمة السوداء، وهو لا يقول إلا كلمة واحدة: أحد أحد. طبعا أحد شو معناها؟ أحد يعني لا يوجد له ثاني. لو قال واحد، واحد بيجي مرة اثنين ثلاث أربعة، لكن أحد ليس له ثاني. عشان هيك قول الله تعالى: قل هو الله أحد. فيقولون له: قل كلمة أخرى. يعني من كثر من جننهم، يعني على الأقل يا أخي غير الكلمة. فقال، فيقول لهم وهو تحت التعذيب: والله لو كنت أعلم كلمة أخرى تغيظكم أكثر منها لقلتها. خباب بن الأرت رضي الله عنه كان عبدا عند امرأة تصنع الحديد، فلما اكتشفت أنه أسلم أخذته وكانت تكوي ظهره ورأسه بالحديد رضي الله عنه، بحديد المحمى بالنار. عمار بن ياسر ووالده وأمه كانوا تحت التعذيب على يد أبي جهل شخصيا، كان يشرف على تعذيبهم، وكان فحاشا بغليظ اللسان، يعني وقح، كان يشتمهم بكلام قذر، ويتهم السيدة سمية رضي الله عنها، سمية بنت خياط أم عمار، يتهمها في عرضها. ففي يوم من الأيام قال لها كلمة فاحشة، يعني شتمها في عرضها، فبصقت في وجهه ولعنته وشتمته. فعند ذلك غضب غضبا شديدا وأخذ الحربة وطعنها طعنة شديدة، فاستشهدت رضي الله عنها، لتكون أول من استشهد وقدم حياته في سبيل الله. المرأة أول من أسلم، السيدة خديجة أول من أسلم من الناس جميعا، والمرأة أول من قدم أغلى ما يملك لهذا الدين، الحياة، الروح. السيدة سمية كانت أول من استشهد، ثم بعدها استشهد زوجها الكبير في السن ياسر بسبب التعذيب. فعمار رضي الله عنه رأى أباه وأمه يعذبان ويقتلان بأمام عينيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع أن ينصرهم، فلما كان يمرهم يعذبون كان يقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. كان يوم صعب، وكانت أيام صعبة جدا على هؤلاء الصحابة الكرام. عبد الله بن أم مسعود كان الملعون أبو جهل كان يأخذه ويربطه من أذنه بخيط يشد مثل مثل الحيوانات هيك بهذه الطريقة، ويشتمه أمام الناس في مكة المكرمة. فكل ما كان يكتشف واحد يعذب تعذيبا شديدا، أو حتى الكبار على فكرة. يعني عثمان بن عفان أخذه عمه وربطه وحبسه ومنع عنه الطعام والشراب، فلما رأى منه الصلابة يعني خلاص فك عنه وابتعد عنه، ما قدر شو بدي أعمل له يعني أكثر من هيك. فبالتالي التعذيب الشديد نال الجميع والأذى نال الجميع. وعمار رضي الله عنه من شدة التعذيب كان يغيب تماما، حتى إنه من شدة العذاب الذي أصابه، وخاصة العذاب النفسي لما رأى أباه وأمه يقتلان أمام عينيه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش قادر يعملهم شيء. فمن شدة تعذيبه في يوم قالوا له: أشتم محمدا، فشتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، ذلك تركوه خلاص، يلا هذا اللي بدنا إياه منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاءه عمار يبكي قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. فقال: يا عمار، إن عادوا فعد، يعني بدهم يرجعوا يعذبوك اشتمني، قل لهم ما يشاءون. لاحظت كيف؟ ثم دخلت السنة الخامسة والأمور على هذا الوضع الصعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأمر الذي وصل إلى مرحلة القتل، مش شيء عادي، القتل، الموت فعليا، قال للصحابة يعني بالذات المستضعفين: اذهبوا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. يعني روحوا على الحبشة. طبعا هذا الملك اللي هو النجاشي أصحم كان في ذلك الوقت ملكا مسيحيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ملكا مسيحيا.

0: بهذا الملح طبعا. لماذا؟ يعني أين المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يظلم عنده أحد. لاحظوا لم يقل ملك عادل. لو قال ملك عادل، العادل ممكن يغلط أحيانا، ممكن يخطئ، ممكن والله يكون يعني، لكن لا يظلم عنده أحد يعني لا تخافوا، لن تحدث معكم مشكلة ولن تظلموا أمام هذا الرجل. وفعلا هؤلاء الضعاف المكسورون المقهورون حملوا حالهم ورحلوا للحبشة. طبعا رحلة الحبشة ليست رحلة بسيطة على فكرة، يعني الناس بتفكر انه خلص بتروح على جدة بتطلع من جدة وانتهى الموضوع. لا لا، الطريق قصة صعبة مش سهلة، لانه الميناء فعليا هو مقابل جازان في جنوب الجزيرة العربية مش مقابل جدة، فبالتالي كانوا يتحركون في مسافة طويلة حتى يذهبوا الى الميناء في الحبشة. الحبشة في ذلك الوقت كانت المنطقة التي تشمل اليوم إريتريا وجزء من إثيوبيا وجزء من السودان، يعني هذه البقعة الجزء الكبير يعني هي بلاد الحبشة في ذلك الوقت. على الأرجح المنطقة الأساسية فعليا اللي هي أكسوم على الأرجح كان أو العاصمة كانت في إريتريا اليوم، هناك كانت العاصمة. يعني الميناء أكسوم بيكون مقابل تقريبا جازان، فهذه البقعة هي التي كان يهاجر إليها في هذه المرحلة. طبعا في البداية القرشيون يعني طبعا ما عجبهم فكرة الذهاب إلى الحبشة، لكن لم يفعلوا شيئا في هجرة الحبشة الأولى للصحابة. فالهجرة الثانية هي اللي قصتها مشهورة راح نتحدث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله. لكن في الهجرة الأولى ذهبوا مستضعفون مجموعة بسيطة، ذهبوا إلى الحبشة واستقبلهم الملك استقبالا طيبا. من أنتم؟ قال لاجئون، أهلا وسهلا ومرحبا، عيشوا في هذه الأرض، عندنا يعني الأرض خير والأرض بركة وهي الدنيا تكفينا جميعا ولا مشكلة أبدا. فعاشوا هناك في حالة طيبة فعليا. فبالتالي قريش بدأت تشعر أنه الأمور بدأت تتطور، أنه والله محمد يرسل أصحابه إلى الخارج. الآن حدث في هذه المرحلة تطوران عظيمان جدا خطيران جدا في مكة المكرمة، أديا إلى الهجرة الثانية وأديا إلى صعوبة الدنيا فعليا بالنسبة للمسلمين واشتداد الأمر عليهم كثيرا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول كان إسلام حمزة رضي الله عنه، الأمر الثاني إسلام عمر رضي الله عنه، بطلان عظيمان سيسلمان خلال الأيام القادمة. لكن رد فعل القرشيين على خروج الصحابة أول مرة كان الصمت، لم تحاول قريش أن تأتي بهم مرة أخرى من الحبشة حتى الهجرة الثانية، لكن في نفس الوقت هي حاولت أن تمنع من تستطيع منعه من الخروج من مكة. ليه؟ لأنهم خافوا أنه إذا فتح المجال لمن أراد للخروج من مكة بغض النظر إلى الحبشة أو غيرها سيكون هذا الأمر يعني ملفتا لعدد من الصحابة، إنه والله أو للناس خاصة العبيد، إنه والله يلا أسلموا واخرجوا من مكة وانتهى الأمر. هذا ما كانت تخشاه قريش فعليا. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بين صفحات المجد التي أسعدتنا مفرداتها بكل الفخر،
2: بهمة من الشامات فهناك في التاريخ مكان ينادي تعالى يا أردن،
1: وقادمات نفرد لها مساحة الأمل لبلوغ أحلامنا أندية ومنتخبات.
2: النشامة يفتحون أبواب القارة.
1: الرياضة فوز وخسارة في مشهدي الخيبة والابتسامة، لكننا نقدمها بلغة الروح الرياضية ومعنا الكل رابح. البطولات بكل التفاصيل والأحداث بالخبر والتحليل في حلقتين أسبوعيا كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء معي أنس شويكي عبر أثير حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمعي الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن تكون حياتنا مع القرآن وللقرآن حتى نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج على إذاعة حياة FM، وأيضا يمكنكم مشاهدتنا على تلفزيون حياة. نسعد أن نكون معكم وبصحبتكم في هذه الساعة المباركة، وهي على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى، تعاد في نفس الليلة الساعة 9 تقريبا. أسأل الله أن نكون وإياكم دائما بهذه الصحبة الطيبة. كما عودناكم، هذه الحلقات الهدف منها هي أن نستمع إلى مشاركاتكم، الهدف منها هو أن نستمع إلى تدبراتكم، إلى نظراتكم أنتم في السور القرآنية. خصصنا في كل حلقة أن نتناول سورة من سور القرآن الكريم، الغاية والهدف أن نقف مع القيم والمعاني والدلالات والسلوكيات التي تضمنتها هذه السور حتى نكون قادرين على أن نعيشها وأن نحياها في واقع حياتنا. هذا البرنامج ننتظر من فيه مشاركاتكم، وننتظر فيه منكم الاتصالات من أجل أن نستمع إلى هذه التدبرات التي تقع منكم، ونحن وإياكم إن شاء الله تعالى نصوب ونقوم ونقارب هذه المعاني لندرك كيف يمكن أن نحيا مع القرآن وكيف يمكن أن نعيش مع القرآن. بداية دعوني أذكركم بأرقام هواتفنا للتواصل معنا على 06-516-2020 516-2040 و516-2060-516-5020. موضوعنا اليوم سورة يونس، فمن الآن من يريد أن يشاركنا في أفكاره، في أن يشاركنا في وقوفه مع الآيات كما اعتدنا وكما عودناكم. اللي بيستمع إلنا الآن بنحب إنه نحن نسمع لكم، مش أنتوا تستمعوا إلنا. اللي بتابعنا الآن بنحب نحن نقف ونعطيك الفرصة والمساحة، هذه المساحة لكم، زي ما بنكرر في كل حلقة، هذه المساحة مساحتكم وهذا البرنامج برنامجكم. الهدف والغاية أن تتحفون أنتم بما توصلتم إليه، ولا تحقروا أنفسكم في العلاقة مع القرآن. أنا دائما أكرر وأقول يا إخوة يا أخوات، نحن يجب علينا أن نتجرأ في علاقتنا مع القرآن، لا أن نقع في الجرأة على القرآن، ولكن نتجرأ على أنفسنا في التدبر، في النظر، في التأمل، لأنه هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحتاج دائما أن نمارس هذه القيمة العبادية الرائعة في علاقتنا مع القرآن الكريم. تساؤلات سريعة بين يدي حلقتنا: سورة يونس، يا ترى لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ كما هو العادة والمعهود عندنا في أسماء سور القرآن الكريم، سورة هود، سورة يوسف، سورة لقمان، سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة البقرة، لما سميت هذه السورة باسم هذا النبي عليه السلام يونس؟ ما أهم المعاني والقيم والدلالات التي تمر بنا في هذه السورة؟ يعني الهدف العام، عمركم فكرتم فيه؟ عن أي شيء تتحدث هذه السورة؟ ما هي الرسالة الرئيسية والأساسية التي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يوصلها لنا من خلال هذه السورة، لنحيا ولنعيش مع هذه السورة وقيمة هذه السورة؟ دائما نحن بنركز هذه المعاني، أنه ما من سورة في القرآن الكريم إلا ولها رسالتها ولها هدفها ولها غايتها التي يجب علينا أن نحيا وأن نعيش من خلالها. كل المطلوب منا نحن أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر في مضامين هذه السورة. أيضا تساؤلات لابد أن نطرقها وأن نطرحها في أنفسنا وأن نرددها دائما. الآيات التي تتكلم عنها هذه السورة، ماذا يمكن أن يكون فيها من إرشادات؟ ماذا يمكن أن يكون فيها من توجيهات؟ ماذا يمكن أن يكون فيها من معاني عملية نعيشها في واقع حياتنا؟ السورة تحدثنا عن معاني جليلة ومعاني عميقة. يمكن لو قرأنا أي آية من هذه الآيات سنجد أنها تحدثنا عن الهداية، سنجد أنها تحدثنا عن الصبر، ستجد أنها تحدثنا عن الدعاء لله سبحانه وتعالى والتوجه لله. سنجد أنها تحدثنا عن النتائج واستعجال النتائج، سنجد أنها تحدثنا عن مسارات أخلاقية وقيمية كثيرة في واقع حياتنا. هذه الآيات التي بين أيدينا لا بد أن نستجلي منها معاني واقعية ومعاني عملية نعيشها. إذن هذه السورة بين أيديكم الآن، من قرأها من قبل، من يتفكر فيها الآن، من يتأمل فيها، انظر في آية من آياتها وحاول أن تستوحي ما تدلك عليه هذه الآية. وليس الهدف الآن أن أقرأ السورة كاملة، يمكن أن تفتح المصحف، يمكن أن تستحضر آية معينة. فما المعنى الذي يخطر ببالك عندما تقرأ هذه الآية؟ ما هي الفكرة التي يمكن أن تدور في فلكك وأنت تقرأ هذه السورة أصلا عموما، وقد مرت عليك في حياتك كثيرا؟ في ظل هذه المعاني وهذه الدلالات نعيش دائما أجواء حلقاتنا. في كل حلقة نأخذ سورة من سور القرآن الكريم، ووقفتنا اليوم أيها الكرام أيها الأحباب مع سورة يونس. نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى على هواتف برامجنا وبرنامجنا أيضا على 06-516-2020، 516-40-20، و 516-2060، و 516-50-20. وأهلا ومرحبا بكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع سورة يونس. هو كلنا نحن بنعرف عندما نقول يونس عليه السلام يخطر ببالنا موضوع وذنوني إذ ذهب مغاضبا، بيخطر ببالنا صاحب الحوت، بيخطر ببالنا قصة السفينة والذهاب إلى يعني في عرض البحر وما حصل معه في هذه السفينة التي كان فيها. أشياء كثيرة ترى في أذهاننا، يمكن الآن من يستمع إلينا بيستحضر هذا المعنى في قول الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه. بالمناسبة أول قصة، هاي معلومة الآن سريعا هيك نأخذها، أول قصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن من حيث النزول قصة يونس. وتخيلوا أن القرآن الكريم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: ولا تكن كصاحب الحوت. يعني هو احنا المتصور في أذهاننا أنه إيه، القرآن يقولنا كن مثل فلان، كن مثل فلان. أما في أول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، في أول قصة يخاطب القرآن بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: ولا تكن كصاحب الحوت. عجيب، ليش ما أكون كصاحب الحوت؟ ولا تكن كصاحب الحوت، إيش قصة يونس عليه السلام التي يريد ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يكون مثله فيها؟ المسألة ببساطة هي الاستعجال. شوف القيمة هذه الكبيرة في حياتنا اليوم، الاستعجال ترى قيمة خطيرة. اليوم نحن أكثر وأخطر مكمن في عدم تحقيقنا لأهدافنا الاستعجال. ربنا بيقول: ولكنكم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي هو في حديث طويل قد كان من قبلكم، إلى أن قال في آخره: ولكنكم تستعجلون، لما قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، قال: ولكنكم تستعجلون. استعجال الشيء قبل أوانه يعاقب الإنسان فيه بالحرمان من نتائجه. أنت بدك تقطف الثمار قبل أن تنضج، قبل أوانها. فمن البداية القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أمامك طريق طويل، وأمامك طريق مليء بالصعوبات وبالمطبات وبالعقبات وبالتحديات، أمامك طريق طويل حتى تكون قادرا على أن تعد نفسك وأن تجهز نفسك لمواجهة ما يكون في الحياة. فإياك أن تستعجل، إياك أن تستعجل. هنا الرسالة التي نحتاجها ويحتاجها كل واحد فينا، أن يقول لنفسه: ولا تكن كصاحب الحوت. في هذه الجزئية هو كلف بمهمة أن يؤديها، كلفه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى قومه أن يدعوهم، قام بهذا الواجب، لم يؤمنوا. المسألة بسيطة جدا، أنا واجبي أن أبلغ الناس ليؤمنوا، ما دام أنهم لم يؤمنوا سأتحول إلى غيرهم أدعوهم لعلهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. تفكير أي واحد منا سيذهب بهذا الاتجاه، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى قال له: لا، ما كان ينبغي عليك أن تذهب أنت. فمرره بهذه التجربة التي نعرفها جميعا، كيف أنه انتقل إلى مكان آخر وسماه القرآن آبقا، إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين، يعني هناك حصل أنه نزل إلى البحر والتقمه الحوت وبقي فيه ما بقي حتى أخرجه الحوت إلى الشاطئ، ثم أنبت الله عليه شجرة من يقطين ليقول له عليك أن تقطن، كان عليك أن تسكن. أصلا يونس فيها معنى الأنس، أنت عليك أن تكون آنسا قاطنا في المكان الذي أنت فيه، ليس عليك هداهم، أنت تريد أن تهديهم، الهداية بيد الله، فأنت استعجلت قطف النتائج ولم تقم بواجب المهمة والدور. هذه الرسالة يجب أن نعيشها أنا وإياكم، أن نفكر فيها وأن نعطي لها شواهد كثيرة في حياتنا إن شاء الله تعالى. لكن دعونا نذهب لأول اتصال معنا من أخينا عمر صديقنا في البرنامج اللي دائما بيبدأ معنا ونبدأ معه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا عمر. قطع الاتصال. طيب نحاول مرة أخرى، معليش يا شيخ عمر تحملنا إذا كنا تأخرنا عليك شوي. طيب نذكر إذن بهواتف البرنامج على 06-516-2020 516-4020 و516-2060 و516-5020 ونتواصل نحن وإياكم إن شاء الله تعالى حتى نعرف إيش التدبرات والدلالات اللي بتعيشوها مع هذه السورة الكريمة. عمر السلام عليكم يا عمر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أخي عمر، الله يرضى عنك.
0: أنا دكتور حبيب، أنا آسف انقطع من عندي خط بجوز.
1: بسيطة لا حرج إن شاء الله. صوتك مرتفع ولا احنا شوي سامعين انه ضعيف؟
0: لا صوتي
1: هيك ممتاز. هي تمام
0: هي كويسه.
1: اي أيوة والله يرضى عنك، تفضل يا عمر.
0: كل بركه فينا. الله يبارك فيك دكتورنا حبيبنا، يعني شيخنا الحبيب. انا يعني سوره يونس فعلا سوره عظيمه، وكل القران كله عظيم
1: صحيح،
0: لكن انا يعني بحب اخذ منها انه الانسان لما يكون مع الله عز وجل ما يخاف، ويعني هي انا باخذ منها انه الوحدانيه لله عز وجل، الواحد توحيد لله عز وجل. وربنا لما قال في القرآن الكريم في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جميل.
0: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا شو قالوا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
1: جميل.
0: يعني
1: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ترى
0: وفي الآخرة
1: هذه كلمة الله التي لا تبديل لها. جميل.
0: نعم لا تبديل لها لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
1: يا سلام.
0: يعني هذه الآية العظيمة من القرآن الكريم والكلام الطيب من رب العزة عز وجل، هذا اطمئنان، إنه اطمئنان لأولياء الله، يعني الإنسان أنه لا خوف عليه أبدا، مهما مكروا لك، مهما خدعوا لك، مهما خططوا لك، مهما تآمروا عليك، أنت بما أنك حبلك مع الله متصل لا خوف عليك ولا تحزن.
1: جميل. ترى هذه الآية أخي عمر آية محورية في السورة، بنقول آية محورية يعني بتلاقي إنه المعاني اللي في السورة بتدور عليها. ويمكن بعض اللي بيسمعنا يقول لك الآن يا أخي هؤلاء أولياء الله، طب من هم أولياء الله؟ يمكن ما نكونش نحن منهم. لا خلينا نقول إنه نحن منهم. نعيد الآية مرة ثانية يا شيخ عمر حتى نطمئن جميعا إن شاء الله تعالى نكون من أولياء الله. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: وكانوا يتقون. نعم.
1: يعني السؤال بالضبط، يعني بالله عليك أخي عمر والكلام لمن يستمع إلينا، أيصعب على كل واحد منا أن يحقق هذين الشرطين الإيمان؟ نعم. والتقوى، حتى تحقق بعد ذلك النتيجة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جميل هذا المعنى. جميل.
0: يعني دكتور الحبيب، يعني أنا زي ما تفضلت أنت أنا كنت أقول أنه يعني إنك من السهل تكون أولياء الله. ربنا أعطاك لما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون
1: ولا هم يحزنون.
0: قال لك مين هم أولياء؟ مين هم الأولياء؟ زي ما تفضلت الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: صحيح.
0: فإحنا نسأل الله نكون من المؤمنين.
1: آمين.
0: ومن المتقين.
1: آمين.
0: ومش صعب الواحد يكون من أولياء الله، يعني إذا كان بما عندك تقوى وعندك إيمان بالله عز وجل فأنت من المتقين.
1: جميل.
0: فهون ربنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأنا يعني مش معناته يعني إنه خلاص إنه يعني أركن، لا، إنه أنا يكون عندي يقين بالله عز وجل بأنه لن يضرني ضار بما إنه أنا من أولياء الله، وهذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد.
1: بارك الله فيك يا شيخ عمر، أحسنت، كل الشكر لك. يعني أخونا عمر أوقفنا على يعني فعلا قيمة محورية في هذه الآية. واليوم يمكن احنا ترى شوهنا شوي بعض المفاهيم. الناس اليوم لما بتتكلم لك عن ولي من أولياء الله بنظن انه لازم يعني هذا الإنسان يكون له مواصفات معينة وكرامات يحصلها، لأنه يستطيع أن يطير في الهواء أو يسير على الماء، وأن هذا الولي من أولياء الله هو الذي يقوم بممارسات وأعمال في الذكر والدعاء وغير ذلك. جميل أن نحرص على هذه العبادات وهذه الطاعات والإكثار من الذكر والإكثار من التسبيح والإكثار من الصلاة والإكثار من الصيام والزكاة والصدقات وغير ذلك، رائع جدا. أنت بهذا أصلا تحقق أصل الإيمان وتحقق معنى التقوى، لكن ليست الولاية شيئا خاصا لأشخاص بأعيانهم يحققونها فيأخذونها ليكونوا بها مشايخ لطرق أو لغير ذلك. القرآن شرطه واضح، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني بدك استمرارية على تحقيق قيمة الإيمان وقيمة التقوى. أجمل شيء ممكن نحن نعيشه هذا المعنى. بارك الله فيك أخي عمر. طيب نعود إلى حين، إذا كان في أي اتصالات أخرى أيضا ومشاركات جميلة لا تنسوا، احنا بنذكر بهواتف البرنامج مع أنه يمكن الكل يكون حافظها، لكن لا بأس لمن يريد المشاركة والمساهمة معنا من جديد على 516-2020 516-40-20 516-20-60 و516-50-20. وحديثنا لازلنا فيه عن سورة يونس عليه السلام، وقلنا من أعظم ما يمكن أن نتعلمه من هذه السورة ومن هذه القصة كيف تأنس أيها الإنسان، كيف تقطن في أداء المهمة المطلوبة منك منذ البداية. تجي القصة فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ما تستعجل قطف الثمار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تلقى الدرس، فمكث يدعو في مكة ويتحمل الأذى ويصبر إلى أن سمح له بالهجرة وأذن له بالهجرة وبقي في مهمته حتى أداها. كثير منا اليوم نحن بنعاني ترى في مهامنا وفي أعمالنا إنه خلقنا ضيق، يعني بالعامية هيك بنقولها. اليوم لما بتكلف أولادك بمهمة إذا كانت المهمة بتأخذ منه أكثر من دقيقتين بصير ملول وبتركها، ترى هذا له جزء من المشكلة. اليوم بسبب اعتياد أبنائنا واعتيادنا نحن واعتياد عقولنا على وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة، هذه الريلز في دقيقة دقيقتين بيخلص، وإحنا بدنا ياكد قصونا هذه الريلزات الشباب مشان يستفيدوا منها الناس، فإحنا بنعيب على الريلز وبنساوي لهم ريلزات، والله مشكلة. على كل قلوا مش هاي الريلز، الريلز اللي بيعطيك معلومتين ثلاثة وبثقفك فيهم ممتاز، لكن اليوم صارت ثقافة شبابنا بينتقل من مقطع لمقطع، من لقطة للقطة، من موضوع لموضوع، من قضية لقضية، صار في عندنا تشتت عقلي، ما صار في عندنا عدم القدرة على أني أنا أستمر في موضوع ممكن يستمر 10 دقائق. بتجي لابنك وهو بيدرس بتقول له أصبر على الطاولة، على تمسك الكتاب تقرأ الدرس في ساعة، ما بيستطيع. دقيقتين ثلاثة بيطلع من الغرفة، 5 دقائق ولا هو بده يشتغل في قضية أخرى. لماذا؟ لأن اعتدنا على هذا الشيء. وأنا استمعت إلى متخصصين في مجالات كثيرة بيتكلموا عن خطورة وسائل التواصل اليوم على الأطفال. ديروا بالكم يا جماعة، لسه اللي شوي شباب في عمر معين قادرين يتحكموا، لكن تخيلوا الأطفال الصغار اللي نحن أحيانا بنحاول مشان ما ننشغل فيهم وما يشغلونا بنحاول نعطيهم الجهاز تاعنا، ولا بنعطيهم الآيباد، ولا بنخليهم يتفرجوا على هذه المقاطع السريعة. قديش تأثيرها وقديش خطورتها على إنها حتى ممكن تخرب عقول الشباب وتفكيرهم، ويمكن تؤدي بهم إلى أمراض في التوحد وغيره حسب ما سمعنا. طب يشاهد التلفزيون ومقاطع طويلة ما عندي مشكلة، يشاهد الآيباد ويعرف من خلال يعني إنه بتابع مسلسلات أطفال وتكون هادفة ما في إشكالية، لكن هذه السرعة أثرها سلبي وسيء علينا في حياتنا. الاستعجال عموما خطير في أي عمل يقوم به الإنسان، في أي حاجة يحتاج أن ينفذها الإنسان، إياكم الاستعجال، لأنه أنت عندك مهمة ودور يجب أن تؤديه، فانتبه إلى هذا الدور وإلى هذه المهمة. نأخذ اتصال من أخينا جميل. السلام عليكم يا جميل.
2: السلام عليكم.
1: يا مرحب، حياك الله.
2: ربي يسعد مساك شيخنا،
1: يرضى عنك وبارك فيك.
2: طبعا أنا بتشرف أول مرة بشارك في البرنامج، مع أني أنا من أول المتابعين من بداية ما نشأت القناة
1: ما شاء الله. طيب شوف كيف
2: أتمكن من الاتصال.
1: لازم لازم لازم أنا أخذ جائزة يا شيخ جميل، يعني أنت مشارك من زمان بس عمرك ما اتصلت، هيك اتصلت، يلا كويس.
2: الله ربي يكرمك، هذا شرف لنا يا شيخ.
1: الله يرضى عنك، تفضل يا جميل. إيه
2: سيدي، بالنسبة لسورة يونس عليه السلام، طبعا فيها قيم كثير كثير كثيرة. أولها الاتكال على الله مش على الأسباب.
1: جميل.
2: يعني سيدنا يونس عليه السلام دعا قومه وما رضوا يجاوبوا فيأسوا تركهم، فالله سبحانه وتعالى بده يرجعه للطريق الصحيح، وأنه حاجة لله أن الأنبياء يحيدوا عن الطريق الصحيح
1: طبعا،
2: بس أنه يعلم باقي الناس أنه كيف نبي من أنبياء الله ييأس أو أنه يقنط من قومه. فالله سبحانه وتعالى حب رجعه للمفهوم الصحيح للدعوة.
1: جميل.
2: صليت على النبي. وفيها الشغلات الثانية اللي هي الاتكال على الله. يعني كان سيدنا يونس أول درس تعلمه سيدنا يونس هو نفسه لما كان في بطن الحوت ميئس، كان يظل يسبح ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: نعم.
2: ففضل الدعاء هذا ربنا نجاه من بطن الحوت. وهي الشغلة الثانية نتعلم منها إنه التسبيح واللجوء إلى الله ينجي في

0: جي في أسوأ أسوأ الظروف. يعني ما في ظرف أكبر أو كرب إنه يكون في بطن حوت
1: رايح.
0: وربنا سبحانه وتعالى ينجيه وطلعه للبر ينبت عليه شجرة من يقطين. ففيها دروس وعبر جميل. رائعة جدا جدا جدا.
1: أشكرك يا جميل، بارك الله فيك.
0: الله
1: شايف من زمان
0: احنا
1: مستنى، من زمان مستنى اتصالاتك، يا ريت دائما زيك تكون معنا في هذا البرنامج وصديق لنا دائم ان شاء الله تعالى. هاي التدبرات الجميله منك يا جميل، شكرا يا جميل. يعني فعلا معاني مهمه جدا حتى نحن نفهم القصه يا جماعه، وما نتهم سيدنا يونس بانه هو يعني اخطا خطا بمعنى ذنب او اثم، لا، هو كلف بالدعوه، اخذ بالاسباب، دعا قومه لم يؤمنوا به، يريد ان يؤدي مهمته فتوجه الى غيرهم، لا تريد ان تؤمنوا خلاص. لكن الله اراد ان يصحح له المفهوم في موضوع الهدايه. دعونا نتكلم هيك قليلا عن الهدايه لانها بتهمنا، وهذه قيمه من قيم السور. اكثر سور القران تكلمت عن الهدايه ترى سوره يونس. انتم بتعرفوا انه من 4 سور في القرآن الكريم اقل سورة تكلمت عن قصة سيدنا يونس هي هذه السورة اللي سمي يونس او سميت السورة باسمه، فقط ورد فيها قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. المقصود هنا ايه؟ الإشارة إلى أن المسألة متعلقة في موقف يونس عليه السلام في دعوته لقومه. هو تركهم لما أخذ بالأسباب ولم تنجح معه الأسباب، تحول إلى غيرهم، لكن الله أراد أن يعيده إلى حقيقة مهمة جدا، وهذه بنحتاجها اليوم في تربية أبنائنا. أنك أنت قد تأخذ بالأسباب، لكن مسبب الأسباب سبحانه هو الذي يمنح التوفيق. اليوم بدك ابنك يكون مهتدي، بدك ابنك يكون بيصلي، بدك ابنك يكون قارئ للقرآن وحافظ القرآن، بدك يكون مؤدب، بدك يكون رضي وهني ويسمع كلامك ويبرك. انت بتعتقد انه بمجرد انك صرفت عليه واعطيت او اخذت بالاسباب بتتحقق النتائج؟ وبنستعجل في النتائج، وبالعكس بنلوم انفسنا بنلوم اولادنا، ما انا طول عمري بصرف عليك، ما انا طول عمري مخليك انت مش محتاج لحاجه، ما طول عمري وانا بربيك. حتى ولو ايه يعني حتى ولو؟ حتى لو أخذنا بالأسباب ليس بالضرورة أن تأتي النتائج، حتما نعم. هنا الجزئية التي يجب أن نراعيها، أنك ينبغي أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، وأخطر ما ينبغي أن ترتبط فيه في مثل هذه المسائل التي فيها أخذ رد، أسباب ونتائج مترتبة على هذه الأسباب. أنت بدك ابنك يكون مهتدي، ما تعتقد أنه لمجرد حضور درس ولا خطبة في مسجد أو أنك أنت تقول له كلمتين ثلاثة توجه فيهم خلاص اهتدى وصلح أمره. لابد أن تدعو الله أن تقدم دائما الصدقات، تقدم دائما الدعاء، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يهدي لك، حتى أنت تهتدي، وحتى يهدي لك ابنك ويهدي لك أسرتك. إنك لا تهدي من أحببت. شوف في موضوع الهداية يقول القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تأخذ بالأسباب لترشد الناس، لكن النتائج على رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من هنا سورة يونس ركزت على مفهوم الهداية بشكل كثير، بل جاء فيها آية عجيبة جدا لما بنقرأها نحن مستغرب من قراءتها، في قول الله عز وجل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. شوف فيها تفصيل في موضوع الهداية ودور الهداية. فاليوم أنت تطلب الهداية ممن؟ تطلب النتائج ممن؟ تطلب الخير ممن؟ تطلب الرزق ممن؟ هنا المعادلة التي يحتاجها كل واحد فينا. السورة مليئة فعلا بالقيم مثل ما قال أخونا جميل وأخونا عمر من قبل، مثل ما قال علمانا، مثل ما نحن بنقرأ وبنكتشف هذا الشيء. لكن دوري أنا وإياكم يا كرام نحاول نجلي هذه المعاني وهذه القيم حتى ندرك تماما أن هذه السورة لا تخاطبنا كأناس نعيش عادي، لا لا لا، هي تبين لنا تقلبات الحياة. أحيانا لما نكون في رخاء، أحيانا لما بنكون في ضيق، أحيانا لما بنكون في أمل، أحيانا لما بنكون في خوف في رجاء، أحيانا لما بنكون في ثقة، أو أحيانا بنكون في عنا اضطرابات. هي تريد أن تقول لك الإيمان هو الأساس في ثباتك أيها الإنسان، لكنك تحتاج إلى تهذيب سلوكك في لحظات تمر بها في واقع هذه الابتلاءات. الحياة كلها ابتلاءات، الحياة كلها اختبارات. كيف نفكر؟ كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ كيف نلجأ إلى الله؟ كيف ندعو الله عز وجل؟ كيف نتعامل مع الأزمات؟ كيف نثبت حتى حين تتأخر النتائج؟ لأن اليوم نحن نتكلم عن الاستعجال، ما هو جزء من المهمة التي تدور في أذهاننا وفي فلك عقولنا. إذا تأخرت النتائج أحيانا قد يصيبنا اليأس قد يصير

يصيبنا الإحباط، قد يصيبنا القنوط، بل يكون في هذا مدخل للشيطان ليختبر الله إيماننا. فيأتي الشيطان يقول للإنسان يعني أنت تأخرت النتائج، بتعرف لأنه يبدو أنت مش مرغوب عند رب العالمين، يبدو ربنا ما بحبك، إياك يدخل لك الشيطان هذا المدخل، أو يقول لك ربنا ما استجاب لك الدعاء، معناته أنت دعائك غلط وعبادتك غير صحيحة. إياكم يدخل الشيطان من هذا المدخل ويأسك ويحبطك. هذه نجوى الشيطان التي يريد أن يحزنك من خلالها. كنت واثقا بالله عز وجل، معتمدا على الله وأن النتائج ستتحقق، ولكن ولو بعد حين فلا تستعجل. على كل هذه يعني بعض الملامح الأولية من سورة يونس. راح نستكمل نحن وإياكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل قضايا ورسائل سريعة قيمية حياتية أخلاقية سلوكية تعطينا إياها هذه السورة، وتتواصلوا معنا إن شاء الله تعالى، لكن نخرج نحن وإياكم فاصل قصير ثم نعود نستكمل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 0625599.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 والديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات، تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: زورونا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين ومتابعينا على إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة. نرحب بكم وعدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى في وقفتنا ونظرتنا وتأملنا مع سورة يونس. يا ترى ما هي المعاني والدلالات العملية التي يمكن أن نفيدها في واقع حياتنا، سلوكياتنا، أخلاقنا، قيمنا الاجتماعية التي تعطينا إياها هذه السورة؟ طبعا باختصار، وإلا فالسورة ثرة ثرية مليئة بهذه المعاني وهذه الدلالات، لو أخذنا فيها شهرا كاملا والله لست مبالغا حتى نتكلم بكل ما فيها، لكن نحن شذرات إن شاء الله تعالى. طيب، شكرا لتواصلوا معنا من قبل الفاصل يعني، ونتمنى إذا في مشاركات على 06-516-2020 و516-4020 و516-2060 و516-5020 بإمكانكم تتواصلوا معنا، أيضا تعرضوا الدلالات والتدبرات اللي عندكم إن شاء الله تعالى. وأيضا مشاركات، نأخذ مشاركة أختنا أم مصطفى على الفيس بتقول قيمة مهمة جدا، إن ربط معلم أو يعني نوجد أو أن تربط أو يربط المعلم المؤنس لطلابه، يجب عليه قبل ذلك أن يكون هو مؤنسا لطلابه حتى يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. معادلة مهمة جدا، أنت اليوم مع طلابك تريد أن تؤنسهم، أنت عليك أن تكون مؤنسا، حتى تكون مؤنسا عليك أن تكون من أولياء الله، حتى تكون من أولياء الله الشرطين واضحات، الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نستطيع أن نحقق هذا المعنى، معنى الأنس، بتعرفوا هذا المعنى لو بس بدنا نركز عليه كقيمة أخلاقية وسلوكية في واقع حياتنا يا جماعة، شيء عجيب جدا. شوف أنت القرآن لما يعبر عن العلاقة الزوجية يقول لك مودة ورحمة، حتى لما يتكلم عن أبنائنا والوعي الذي يصل إليه يقول فإن آنستم منهم رشدة، يعني أنك أنت حصلت منهم الوعي. مسألة الأنس الذي نحتاجه اليوم بين الأستاذ وطالبه، الأنس الذي نحتاجه اليوم بين الزوج وزوجته، الأنس الذي نحتاجه اليوم فيما بين الأبناء، هذه قيم غاية في الأهمية. طبعا نحن منين أخذناها؟ من قصة يونس عليه السلام، وقلنا يونس فيه معنى الأنس، وحتى لما أنبت الله عليه شجرة من يقطين، بعض العلماء اليوم بيقولوا أثبتوا أنه والله هذه الشجرة فيها معالج للبكتيريا اللي بتطلع على جسم الإنسان، وكأنه لما ألقاه الحوت كانت فيه الأمراض والأوجاع، ما هي كلها معجزة، لكن شجرة اليقطين رسالة كانت تصل إليه ليقول له ربنا كان عليك أن تقطن في المكان الذي أراده الله لك. هذه رسالة لكل واحد منا، كيف نوطن أنفسنا اليوم؟ ابنك كيف تربيه حتى يحمل مسؤولية؟ ابنك كيف تربيه حتى يتوطن في مكان معين ويؤدي الدور الموجود منه؟ كيف نوطن شبابنا اليوم في الوظائف حتى يستقروا في وظائفهم ويكونوا معتزين بالعمل الذي يؤدونه والدور الذي يؤدونه؟ هذه غايات مهمة جدا علينا أن ندركها وعلينا أن نعيها. على كل، تعالوا نأخذ قيمة سريعة من القيم التي نحتاجها في هذه السورة. خذ مثلا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، ينبغي أن لا تكون العلاقة بينك وبين الله علاقة موسمية، لا، هي علاقة دائمة. العلاقة الموسمية اللي بتكون نتيجة مرض مر فيه شخص حبيب إليك أو أنت مريت فيه، أو نتيجة احتياج لحاجة معينة ولا ظرف معين، فبتكون عبادتك عبادة موسمية، لا، عبادتك بتكون دائمة لله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، ما هو أحيانا بيحصل لما تمر أنت في ظرف معين، لكن السؤال ما هو موقفك بعد ذلك؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا. يا سلام يا سلام، قديش خطيرة هذه علاقاتنا الموسمية. الخطير فيها أنها في كل أعمالنا، يعني مش بس مع الله سبحانه وتعالى، ما هو الخطير تكون علاقتك الموسمية مع الله. طب وعلاقتك مع الناس كيف هي، موسمية ولا لا؟ علاقتك مع اللي انت بتجاملهم بجاملوك، بتشتري منهم بتبتاع منهم، علاقة موسمية ولا لا؟ خلينا نشوف. معنا اتصال من أخونا أبو عوني. السلام عليكم أبو عوني.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
0: يا مرحب بك، الله يحفظك، أهلا وسهلا.
1: تسأل جارتنا هي على غير ديننا بالنسبة للآية الكريمة اللي بتقول وما هو بضر، اللي هي عن الجن، إنه ما بضر إلا بإذن الله.
0: سورة البقرة، نعم.
1: فبتقول كيف يعني إنه يعني بضر بإذن الله؟ يعني الله معقول بده يضر حدا؟
0: طيب ماشي أخونا أبو عوني، الله يجزيك الخير. طيب أبو عوني يعني تسلم، نجاوبك سريعا، يعني أبو عوني مشاركته معنا مش في سورة يونس، هو رجعنا إلى سورة البقرة. نحن قبل يمكن حوالي 8-9 حلقات، لأن نحن اليوم في الحلقة رقم 10، سورة يونس رقم 10، فإحنا في الحلقة الثانية كنا تكلمنا عن سورة البقرة. نعم هناك في قول الله سبحانه وتعالى يعني فيتعلمون منهما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، بتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى عن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالسؤال اللي بيسأله وبنقولنا يا أخونا أبو عوني، كيف الله عز وجل بضر؟ لا، هو الله هو النافع وهو الضار، لكن ليس الضرر عند الله سبحانه وتعالى بالمفهوم البشري أنني أريد أن أنتقم من إنسان فأضر وأسبب له السوء، لا، المقصود أن الله بيده أسباب الضرر والله بيده أسباب النفع، فجعلها أسبابا قائمة نحن نختار أن نأخذ بها أو لا نأخذ بها. يعني السكين من الأسباب التي يقع بها الضرر ويقع بها النفع، إذا أخذت أنا وذبحت بها شاة أو قطعت بها خضروات أو فواكه وقع بها النفع، لا سمح الله استعملتها للطعن والقتل وغير ذلك، استعملتها في أسباب الضرر. وكذلك الأمر هنا، الشياطين جعلهم الله مخلوقات، بإمكانك أنك أنت تدفعهم عن نفسك وتلجأ إلى الله عز وجل، أو أن تسلم نفسك لهم وتستجيب لدعايتهم فيضرونك. العلاقات الزوجية فيها نفع وفيها ضرر، إذا استمعت الزوجة لكلام جاراتها وصاحباتها وما يثير الفتنة يقع فيه إشكالية ويقع فيه في حرمانية ويقع الضرر. إذا أنت دفعت عن نفسك أسباب الضرر خلاص حصلت النفع. الفيروسات اليوم الموجودة ممكن تسبب لنا الضرر، لكن الإنسان بيأخذ معالجات ومقويات حتى يدفع عنه الفلوزة والأمراض وغير ذلك. كذا الأمر المتعلق بضرر الشياطين يا جماعة، الناس اليوم تقول لك جن وسحر وغيره، ما ليش فيه، أنا مش موضوعي هذا، لكن قصدي النفع والضرر يجب أن ندرك أنها أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى، أنت قادر على أن تأخذ بهذه الأسباب أو بتلك الأسباب، وحينها المعادلة بينهما معادلات متداخلة. واحد يقول لك طب ما أنا امتنعت عن أني أطلع في البرد وغيره ومع ذلك صابني الرشح، عادي دخل عندك الفيروس، هذا ابتلاء، ربنا يريد لك الخير، حاولت أنك أنت تحصل الخير وما أجاك، ربنا دفع عنك لأنه يرى سبحانه وتعالى أن الخير في غيره. هذه خلاصة مهمة جدا إيمانية أخي أبو عوني لنا جميعا، لكن على كل المدام طرقت الحديث عنها، نحن كنا تناولنا جزئيا موضوعها في سورة البقرة. هنا المطلوب أن لا تكون علاقتنا موسمية مع الله، هذا بتعلمنا إياه سورة يونس، إنه أنت دائما تكون مع الله سبحانه وتعالى، وأيضا علاقتك مع الناس مش قائمة على المصلحة، نحن علاقاتنا مش علاقات ميكافيلية مصلحجية، إذا فلان بفيدني بتصاحب معه، فلان ما بهمني بتركه، لا، نحن عبادتنا لله وعلاقاتنا قائمة على قيم وعلى مبادئ. ولذلك الذين لا يتعرفون إلى الله عز وجل إلا في الأزمات أو عند الضيق ويبكون ويدعون، ثم عند وقت الفرج تصيبهم الغفلة والانقطاع، هؤلاء مشكلة مهمة جدا في سلوكهم وخطيرة. رسالة مهمة جدا أن العلاقة الصادقة لا تتغير بتغير الظروف، لا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع غيره. هذه رسالة مهمة تعطينا إياها هذه السورة الكريمة. طيب أنا مضطر دائما أعطيكم الرسائل، بدنا عاد منكم أنتم تجيبون هذه الرسائل الطيبة. حناخذ رسالة أخرى، دائما لازم نكون متأنين نحن وما نكون مندفعين في المواقف اللي بتحصل معنا، وهذا جزء من التسرع لكن في الجانب الخطير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، الإنسان أحيانا قد لا يضبط لسانه، قد لا يصبر على تحقق النتائج، قد يدعو على نفسه على أولاده، أحيانا عند الغضب بتمنى أشياء في الحقيقة لو تحققت لكانت ضررا عليه، ويمكن يتخذ قرارات متسرعة ثم بعد ذلك يندم عليها. هذه الآية موجه مهم جدا، يقول لك أنت لا تدرك أيها الإنسان حقيقة كل ما يمر معك. بالله عليك أتحدى الآن أي واحد يستمع لنا يستطيع أن يدرك أن أي شيء يسعى إليه هو متمحض للخير. واحد هيقول لي طب وإيش فيها، ما أنا قاعد الآن بشتغل أدور على وظيفة في المكان الفلاني وبدي راتب يكون بالقدر الفلاني، هذا في ظاهر ما ترى، وما أدراك في الحقيقة بعد ذلك ما هي، يمكن تحصل هذه الوظيفة ويمكن تحصل هذا الرزق وهذا الراتب، لكن يكون النتيجة والثمرة عليك سلبية. طب يعني تشوشتونا المشايخ، مرة بتقولنا خذوا بالأسباب ومرة بتقولنا يمكن النتائج ما تكونش ممتازة، عارفين لي هذا كله فقط مشان نرتبط بالله، يعني ربنا قال لك خذ بالأسباب كأنها كل شيء، ولكن توكل على الله واعتمد عليه كأن الأسباب هذه ليست شيئا. هذه القيمة الإيمانية وهذه القدرة الإيمانية. طب ما أثر ذلك؟ أثره في أننا ما بنستعجل، وأثرنا بناخذ بالأسباب. فإذا أدت المطلوب شكرا لك يا رب، إذا لم تؤد المطلوب برضو شكرا لك يا رب. بنكون نحن مطمئنين ومرتاحين للنتائج، ما بصيبنا جزع ولا بصيبنا فزع، ولا بصير عبادتنا عبادة موسمية مع الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون عبادة دائمة. لذلك السورة الكريمة حذرتنا جدا من الاغترار بزينة الدنيا، وقالت أكثر حائل بحول بيننا وبين الوصول للحقائق هي زينة الدنيا وزخرف الدنيا الذي يغتر به غيرنا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت العفو وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لما يحس الواحد منا أنه متمكن في أسبابه وقدراته، هنا الاختبار الحقيقي. هذه رسالة لكل واحد منا يا جماعة، والله مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من القدرة ومهما بلغت من الخبرة ومهما بلغت من الجاه والسلطان والمال، ترى أمرك بين يدي الله دائما. ترى أنت مهما حاولت وقدمت بدك تدرك تماما أن الخير بيد الله. طب القدرة اللي عندك، صوتك جميل لا سمح الله يسلبه الله منك، وظفه لطاعة الله. طب عندك مال، وظف المال في طاعة الله، وما أدراك بأن يبقى هذا المال بين يديك. عندك علم، وظف هذا العلم في طاعة الله حتى يبقى هذا العلم وزكاته في بقائه بين يديك، تزكي منه بتعليمه. معنا اتصال من أخينا عامر. السلام عليكم يا عامر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بك.
2: الله يفتح عليك دكتور، ما شاء الله عنك، الله يرضى عنك.
0: تسلم أخي عامر، تفضل.
2: الله يسعدك يا دكتور. استوقفتني آية في سورة يونس قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. توقفتني يا دكتور، يعني إنه الناس يعني كثير مثلا بتلاقي يعني تعثرت في الحياة، صار معه شيء بيقول لك ما هو ربي كاتب، ما هو رب، أو بظلم ناس بيقول لك ما هو يعني هذا شيء مكتوب علي، يعني أظلم الناس أو شيء. ما بيعرف إنه الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم قبل ما يحربه على الإنسان وعلى أي مخلوق. ربنا
0: حرمه على نفسه. صحيح،
2: نعم. فالناس بيجي بيقول لك أنا طبيعيك، أنا الله خلقني شراني، أنا الله خلقني أبتلك، فبحط الحق على رب العالمين، ما بحط الحق على نفسه، بحاول يبرر نفسه، بعرفش إنه هو الظالم، هو ظالم لنفسه، أبتلك.
0: جميل.
2: فكثير من الناس زي هيك بيقول لك يا أخي أنا هيك ربي كتب، وأنا هيك مخطي يا أخي، ما في شيء أنا ربي كتب لي، ماشي ربنا قال القلم مكتوب، فكتب القلم ما كان وما كان وما سيكون إلى يوم الدين، لكن أنت بطبعك تقدر تغير طبعك،
0: هذا كلام صحيح،
2: وتكون للخير، تمن للخير، أنت انوي للخير، ربنا سبحانه وتعالى بيصل لك أمرك.
0: أحسنت.
2: أنا هيك ربي خلقني، أنا عصبي والله هيك خلص، أنا ما بنفعل بعرف شو بسوي، أنا هاي كثير يعني بتلاقي الإنسان ظالم لنفسه دكتور.
0: جميل.
2: الناس ما بتعرف هذا الحكي للأسف يعني.
0: أحسنت أخي عامر، والله إنه أنت لفت انتباهنا لقضية. مشكور أخي عامر، مشكور على اتصالك. يعني أخونا الله يرضى عنك أخونا عامر، جماعة بتكلم في قضية والله بدها وقت طويل جدا، لكن باختصار نقول لأنها قضية مهمة مرتبطة في ما ذكرناه اليوم من الأسباب وغيرها. يجب أن ندرك تماما أن كثيرا من الناس الذين لا يحتجون إلا بالقضاء والقدر هم الناس الفاشلين، غير القادرين على أن يتغيروا أو يغيروا أو أن يفعلوا الشيء الحسن. لأننا بالمقابل مثل هؤلاء لا يحتجون بالقدر على المواقف الإيجابية اللي بيقوموا فيها، نجاحاتهم يعزونها لأسباب اتخذوها، وفشلهم وتراجعهم ورسوبهم يعزونه للقدر. هذه أكبر رسالة لهم لأنفسهم ليدركوا أن الميزان عندهم فيه خلل. إذن ما المقصود؟ المقصود أن الله كتب كل شيء، لكن الله كتبه بعلمه الكاشف، يعني هو يعلم ما سيكون قبل أن يكون. فلما كتب على الإنسان أنه سيفعل كذا أو أنه يفعل كذا، ليس من باب الإلزام، لكن هو يعلم أن الإنسان سيقع منه هذا الشيء، لكنك أنت اخترت هذا الطريق أو اخترت هذا الطريق. فلما تكون أنت إنسان عصبي ما تقولش هيك ربنا خلقني، لا بتقدر تغير. لما تكون إنسان تقول عن حالك شراني، لا بتقدر تغير. لما تقول عن حالك والله أنا ما بصلي لأنه الله كتب علي ما أصلي، لا بتقدر تصلي، لأنك نفسك أنت قادر تشرب كاسة الشاي الآن ولا فنجان القهوة. أصلا إيش عرفك أنه الله كاتب عليك أنك ما تصلي؟ إيش عرفك إنه الله كاتب عليك إنك أنت تصلي؟ منين جبت هذه المعلومة؟ إذا كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى فلتدرك أنك مكلف بالقيام بالعمل الذي أمرك الله به، والنتيجة واضحة. ربنا قال لك صلي لأن النتيجة كذا، وقال لك لا تفعل المعصية الفلانية لأن النتيجة كذا. بيدك أنت أن توازن وتختار، لكن هذا يحتاج إلى ثقة وإيمان وإلى صدق وجرأة وقوة في إيماننا وعلاقتنا بالله عز وجل. هذا باختصار، وإلا الموضوع الحديث عن القضاء والقدر وتكييفه يحتاج، وإحنا حتمر بنا سور إن شاء الله تعالى وآيات قد نعالج من خلالها موضوعات مثل هذه. لكن تعرفوا نحن برنامجنا هنا رسائل سريعة، نأخذ من الآيات رسائل في واقع حياتنا. خلوني أنا أختم في آخر حلقتنا برسالتين سريعات. الرسالة يعني السريعة نختم فيها ضرورة الثبات عند تأخر النتائج، واصبر حتى يحكم الله. هذه نقطة مهمة، مش احنا قلنا قبل شوي ما بدنا استعجال، لكن حصل الاستعجال لا نريد ماذا؟ الانحراف. بدنا يكون في ثبات، لأن الصبر المطلوب من كل واحد منا ينبغي أن يكون استراتيجيا ليس انفعاليا ولا لحظيا. الصبر معناه حسن توظيف الوقت وليس انتظار مرور الوقت. مش مطلوب ان نحن ننتظر حتى يمر الوقت وخلاص، لا لا لا. كيف تكون قادرا على استثمار وقتك حتى تحقق ما تريد؟ كيف توظف النتائج؟ هذا هو المهم. يوسف عليه السلام، يوسف نتكلم عن يوسف عليه السلام، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبره كان بتوظيف قدراته وإمكاناته في تحقيق ما يريد، وحنجل سورة يوسف إن شاء الله تعالى. لكن هنا الإنسان الذي يريد نتائج سريعة في تربية أبنائه أو في عمله أو في تحقيق نتائج عمله، هنا إذا لم تتحقق الأمور واستعجل قد يصاب باليأس عند أول تأخير. الثقة بالله والإيمان بالله عز وجل يجعلك تنتظر تحقق النتائج ولو إلى وقت طويل، وما تحتاجه في هذا هو الصبر. ورسالة مهمة تعطينا إياها سورة يونس، ضرورة التوبة في الوقت المناسب. يا إخوة يا أخوات، كم منا من يخطئ؟ كم منا اليوم من يقع في ذنوب ومعاصي؟ ما من أحد إلا ويقع في ذنوب وفي معاصي، لكن متى يتوب؟ السورة تحدثنا في قصة موسى عليه السلام في الحديث عن فرعون، لما قال ربنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. هنا الشاهد، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول له ربنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أمامك فرصة أيها الإنسان، ولا بد أنك تذنب وتخطئ، لكن الفرصة أمامك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. لذلك التوبة في الوقت المناسب، المقصود أن تبادر وأن لا تتأخر، لا تؤجل توبتك، لا تؤجل تصحيح خطائك، لا تؤجل دور الإصلاح الذي تقوم به، لا تؤجل موقف الذي ترجع فيه إلى الصواب حتى لا تندم. زعلت زوجتك؟ روح مباشرة، ما تنتظر وصالحها. زعلت زوجك؟ مباشرة، حتى ما يزعلوا من الناس يقول لك أنت بتحكي للزوج ولا الزوجة، لا لا، زعلت زوجك مباشرة. طب أنت زعلت أبوك وأمك؟ طب أنت زعلت ابنك؟ حتى لو كان يعني حتى لو كنت أنت على حق، يعني دائما تكون على حق، ما احنا بنغلط كثير وبكون أولادنا هم اللي على صواب، بنبادر بنعتذر. ما تأجل تصحيح الخطأ ولا تصويب الخطأ حتى لا يتراكم وحتى لا يكبر وحتى لا ينمو في نفسك فتقع في إشكاليات وفي مواقف كثيرة. تأخير التوبة عن الذنب أخطر من الذنب، إنك تأخر توبتك من الذنب يمكن تكون أخطر. باختصار اليوم رسائل السريعة اللي أعطتنا إياها سورة يونس، أنها تريد أن تعالج هذا الإنسان وتريده أن يكون إنسانا ثابتا غير متقلب. أولا علاقتك مع الله ومع الناس لا تكون علاقة موسمية ولا مبنية فقط على المصالح. دائما اضبط اندفاعاتك ومواقفك حتى لا تغتر بالدنيا وتستعجل حصول النتائج ولا تحصل. دائما ابحث عن الطمأنينة الحقيقية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما اصبر في تحقق النتائج ووظف الوقت والجهد لتحقيق ما تريد، ولا تؤجل تصويب وتصحيح خطائك وتوبتك إلى الله سبحانه وتعالى. من ثبت على هذه القيم استقرت حياته واطمأنت أحواله مهما كانت ظروفه وأحواله صعبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أيها الكرام بكرامة الإيمان وكرامة القرآن، وأشكركم على حسن متابعتكم إن شاء الله تعالى، ونذكركم بإعادة الحلقة الليلة الساعة 9 بإذن الله عز وجل. في نهاية حلقتنا نشكر أخانا محمود فتحي من الهندسة الصوتية، ومن المتابعة والتنسيق يزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة الأخ عبد الرحمن أبو رياش، والشكر لكل من تواصل معنا واستمع إلى حلقتنا. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، هذه تحيات محدثكم سليمان دقور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا بالقرآن. فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. من رام في ظل السعادة هجعة فهنا تشاد صروحها وتخيم. مع القرآن الكريم رحلة ابتدأناها من شهر القرآن، شهر رمضان، عشنا فيها مع سور من القرآن الكريم. وكان الدكتور محمد الله ربنا يعيده سالم غانم قد يعني استأذننا أن نراجع شيئا من بداية القرآن الكريم إلى ما وصلنا إليه من سورة الفرقان، وعن أن نجمل ما تحدثنا عنه في طيلة هذه المرحلة. حقيقة أجلنا سورة الفاتحة حتى نأخذ فكرة عن القرآن، لأن سورة الفاتحة هي الأم، هي المنهج، هي واسطة العقد لهذا النظم الإلهي. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. هذه الفاتحة يعني قلنا بعد أن نمضي شيئا في القرآن الكريم نحدثكم عنها إن شاء الله. حدثناكم ونحن هنا لا نفسر القرآن الكريم، ولكننا نحدثكم عن شيء من يعني تناسقات القرآن، عن شيء من مناهج القرآن الكريم. حدثناكم عن سورة البقرة، وسورة البقرة يا أيها الأحبة عنوانها العام هو عنوان تربية الأمة على أن تكون يعني من عباد الله، أفرادها من عباد الله. فهي السورة التي أسماها النبي صلى الله عليه وسلم فسطاط القرآن، الخيمة الواسعة التي شملت لنا كل تعليمات الدين، فيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الزكاة، فيها الحج، فيها التوحيد، فيها الإذن بالقتال، الإذن بالقتال يعني في حادثة يعني واقعة عبد الله بن جحش، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، كتب عليكم القتال، في هذه السورة المباركة. سورة البقرة هي سورة بناء الأمة، بناء هذا النظم يعني في العلاقة مع الله عز وجل، بناء العبودية لله عز وجل. أتت سورة البقرة لتؤطر هذا، أتت لتقول للإنسان المسلم يا أيها المسلم اضبط حواسك، اضبط السمع، اضبط البصر، اضبط اللفظ. هي السورة التي فيها أول خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أتت لتضبط الأقوال، أتت لتقول لنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أتت لتطرح علاقة الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، طرحت لنا علاقتنا مع الخلق في أكثر من صورة لكن أذكر لكم يعني فلاشات هنا وهناك، طرحت لنا علاقتنا بالخلق ونحن في قمة الغضب، أنت غضبان يا أيها الرجل من تلك المرأة، تريد أن تنفصل عنها، آيات الطلاق في وسط هذه الآيات المتعلقة بالبشر يقول لك يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأنت تخالط الخلق لا تنسى صلتك بالخالق. ربطت سورة البقرة هذا النظم بمنهج ذكر الحياة والموت. الحياة والموت هو العنوان الظاهر في سورة البقرة. تجد أن الحياة والموت كل قصص سورة البقرة يحدثك عن الحياة والموت، الوعظ في سورة البقرة يحدثك عن الحياة والموت، فيها يعني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، آخر السورة اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ذكر الحياة والموت، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، حتى قصص سورة البقرة، حتى القصة التي ذكرت يعني السورة باسمها قصة البقرة، يعني فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. قصة مثلا تجد مثلا ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ما القصة؟ إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتيها بها من المغرب. والقصة التي بعدها أيضا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وإبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. إذن المشهد في السورة كل السورة هو ذكر الحياة والموت، الحياة والموت. الطابع العام في السورة هي ذكر الحياة والموت، والحياة بمعناها الحقيقي، والحياة بمعناها المعنوي. أنت تعيش يا أيها الإنسان، ربما تكون على قيد الحياة تتنفس، ولكنك ميت، ولكنك لا تعيش الحياة التي يرتضيها الله عز وجل لك. أتت لي لتذكرنا بقصة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ليش في حياة موسى عليه السلام بنو إسرائيل لم تكتب لهم حياة حقيقية، حياة بعزة، لكنه يذكر لنا نفلا من حياة أولئك القوم عاشوا حياة حقيقية. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الجهاد حياة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن ذكرت لنا الحياة والموت، ذكرت لنا الموت المعنوي والحياة المعنوية. أنت عندما تعيش وتقاوم أنت حي. لذلك ذكر لنا قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ذكر لنا مظاهر موت الشعوب. الله عز وجل أراد أن يحميهم بصراعهم ودفعهم للباطل، صراعهم مع الباطل ودفعهم للباطل. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا، قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بعثوا الحياة فيهم، فهم بعثوا الموت في أنفسهم. قال الله لهم على لسان نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الآن يذكرون أسباب الموت في حياتهم التي اختارها الله لهم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ارتباط النظام بالدنيا بالحياة المادية وحياة السلالات، ونحن أحق نحن سلالات أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. يذكر لهم أسباب الحياة في نظام القيادة، واصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. في ختام هذه القصة يقول لنا المولى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة التدافع في هذه السورة العظيمة. هذه السورة العظيمة تذكر لنا أعظم آية في كتاب الله ومنسوبة باسم من أسماء الله يشير إلى الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السورة كلها تحدثنا عن الحياة والموت. في آخر السورة آيتان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، قال من قرأ بهما كفته. إيش قصتهم هذول الآيتين؟ هذول الآيتين لهم مناسبة نزول، جو نزول. القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هكذا اللفظ بالنص، جثى أصحاب رسول الله على ركبهم. يا رسول الله كيف سيحاسبون الله؟ يعني خافوا على أنفسهم. يعني إن تبدو، ترى آية قاسية، تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مش إشي سهل. فجثى الصحابة على ركبهم، قالوا هلكنا خلاص. فأتى القرآن الكريم بهذا المشهد البديع ليقول لنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن، نحن أمة سمعنا وأطعنا، نحن أمة سمعنا وأطعنا. هذا مشهد سورة البقرة باختصار، كثيرة هي المشاهد في سورة البقرة، لكننا نحدثكم عن المشهد العام لنتصل بالقرآن الكريم. بعد هذه السورة تأتي عندنا سورة آل عمران. نحن ربينا الأمة على منهج الصلاة وعلى منهج القرآن وعلى منهج الصيام وعلى منهج القتال، ولكننا نريد أمة تطبق هذا تطبيقا عمليا، رقم واحد. رقم اثنين، نريد أن نرتقي بالأمة ارتقاءا، لابد أن نرتقي بهذه الأمة، لابد. فلذلك أتت سورة آل عمران لتتمم لنا مشاهد سورة البقرة، رقم واحد. رقم اثنين، ولتنشئ لهذه الأمة تطبيقا عمليا على أرض الواقع. كيف ذلك؟ إذنوا لنا أن نحدثكم عن ذلك، لكن بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياتي.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا نحدثكم قبل الفاصل عن كيف أن سورة آل عمران ركزت لنا على بناء ما اكتمل بناؤه في سورة البقرة. سورة البقرة ربتنا أناس نفهم معنى العبادة، نفهم معنى الالتزام بأمر الله عز وجل، نفهم معنى الحياة والموت. تأتي سورة آل عمران لتقول لي هذا الميدان لابد أن تخوضه. ما الميدان الذي كان لزاما علي أن أخوضه يا أيها الإنسان؟ في سورة آل عمران حدثنا في البداية عن الشبهات، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كثيرة هي الشبهات التي تعرض على المؤمن، كيف السبيل إلى الخلاص منها؟ تحدثنا السورة أيضا، قال لك الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، بالعبادة رقم واحد. رقم اثنين بالعلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. رقم ثلاثة، ذكرت لنا السورة كثير من شبهات أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل؟ الشبهات كثيرة في السورة. فأنت يا أيها الإنسان، يا من تربيت في سورة البقرة على افعل ولا تفعل، تربيت على الحياة والموت، تربيت على الصلاة والصلاح والصيام والصدقة والذكر، الآن تخوض معركة الشبهات، وستخوض بعد قليل في نفس السورة معركة الشهوات. تجد أن الشهوات مستعرة في سورة آل عمران، أعني في محاربتها لهذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكرت لنا ارتباط الإنسان بالله عز وجل، قل اللهم مالك الملك. أنت الشبهات والشهوات كيف أحصنك يا أيها الإنسان منها؟ بارتباطك بالله، بارتباطك بالمنهج، بتحصينك بالعلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير فقط، ليس عند الله إلا الخير، أين الشر؟ الشر ليس إلى الله عز وجل. ثم تحدثنا السورة

الآية 121 إلى الآية 180، 60 آية متصلة تحدثنا عن معركة أحد. أحد أصبنا فيها مصابا جللا، أحد عانينا فيها معاناة كبيرة جدا، فقدنا 20% من القوة الإسلامية ما بين شهيد وجريح. تأتي السورة لتقول لنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يا الله ما أعظم القرآن! هذا كله لا شيء، السورة تقول لنا لا شيء، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. كيف عالجت السورة قضية المصاب الجلل؟ قال لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قالنا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. قال لك هذا الكلام الذي يصيبكم هو سنة الحياة، هو سنة الأرض، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. تقول لنا السورة يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى قراءة هذه الآيات، الآيات من 121 إلى 180، كأنها تتنزل الساعة. والله يا أيها الأحبة الكرام، تقول لنا يا أيها الناس هذه سنة الله في الأرض، هذا المصاب الذي تجأرون إلى الله منه هو سنة مضطردة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكأي من نبي كثير وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تركز السورة على الصبر، الصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. ختام المشهد وخلاصة الخلاصة ونهاية السورة، الصبر مهم في هذه السورة. أتت لتنشئ لنا معركتنا مع الشبهات، مع الشهوات، معركتنا مع الباطل، كيف نصبر على الألم. تقول لنا يا أيها الناس أتذكرون ما أصابكم يوم أحد؟ نعم يا ربي نذكر. قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بعدين قلنا كلام، قلنا منكم من يريد الدنيا. يا الله مشهد عجيب، منكم من يريد الدنيا. ذكرت لنا أيضا هذه السورة العجيبة، ذكرت لنا مشهدا بديعا من مشاهد الصراع، أتت لتتمم ما بنته لنا سورة البقرة. سورة البقرة قالت لي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أتت السورة لتقول لي قد ربيتك في سورة البقرة على أن تضبط جوارحك، في هذه السورة كان لزاما عليك أن تضبط جوانحك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يا أموات. انتبه، تفكر من جواتك. أتت لتركز لنا على أعماق الحالة الشعورية، الحالة الشعورية. أتت لتقول لي في هذه السورة لابد أن تراعي أدق مراحل الشعور حتى في الحديث. أنت تحدث زوجتك بعد أن بشرك الله بغلام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يرفع يديه زكريا عليه السلام ليشكر الله، لكنه يستفهم، قال ربي أنى، يعني كيف أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. الجملة الأولى فيما أعتقد ليس لها موقع إلا أن سيدنا زكريا يريد مراعاة الحالة الشعورية لزوجته. تخيلوا لو أنه قال ربي أن يكون لي غلام وامرأتي عاقر، كان حطمها، لكن ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. هذا الرقي في الحديث بين الزوجين لا يكون إلا عند المؤمن، لا يكون إلا عند المؤمن. تضبط أقوالك، تعلم أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تعلم أن من أشد عقوبات الإسلام أن تدخل السوء والشر والحزن على المسلم.
الصديق ما رأيكم بالصديق؟

رضي الله عن الصديق. اسمحوا لي أن أقف هنيهة هنا. الصديق رضي الله عنه يمر يوما على صهيب سلمان بلال، ومر أبو سفيان فقالوا كلمة أغضبت أبا سفيان، قالوا لم نشفي غليلنا من عدو الله. سيد قريش، نحن نتكلم عن سيد قريش أبو سفيان وقتئذ رضي الله عنه وأرضاه أسلم. أبو بكر يمر عليهم يقول لهم أتقول هذا لسيد قريش؟ كأنه جرح مشاعرهم. في زمن هذا حتى القانون واحد جرح شعور حدا بجوز ما بيحاسبه، ما بعرف إذا بيحاسبه أو لا. يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أبو بكر الصديق زعلنا. طب عادي، ما احنا كل يوم الكوكب كله بزعلك، يعني مش شيء. اسمعوا إلى المعلم، قال يا أبا بكر أغضبتهم؟ زعلوا منك؟ أنا آسف، نكدت عليهم اليوم. أنا بسألك، نكدت على أولادك، أصحابك، على جيرانك، على مين نكدت؟ نكدت على أمك؟ نكدت على أمك اليوم؟ هو مش سهل. أغضبتهم يا أبا بكر؟ لم يجب، لم يطق إجابة. في ظني لما رأى من عدم رضا من رسول الله عما صنع. أغضبتهم يا أبا بكر؟ لا إجابة. يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. ترتعد فرائس الصديق. اغفروا لي يا إخواني ذنبي معكم. هذه السورة ركزت لنا على أدق الحالة الشعورية، كيف تكون في السلم وفي الحرب. كما طالبك أن تكون دقيق المشاعر هنا، طالبك هناك في المعركة وأنت تسحق والرماح يعني تمزق جسد أمتك والأعناق تضرب والرؤوس تفك عن الأكتاف. هناك قال لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أتت السورة لتركز أيضا عن علاقتك بالله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، شوف هالختام البديع يوصلك بالله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، لأن السورة التي تليها تأتيك لتقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، سورة النساء. القرآن جملة واحدة رباك في سورة البقرة على العبادات وعلى ضبط جوارحك، وهنا رباك على ضبط جوانحك وعلى أن تخوض معركة الشبهات والشهوات وأن تخوض معركة الحق والباطل. وهناك يأتي ليبني المجتمع. قال لي بعض النصائح أذكر لكم واحدة منها. من النصائح التي نصحتني إياها سورة آل عمران، تقول لي في الليلة الظلماء يفتقد البدر، أنتم في أحد أصابكم من الهم ما أصابكم والحزن واللأواء، وظننتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحق بربه شهيدا. تأتي السورة لتقول لي عن أيام بدر. بدر لم يذكر في معركة بدر، لا في البقرة ولا في الأنفال. بدر هنا تذكر في أحد. لماذا؟ لأنه في الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة في سورة التوبة، ولكن هنا في بدر ذكر لي بدر في معركة أحد. لماذا؟ لأن المسلمين الآن في هذه المرحلة يحتاجون إلى أن ينظروا إلى نعم الله عليهم، لأن ينظروا إلى ابتلاءات الله بفقد شيء من نصرهم الذي كان بأيديهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. تأتي السورة لتقول لي اذكر بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تأتي السورة بختام بديع
إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن نصل إلى قوله خلاصة خلاصة الخلاصة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، في بداية سورة البقرة: وأولئك هم المفلحون، أو الخمس آيات. هما الزهروان، كتلة متكاملة، سورة البقرة وآل عمران، وهما السورتان المدنيتان الوحيدتان المفتتحتان بالحروف المقطعة. ليست سورة في القرآن مفتتحة بالحروف المقطعة مدنية إلا البقرة وآل عمران. سورة النساء الآن خضت معركتي مع الباطل، شبهات شهوات، ومعركة في الميدان، كان لزاما علي أن أبني مجتمعي. تأتي السورة لتبني لي المجتمع، تبني المجتمع على الصعيد الفردي، وتبني المجتمع على الصعيد الأسري، وتبني المجتمع على حقوق الأقليات، الأيتام، المستضعفين. تأتي السورة لتبني بناء الأمة، حتى في ظنك يا أيها الإنسان أنك مؤمن ومش مؤمن، بتقول لك صحح مفاهيمك حتى مع الإيمان. بنتني هناك على المستوى الشخصي، بنتني على المستوى الأسري، على المستوى الاجتماعي، بنتني على المستوى المالي، قضية الميراث وقضية الأيتام لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أتوا النساء صدقاتهن نحلة، النحلة اللي هو الأعطية التي يعطيها الرجل لامرأته، المهر مثلا، وأتوا النساء صدقاتهن نحلة، طيب نفس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. تأتي السورة بعد أن بنت الإنسان بفرده، بمنظومة أسرته، منظومة العلاقة المالية، منظومة ضوابط علاقتك يا أيها الإنسان بالمجتمع، تأتي لتبني المجتمع بكله. كيف ذلك؟ سأحدثكم عنه إن شاء الله، لكن بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياة أفهم 20 عاما وفرعها في السماء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: مع تسابيح للحج والعمرة تستمر عمرات تسابيح الخير جوا إلى الديار المقدسة بخدمات فاخرة وبرامج مميزة وبأقل الأسعار. بادر واغتنم الفرصة. تسابيح، خيارك المريح. عمان 06-515-83-82، الزرقاء 053-85-60-30.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، ولازلنا نحدثكم عن القرآن الكريم. في سورة النساء بنى لنا الفرد وبنى لنا المجتمع، بنى لنا المنهج الذي يقوم عليه المجتمع، وحدثنا عن فكرة اتباع منهج غير منهج الله وخطورة هذا الاتباع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، هذا زعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما قضيتهم يا رب؟ قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل منهج غير منهج الله طاغوت، قد يكون عصبية قبلية، قد يكون يعني عنجهية، يعني من ذلك الرجل أو من تلك المرأة، بأسماء متعددة، اسم الأنا، اسم أحيانا ما لا يرضي الله عز وجل، أسماء كثيرة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تأتي السورة لتقول لنا أن عاقبة أولئك الذين حكموا منهجا غير منهج الله في حياتهم الخسران والمصيبة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في آخر الصفحة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أتت لتكمل البناء النفسي الذي أسست له سورة آل عمران. هذه السورة باختصار هي سورة بناء المنهج. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بعد بناء الشخصية وبناء الفرد وبناء المنظومة المالية، بناء مجتمع بشكل متكامل. أتت لتحل لنا هذه المنظومات البنائية في المجتمع بشكل كامل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سورة المائدة. أسست مجتمعا بني على عبادة ومعركة خاضها ذلك المجتمع، والآن أؤسس منظومة تحمي علاقتي أنا كفرد مع الآخر، كمجتمع مع الآخر، كمجتمع بين طوائفه الداخلية. هذه سورة المائدة من أولها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خمس سور في القرآن الكريم خطابها لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخمس سور خطابها لرسول الله. يا أيها الناس، النساء، يا أيها الذين آمنوا، المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الحجرات، يا أيها الناس، الحج، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الممتحنة. خمس سور نداء غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة: يا أيها الذين آمنوا، اثنين: يا أيها الناس، وخمس نداءات لرسول الله: يا أيها النبي اتق الله، الأحزاب، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله التحريم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هذه سور النداءات في القرآن. سورة المائدة بنت لنا القانون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هو الآية، بنت لنا علاقتنا مع النساء. ممنوع إلا يكون ارتباطك بامرأة محصنة، مؤمنة أو غير مؤمنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنة بدها تكون، ولا متخذات أخدان. علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع عقلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. علاقتك مع نفسك، علاقتك مع عقلك، علاقتك مع ربنا. تجد ميثاق الله عز وجل: أخذنا ميثاقكم، كثيرة جدا في هذه السورة، في علاقتك مع الله عز وجل، في علاقتك بالمال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في علاقتك بالروح. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أول جريمة قتل في التاريخ. هذه الخمس أشياء بسموها الكليات الخمسة، هذه اللي مطلوب منك تحفظها، حفظ النفس والنسل والعقل والمال والدين، هذه الكليات. أتت السورة لتحفظها لنا، وأتت السورة أيضا
لتحدثنا بعمق عن منهجيات الصراع على هذه الأساسيات. أضرب لكم مثالا، القتل، جريمة القتل جريمة كبيرة، ولكن السورة هنا فيما أعتقد تحدثنا أن القاتل ليس هو الوحيد المسؤول عن القتل. يعني في قصة ابني آدم أنا أعتقد أن المساحة التي حدثتنا عنها القصة بالنسبة للقاتل أقل بكثير من المساحة التي حدثتنا عنها القصة بالنسبة للمقتول. المقتول جزء من عملية القتل فيما أعتقد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. إيش القصة يا رب؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. القاتل قال لا أقتلنك. المقتول شوفوا كم كلمة قال، قال له أول شيء إنما يتقبل الله من المتقين. مين أخبرك إنك أنت متقي وهو مش متقي؟ كيف زكيت نفسك؟ قال له إنما يتقبل الله من المتقين. قال له تفضل مد يدك اقتلني. قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. يا أخي إذا رأيت إنسان غاضب وإنسان بين عينيه الشر والقتل، الأصل ألا تقف أمامه. قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. بعدين قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وبعدين علق على علم الغيب فتكون من أصحاب النار. كأني أقرأ أن المقتول في هذا الحدث جزء من عملية القتل. لماذا استفززت هذا الرجل؟ لماذا أشعلت يعني الدفائن عنده؟ كأني أقرأ هذا. ينسب القتل في هذه السورة في هذه الحادثة إلى بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هذا ملخص هذه السورة المباركة. لننتقل بعد ذلك إلى سورة الأنعام. انظروا كيف المنهجية التي حدثتنا عنها السور، بناء في سورة البقرة، إعداد في سورة آل عمران، مجتمع، مواثيق دولية، ثم بعد ذلك يعيدك إلى العقيدة في سورة الأنعام. هي سورة العقيدة، هي واحدة من سور المحامد في القرآن الكريم، خمسة مفتتحة بالحمد وخمسة مختتمة بالحمد. كنت قد حدثتكم عنها، أحيلكم إلى أن تعودوا إليها بحثا واستقصاء. هذه من تناسقات القرآن الكريم. سورة الأنعام سورة نزلت جملة واحدة، أتت لتثبت العقيدة، نعم، أتت لتركز على البناء العقدي، نعم، لكن كيف؟ من خلال المشاهد. هي أكثر سورة تذكر لنا العقل، يعقلون تعقلون أكثر من 49 مرة. سورة تحدثنا عن منهجية العقيدة والاستدلال العقدي من خلال الرؤية. أرأيتكم، في القرآن لم ترد إلا في هذه السورة مرة، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. فعل أرأيتكم، أرأيتم مكرور. قصة إبراهيم عليه السلام، فلما رأى الشمس، لما رأى القمر، لما رأى الرؤيا. تجد أن الرؤيا يعني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ليش؟ وليكون من الموقنين. فموضوع الاستدلال العقدي من خلال الرؤيا. ونحن اليوم الله نستطيع أن نرى من خلال التكنولوجيا، نرى عظيم خلق الله، بديع صنع الله، يعني يقشعر جسدك وأنت ترى كيف أن الله عز وجل يبدع خلقه من خلال يعني برنامج وثائقي هنا، من خلال فيلم بحثي هنا، من خلال نظرية علمية هنا. السورة تحدثك عن العقيدة، ولكنها حدثتك عن العقيدة من خلال الاستدلال بالنظر. بعد سورة الأنعام تأتي عندنا سورة الأعراف. سورة الأعراف، ما الأعراف؟ الأعراف الشيء المرتفع، العرف. قول والله هذه أعرافنا وتقاليدنا، شيء نعظمه، شيء من هذه من أعرافنا، خلص يعني شيء مقدس عندنا. الأعراف منطقة مرتفعة بين الجنة وبين النار. تجد في السورة مكرور النداء، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى أصحاب النار، نادى أصحاب الأعراف. تجد يا بني آدم في القرآن كله
موجودة في سورة الأعراف إلا في موضع واحد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، سورة ياسين. كل خطابنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل من، يا بني آدم يا بني آدم، كذا كلها في سورة الأعراف. سورة الأعراف ذكرت لنا القصص الوارد في سورة البقرة، ولكنها ذكرت لنا هذا القصص بتفصيل وامتداد وإسهاب وشرح وتطويل. يعني قصة أصحاب السبت سطر ونص، سطرين في سورة البقرة، هنا صفحة. قصة آدم هناك صفحة مثلا، هنا ثلاث أربع صفحات، وهكذا. قضية بني إسرائيل تجد هذا محور سورة الأعراف. بعد سورة الأعراف ننتقل إلى يعني هذا المشهد البديع. طبعا سورة الأعراف هي سورة من سورتين مفتتحة بالحروف المقطعة اللي تعدادها أربع حروف، إن سورة الرعد ألف لام ميم را، وإن هذه السورة ألف لام ميم صاد. هاتان السورتان مفتتحتان بالحروف المقطعة من تعداد الأربع حروف. إن سور مفتتحة بحرف، وسور مفتتحة بحرفين، سور مفتتحة بثلاثة أحرف، أربعة أحرف بس هذول السورتين، خمس أحرف بس سورتين: كافها عين صاد مريم، وحاميم عين سين قاف الشورى، وهكذا. تجد أن هذا النظم هو نظم هذه السورة. بعد هذه السورة تأتي عندنا سورة الأنفال. سورة الأنفال تحدثنا عن بدر، ولكنها حينما حدثتنا عن بدر حدثتنا عن بدر بما لا نحب نحن اليوم. كيف ذلك؟ حدثت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم تريدون أن لا يكون هناك معركة بين الحق والباطل، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. رأى الصحابة القوم وهم لا يحبون القتال، ورأى القوم أصحاب رسول الله وهم لا يحبون القتال، والسورة تحدثنا عن ذلك، ولكن الله يريد القتال. أعيد: الصحابة يرون المشركين والصحابة لا يريدون القتال، المشركون يرون الصحابة والمشركون لا يريدون القتال، ولكن الله يريد القتال. ليش؟ اسمعوا الآية. قال: إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. آية عجيبة بديعة، آية مرعبة مرعبة. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أنتوا بتشوفوا المشركين أقلة. ليش؟ حتى ترتفع معنوياتكم. طيب هم كيف بيشوفونا؟ قال: ويقللكم في أعينهم. عجيبة هذه الآية، والله عجيبة. ويقللكم في أعينهم. طب ليش؟ قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أنت ما بدك تقاتل، والطرف الثاني ما بده يقاتل، ولكن الله اختار الالتحام بين الحق والباطل ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك. يعني تجد هذا ليهلك يعني صناديد قريش في تلك المعركة. هذه المعركة التي ليست في اعتباراتنا شيء أسماها القرآن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويحدثك في هذه السورة عن أن النصر هو سلعة من عند الله لا من عندك يا أيها الإنسان. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بإذن الله، بإذن الله، والله مع الصابرين. طيب هم إيش بيقولوا؟ هم بيقولوا والله يعني هذول الناس اللي طلعوا قريش تقاتلوا قريش، انتوا هذول شوية ناس متحمسين، يعني شوية ناس. قال: غر هؤلاء دينهم. من اللي بيحكي؟ المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إيه والله شباب متحمسين بس هيك بدهم. يا عم احنا قدهم بلغة اليوم. هذه السورة أنا أسميها من سورة تنزيل في هذا الزمان،
كان لزاما علينا أن نستنزل سورة الفرقان لنعلم من هم المنافقون، من هم الذين في قلوبهم مرض، كيف تصاغي الإشاعة وكيف تلقى وكيف تقذف في قلوب المنافقين وكيف يلقيها الشيطان على عباد الله الموحدين. ولكنهم يعني إن شاء الله في حماية الله، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يأتي الرد الإلهي ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. مشهد سورة الأنفال في الصراع مشهد بديع. تقول لي السورة يا أيها الإنسان كان لزاما عليك أن تكون على مراد الله عز وجل حتى يحقق الله لك مرادك. قد يكون هذا المراد على غير ما أرجو أنا يا أيها الإنسان. في أسرى بدر رأي النبي صلى الله عليه وسلم الفداء، رأي الصديق الفداء، رأي عمر القتل. يأتي القرآن ليقول معاتبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. كيف يكون لك أسرى ويكون لك وانت لسه يعني اول معركة بتخوضها معركة حقيقية، في قبلها اربع غزوات واربع سرايا، لكن اول معركة حقيقية مع قريش واسرى، لا ما كان للنبي ان يكون له اسرى. وبتيجي بتعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم. عذاب عظيم بحق من؟ يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما ولج عمر على رسول الله، قال يا عمر لبيك يا رسول الله، وأيم الله لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا أنت. يا الله لو نزل بنا عذاب، ما الجريمة الكبرى التي فعلت ليقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لو نزل بنا عذاب ما نجا إلا أنت. مشهد مخيف. يا أيها الناس اتباع المنهج ليس فيه انصاف حلول وليس فيه نقطة إلى منتصف الطريق، وقد وصل بنا الطريق إلى نهاية هذا اللقاء الذي أرجو الله أن يجعله في مثقيل أعمالنا وأعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الملتقى بكم. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعين مشاهدين الكرام أينما كنتم. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام وبالصوت والصورة من خلال البث المباشر عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. حياكم الله أينما كنتم.

رحلتنا كل سبت وثلاثاء حول واقع الرياضة المحلية، تحديدا كرة القدم وبقية الألعاب أيضا، عندما تتألق وتشارك في البطولات الخارجية تأخذ حقها من الاهتمام، وكذلك نسلط الضوء على أبرز السلبيات التي تعاني منها رياضتنا. لكن كرة القدم لها دائما الحظ الأوفر والوفير بالطرح والحديث، وخاصة أننا نعيش المراحل الأخيرة من موسم كان ساخنا جدا واقتربنا من وقت الحسم. كذلك نسلط الضوء على أبرز أخبار الرياضة العربية والعالمية. نبدأ رحلتنا بأبرز العناوين.

دوري المحترفين على صفيح ساخن ما بين اللقب والنجاة من الهبوط. الخطأ ممنوع على أرسنال في مباراته أمام فولهام وطموحه زيادة الضغط على مانشستر سيتي. وجولة قد تحسم سباق اللقب في الليغا بين البارسا الأقرب ومطارده ريال مدريد. غدا الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، وسؤالنا لكم: هل تتوقعون تعثر الحسين أمام السرحان أو الفيصلي أمام الرمثة في الجولة قبل الأخيرة قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين الحسين والفيصلي في الجولة الأخيرة؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر على فيسبوك أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516 4020 و06516 5020. قبل أن نبدأ بالحديث عن دور المحترفين، لابد من معلومة عن فريق الحسين الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس الأردن. لكن تخيلوا أن المسابقة التي بدأت قبل حوالي 46 عاما لم يفز بها فريق الحسين إربد إطلاقا من قبل، هي عقدة لازمته خلال السنوات الماضية. الآن تأهل إلى نصف النهائي بعد أن تخطى فريق الجزيرة. البطولة انطلقت عام 1980، الفيصلي هو أكثر الفرق فوزا بها ب 21 لقبا، يليه الوحدات ب 13 لقبا، والحسين يأمل بتحقيق أول ألقابه في مسابقة الكأس. تخطى فريق الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل واحد، وسيواجه في نصف النهائي طبعا الموعد لم يحدد بعد، فريق الوحدات الذي نجح في فرض هيمنته على اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة. سبق للحسين أن واجه الوحدات في نهائي كأس الأردن آخر نسختين، وتمكن الوحدات من تحقيق الفوز والتتويج باللقب. أما نصف النهائي الثاني فسيجمع الفيصلي والرمثة.

0: مرحبا بكم وبمشاركاتكم إن شاء الله تسود الروح الرياضية، وسنبارك للفائز بلقب الدوري بلقب الكأس في ختام مشوار هذا الموسم الذي كان طويلا وجميلا ومثيرا بين أنديتنا المحلية. معنا اتصال من الأخ محمد. السلام عليكم.
1: السلام عليكم أستاذ أنس.
0: حياك الله أخي محمد، كيف الحال؟
1: بس بداية بعد إذنك أنا بدي حاب أحيي الكابتنين معي، دائما بسمعوك وحابين اسمع صوتهم عندك، يعني اسمهم عندك لو فوزي القضاء الكابتن فوزي والكابتن محمد أبو ربيع، كباتن هذول عشاوس أيام الزمن الجميل.
0: حياك الله، لك التحية ولهم أيضا كل التحية والتقدير.
1: عشاوس يعني ما شاء الله عليهم. أنا بالنسبة للدوري، للدوري الأردني، أنا كوحداتي تمنياتي إنه يروح للحسين إربد. أتمنى بكرة الفيصل يتعثر والحسين يبدأ يأخذ.
0: أنت تجد أن الحسين هو الأحق باللقب أو الأجدر باللقب؟
1: بدك المضبوط، والله العظيم هو أنا مشجع وحداتي، لكن هو اللي صار معه واللاعبين والتحضيرات والدفع والإدارة كانت بظهرهم دائما، وهذا أنا أتوقع يعني والله حرام إنه يفلت منهم صراحة. أقول لك
0: لكن لا يحس في نفسك محمد بأن الحسين لو فاز باللقب سيكون الفوز الثالث على التوالي، يعني ثلاثة مواسم متتالية؟
1: مش مشكلة، من جد وجد، من زرع حصد.
0: جميل جميل، رد جميل ومنطقي وبكل روح رياضية، ما شاء الله عنك.
1: من جد وجد، لأنه إحنا كوحدات وكفيصلي أكون معك صريح، إحنا الكرسي اللي دمرنا، كرسي الإدارة اللي دمر النادي ودمر اللاعبين ودمر كل إنسان بيجي بده شلته معه، بيجي واحد ما بفهمش في الفوتبول بيجي بس بده كرسي، بدك كرسي بدك تكون جبتك دفياني بدك تصرف على النادي. أنا الدكتور بشار حوامدي يعني أسفي إنه طلع من النادي، كان أكثر مساند للنادي، يجيب لاعبين يصرف من جيبته الشخصية. الآن الإدارة الحالية لا تصرف شيء من جيبتها ولا شيء، برجيني كرش واحد دفع.
0: هو لازم يتحقق الشرطان أخي محمد، يعني تكون الجيبة بالفعل ممتلئة، وأيضا تكون عقول إدارية تخطط بشكل ناجح على المستوى الفني.
1: بالضبط، يعني هسه أنت أستاذ أنس علي خذني بحلمك، هلا الحسين إربد، نادي الحسين إربد كل احترام له وبحيي رئيس ناديهم، لأنه فعلا رئيس نادي يستحق الفرحة ويستحق الإنجاز كونه أنه مساند للنادي. هلا الحسين إربد فيش لاعب بالأردن بدهم إياه إلا بيجيبوه. ليه؟ ما في مادي، احنا بلغة المادي، زمن الانتباع ولا حكاها الكابتن منذر أبو عمارة، الوحدات جابوا من الإمارات وعالجوا، حكاها في مقابل مع الدكتور ماجد الأدوان قال له زمن الولاء زمن الانتماء ولا هلا عصر المادة عصر طبيعة. الاحتراف
0: زمن الاحتراف صحيح.
1: زمن الاحتراف، وإحنا الإدارات اللي عندنا كوحدات وكفيصلي مفروض إن يكون رؤساء نوادي جبتهم ملاني بصراحة. أقول لك إياها، أنا بدي رئيس نادي يصرف على النادي، مش رئيس نادي يحط إيده على خده ويستنى دعم الاتحاد عشان يرفع الرواتب، رواتب مش مدفوعة ورواتب يعني أمور كثير والله العظيم حرام الواحد يحكي على الإذاعة.
0: طيب.
1: وأنا بحب ببارك نادي الحسين إربد إن شاء الله يأخذ الدوري إنهم بيستاهلوا.
0: طيب شكرا أخي محمد، شكرا جزيلا لك ولكلامك ولطرحك، وكل يعني متابع أو مشجع له طموحات لا شك في بطولة الدوري، وأنت تطمح لأن يفوز الحسين باللقب رغم أنك وحداتي. معنا اتصال من الأخ عمر أبو زيتون. مساء الخير أخي عمر.
2: الله يمسيك الورد كابتن أنس،
0: حياك الله ومرحبا
2: حبيب الله يرضى عنك سيدي. يعني احنا بالنسبة لسؤالك انه هل ممكن يتعثر الحسين او يعني يصير فيه، والله شوفوا على الورق، اذا بنحكي على الورق كبطولة الدوري، بنحكي على الدوري على الورق هي للحسين، لكن الكرة بعد في الملعب في الميدان، يعني الأمور صحيحة للوحدات وفيصلي صعبة لكن مش مستحيلة
0: تحديدا الفيصلي، يعني مصيره بيده أخي عمر.
2: نعم صحيح،
0: لو
2: صحيح
0: يعني إذا فاز على الرمثة غدا وفاز الحسين على السرحان، في حال فوز الفيصلي على الحسين فإن الفيصلي سيتوج بلقب الدوري.
2: صحيح، يعني هي مش صعبة لكن مش عفوا مش مستحيلة لكن فيها صعوب يعني.
0: تمام.
2: لكن والوحدات ايضا له فرصه كمان، حتى الوحدات له فرصه في حال تعثر الفيصل والحسين، هاي بدها حسبه.
0: في حال تعثر الفيصلي امام الرمثة وتعثر الحسين امام السرحان وفوز الفيصلي على الحسين، هنا ستتساوى الفرق الثلاثه بالنقاط والافضليه للوحدات، وبالتالي هو من سيتوج باللقب.
2: نعم صحيح، فرق المواجهات بصير بينهم.
0: نعم
2: يعني هي حسبه بورما زي ما بسموها. لكن انا اللي يعني في كاس الاردن برضو يعني الامور واضحه، يعني بين الفرق القويه المتنافسه الموجوده الان هي هذه الفرق، لكن انا في اذا سمحت من خلال الاذاعه الحبيبه اذاعتنا اذاعه حياه الام اللي بس برنامج اسمه بروح رياضيه
0: نعم
2: من خلال اسم البرنامج انا اتمنى من الجماهير والله يا اخي كابتن انس والله انه نبكي دما على اللي بنسمعه قاعدين من الان من الجماهير في هذا الموسم بالذات يعني موسم من موسمين تقريبا ما بعرف شو الانفلات الجماهيري هذا ما بعرف ليش
0: صحيح الموضوع يعني تعدى مجرد بعض المناكفات الرياضيه او يعني الحوار الساخن او العفوي او حتى فيه بعض التعصب لا تخطى كل هذه الامور وتخطى كل الخطوط الحمراء وتجاوز الى حدود لم نكن نريدها ابدا اشكرك اخي عمر
2: كابتن انس اذا سمحت لي
0: تفضل
2: احنا في بلد واحده وطن واحد
0: نعم.
2: الفرق الاردنيه كلها بتلعب باسم الاردن وعندنا استحقاق كاس العالم
0: نعم.
2: يعني لاعب الوحدات ولما لاعب الفيصل مع لاعبين الحسين مع الرمثا مع الجزيره مع الاهلي كل لاعبين في منطقه المنتخب
0: تمام
2: احنا كده صنعت انا بوحداتي راح اهتف ليزيد ابو ليزه ما بهتف عبد الفخوري راح اهتف لاعبين الحسين اي لاعب منهم زي ما بهتف لاعبين الوحدات احنا تحت رايه واحده رايه الوطن للمنتخب يا اخوان الانديه الرياضيه تنافس بينهم شريف ما لازم يكون في تعصب اعمى يعني هذا اللي قاعدين نسمعه على السوشيال ميديا وبين الجماهير والله شيء يعني محزن
0: صحيح
2: جداً.
0: صحيح
2: ارجو ان تكون المباريات القادمه يعني المباريات الثلاث اللي ظلت نغير نظرتنا ونغير نعطي انطباع جيد وحسن عن سمعه الشعب الاردني والكره الاردنيه
0: تمام شكرا اخي عمر شكرا لاتصالك ولهذا الكلام الجميل يعني أسر كثيرا عندما أستمع إلى جماهيرنا متابعينا تتحدث بهذه الثقافة العالية بهذه الروح الرياضية بهذا الفهم والوعي لواقع كرة القدم الأردنية وأتمنى أن ينعكس ذلك أيضا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وأن تخف الحدة الكبيرة بين جماهيرنا بقيت جولتان فاز من فاز خسر من خسر باللقب سنبارك للفائز حظ أوفر للخاسر الدوري كل سنة هناك دوري وبالتالي الفرصة قادمة للتعويض لأنديتنا وهكذا المهم أن تتطور كرة القدم الأردنية وخاصة عبر المنتخب الوطني تأخرنا على ضيفنا الكريم الدكتور ناجح الذيابات المدرب الوطني والخبير الفني مساء الخير دكتور ناجح
3: مساء النور الله يعطيك العافية
0: الله يعافيك دكتور ناجح بقيت جولتان على نهاية الدوري
3: استاذ انس بدي بس ارفع الصوت شي عندك رفع الصوت ولا انا جاهز من عندي يعني
0: يا ريت نرفع الصوت او عندك كابتن اذا بتقدر ترفع الصوت
3: تفضل
0: بقيت جولتان على نهايه الموسم الدوري غدا جوله وفيها سيلتقي الحسين مع السرحان والفيصلي مع الرمثا هل
3: نعم.
0: تعتقد ان الفريقين قادران على تجاوز هذه الجوله والوصول الى مباراه الحسم أم ممكن أن يتعثر أحدهما أو كلاهما في جولة الغد؟
3: شوف بالنسبة للمباراة الأولى مباراة الرمثا والفيصلي هاي الواحد ما بيقدرش يحذر عليها لأنها مباراة كبيرة ودائما تجمع فريقين كبيرين يعني كفريقين لما تصير منافسة بيناتهم بكونوا كبار جدا وخاصة الرمثا لما بيلعب مع فريق كبير بصير كبير يعني بيلعب مع الوحدات بصير كبير مثل الوحدات بصير كبير مثل الفيصلي والحسين بصير كبير مثل الرمثا والفرق بصير كبيرة مع بعضها لذلك مباراة الرمثا والفيصلي يعني حظوظها قائمة 50-50 نص بنص
0: تمام.
3: بينما مباراة الحسين وسرهان أنا أصور ويعني من خلال مشاهدتي للمباريات وأهمية المباراة أصور المباراة شبه محسومة ما فيش شيء محسوم لكن شبه محسومة لأنه فريق الحسين فريق نازل بده ست نقاط ولا غنى عن ست نقاط على الإطلاق لأنه في عنده مباراة قادمة مع الفيصل وهي المباراة هاي بتحدد مصيره لذلك الحسين الصور يربح المباراة والمباراة الثانية فيها صعوبة جدا على الفيصلي وعلى الرمثا كون الرمثا بيلعب بطلاقة بحرية بدون ضغوط بدون أي شيء
0: تماما إذن الخطر على الفيصلي وليس على الحسين بدرجة أكبر في جولة الغد وبرأيك يعني تقريبا يعني استشفيت منك أن احتمال حسم اللقب غدا وارد لأن الرمثا ممكن أن يعثر الفيصلي في المباراة بالتعادل أو الخسارة بينما الحسين سيمضي بالنقاط الثلاث أمام السرحان
3: أنا الكلام اللي حكيته مثل ما حكيت أنت صحيح نفس الشيء أنه يعني الرمثا فريق كبير فريق قوي قدم مباريات والرمثا مش خايف على شيء اللاعب بكره بده يستمتع بالمباراه من اي ناحيه من ناحيه جماهيريه الناس بتشوفه على التلفزيون من ناحيه حضوريه خاصه فريق الفيصل فريق جماهيري كبير جمهوره كبير يعني بفهم بكره القدم لاعبين عندنا بدهم يتمتع يعني بدهم يتمتع. انا بعرف لاعب الرمسه، انا ابن الرمسه وبعرف، كنا لما يكون في مباراه كبيره مثل الوحدات مثل فيصل مثل الحسين فرق جماهيريه احنا نتمتع لما نشوف الجمهور، يقولوا ابدعوا خلوا كل الجمهور هذا يسقف لك ويحبك يعني. صح في منافسه لكن هذا بضل لاعب بضل يحبه يعني بضل شخص محبوب. لذلك مباراه الرمسه والفيصل التراك ما هو محزور عليها نهائيا، مش محزور على المباراه هاي كونها مباراه يعني فريق بده فوز ومتوتر ومستعجل وفريق بيلعب براحته وبهدوء.
0: تماما، جولة مهمة لا شك على مستوى الصدارة وكذلك على مستوى الهبوط كابتن، أو النجاة من الهبوط بالنسبة لفرقنا. لا تقل معركة الهبوط إثارة خسارة فريق الأهلي ب 21 نقطة أمام البقعة، وتعادل أو فوز شباب الأردن ب 23 نقطة على الجزيرة يجعل الأهلي ثاني الهابطين لدور الدرجة الأولى رسميا، بعيدا عن منافسات الجولة الأخيرة في سيناريو قد يحسم مبكرا أو يحسم هوية أحد المغادرين. طبعا شباب الأردن يملك أفضلية مهمة في حال التساوي بالنقاط مع الأهلي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة بعدما فاز ذهابا وإيابا قبل أن يخسر بالمرحلة الثالثة بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء. في حال تحقيق الفريقين الفوز والتعرض للخسارة في مباراتهما فإن حسم الورقة الثانية من الهبوط سترحل الجولة الأخيرة ليبقى الصراع مفتوحا حتى صافرة النهاية. من تجد الأقرب للهبوط برأيك دكتور ناجح؟
3: والله انا بترف الحسابات هاي كويس كثير، لكن انا دائما بشوف على ارض الواقع. انا شايف انه فريق يعني فريق الاهلي هو الاقرب للاسف، يعني للاسف انا بالناس بحب الاهلي فريق عريق فريق كبير فريق منظم، لكن بتعرف بعض الاحداث بتصير وبتؤدي للهبوط. لذلك يعني المستوى العام تبع فريق الاهلي اقل من مستوى فريق شباب الأردن. شباب الأردن يعني عنده إمكانيات اللاعبين أفضل، صار في بالأهلي لكن إمكانيات فريق شباب الأردن أفضل، الحظوظ تبعتهم أكثر بالأفضلية أكثر مرتين مقابل واحد بالأفضلية، وبالتالي المباراة القادمة كل فريق هو إذا ما فازوا الفريقين تتحدد الموسم
0: للجولة الأخيرة. نعم، هل ننتظر مستويات فنية كبيرة في الجولة قبل الأخيرة وفي الجولة الأخيرة، أم أن أهم النقطة هو الأهم، يعني ستلعب الفرق لكي تكسب وليس لكي تلعب، ما رأيك دكتور؟
3: والله أنا يعني شايف أنه السلاح يعني ذو حدين، لكن أنا شايف أنه مباراة الرمسة والفيصلي مثلا هاي راح تكون فيها متعة جماهيرية كبيرة جدا لأنها مفتوحة خاصة من فريق الرمثة. أما مباراة الحسين والسرحان هاي كمان راح تكون مباراة فيها تسجيل أهداف وانهاء المباراة مبكرا، مش مثل ما صار مع الحسين مع شباب الأردن بالمباراة اللي فاتت، يعني ما وصلش للقمة إلا بعد آخر ربع ساعة وهذا طبعا أدى إلى تعادله. لذلك احنا راح نشوف مباراة راح تنتهي بكير مباراة الحسين والفيصل، وبالتالي يعني يصير أداء فقط والحماس والأداء الجماهيري والجمالي يكون من فريقين كبيرين مثل الرمسة والفيصلي.
0: نعم، نذكر متابعينا بإمكانكم أن تشاركون آراءكم حول سؤال اليوم، هل تتوقعون تعثر الحسين أمام السرحان أو تعثر الفيصلي أمام الرمسة في الجولة قبل الأخيرة غدا من دور المحترفين، أم سيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة؟ عبر فيسبوك حياة FM والبث المباشر أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06516-4020-5020. دكتور ناجح، لا شك يعني الكثير من الأمور التي حدثت في دورينا، الكثير من الصعود والهبوط في مستويات فرقنا في الدوري، سأعطيك إحصائية وأريد أن أسمع تعقيبك عليها. 25 مدربا تعاقبوا على تدريب أنديتنا هذا الموسم بغض النظر عن المدربين المؤقتين، يعني قد يصل العدد إلى 30 مدرب، ما تفسيرك لهذه الظاهرة وهذه الحالة؟
3: سيدي هاي الظاهرة دلت على إشي، بدل على المستوى الهابط للإدارات الأردنية كلياتها. لأنه الأهالي الأندية قاعد بيفكروا لها الناس اللي هم ممكن اللي بيدفعوا مصاري وبأخذوا مركز رياضي، وعدا عن ذلك بعض الإداريين اللي ما لهمش علاقة بالرياضة نهائيا، مجرد هو من كتلتي أو بعرفه أو بعرفني بنجيبه بحطه، وبالتالي لا في مدير فريق ولا في مدير رياضي يختار المدرب. وليش بيجي مدرب رئيس نادي بيقول يلا غيره ناجح غيره السين غيره صد؟ طيب انت بتعرف شو الاسباب، بتعرف شو النماذج اللي عندك انت، مين اللي اختار اللاعبين. لذلك هاي ظاهره سيئه جدا، ولا بالعالم بالسعوديه انا بس بشوف الاشياء يعني ممكن اقل اخرى من انا بالسعوديه.
0: بهذا العدد لم اشاهد اي دوله في العالم كابتن، 25 مدرب تتحدث عن 10 فرق، هذا غير المدربين المؤقتين.
3: انا بعرف تقريبا 35 يعني اذا بدي اعمل احصائيه حقيقيه غير المؤقت وغير تجيب وفلان. لذلك هي ظاهره سلبيه وسيئه ما بتخدمش كره القدم، والله ما بتخدم كره القدم الاردنيه. وبالتالي احنا وصلنا لكاس العالم، وصلنا للمراحل المتقدمه، مفروض يكون في هناك ناس معينين تعيين من الاتحاد الاردني لكره القدم بالانديه، فنيين هم اللي باخذوا القرار، اما مش ولا باخذ اياه واحد هو قاعد بالدار مش حاضر المباراة بقول غيره الدكتور ناجح أو غيره محمد سالم أو غيره لفلان وفلان. لا، لذلك هاي ظاهرة سيئة وغير محببة وغير صحية على الإطلاق، وغير صحية على الإطلاق.
0: نعم، وتلجأ إليها بعض إدارات أنديتنا من باب ربما التهرب من المسؤولية وأحيانا لامتصاص غضب الجماهير بعد نتائج معينة.
3: اللي حكى قبل شوي الشاب الأخ أو الصديقنا يعني أو جنب واحد من الجماهير أول واحد تبع الوحدة، وصادق يعني في ناس بقاعدة بتيجي ما لهاش علاقة، لا بدها تدفع ولا بدها تشتغل ولا بدها تعتمد، فقط هو بده كرسي، ما بدهوش ولا بده نتائج سلبية. يعني تصور شلون يعني ما بدهوش نتائج سلبية وما بدهوش وبده إشي إله كويس، وبالتالي يطلع بسمعة كويسة. وهذا طبعا سبب، قلت لك سبب إداري كبير جدا، انه اي انديتنا ما فيهاش لاعبين كره قدم او مدربين او خبراء ممكن يخططوا لهم شو ممكن نعمل احنا، وبالتالي بنعكس انعكاس سلبي على اداء النادي. يعني انا شفت مثلا الفيصلي، الرمثه، الوحدات، الحسين، كل الانديه غيرت مدربين،
0: كل الانديه بالفعل، وهناك انديه اكثر من مدرب.

0: مدربين.
1: كل أندية بالفعل، وهناك أندية أكثر من مدرب وأكثر من مدربين، بما فيهم الحسين أربد الذي غير مدربه قبل أسبوع بتعيين الكابتن أحمد هايل مدربا للفريق. الآن تأهل إلى نصف نهائي كأس الأردن وسيخوض جولتين في الدوري، جولتين حاسمتين، وبعد ذلك سيخوض نصف نهائي كأس الأردن وربما المباراة النهائية في حال نجح. معنا اتصال من الأخ عمر. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أخي عمر.
2: يحيى ويدوم إن شاء الله. أنا كان فيه لي تعقيب من الحلقة الماضية وكنت بدي أدخل على مرة أحكي، بس قالوا لي لا ما بصير شيء إلا مرة واحدة.
1: طيب تفضل أخي عمر.
2: زيد فضلك. تعقيبي على الحسنات إنه الوحدات فاز بواسطة الحكام. أول إشي الوحدات ما فازش أول مرة على الحسين.
1: قال بأن الوحدات والفيصلي فازا على الحسين في آخر مبارتين بفضل قرارات تحكيمية وبفضل أخطاء تحكيمية.
2: أول إشي فاز الوحدات 3-1، وبعدين الوحدات يعني زي ما بيحكوها إله على الحسين. بالكاس برضو فاز على الحسين، بآخر مبارتين فاز على الحسين. يعني انه مش بالحكام، كثير كثير كثير الوحدات انه انظلم بالتحكيم السنة الماضية واللي قبليها. مضبوط ولا
1: لا؟ انا اسمع رأيك واحترمه طبعا. انا برأيي كل انديتنا ظلمت من التحكيم والقرارات التحكيمية.
2: ظلمت. احنا ما بننكر انه فريق الحسين متأجج بالنجوم وبس، لا يعني انه رغم انه متأجج بالنجوم وعنده هذا، بس انك تنهيها بآخر أسبوع للدوري.
1: طيب.
2: يعني المفروض أنه نهاها من زمان.
1: تمام، شكرا جزيلا لك أخي الكريم عمر، شكرا لاتصالك ولمشاركتك. دكتور ناجح، هناك من يقول بأن دورينا قد يشهد في مراحله الأخيرة عمليات بيع وشراء دون تقديم أدلة ملموسة طبعا وواضحة. أنت لك خبرة طويلة مع دورينا، هل يعني لمست هذا الشيء في سنة من السنوات أو في موسم من المواسم؟ هل هذا موجود بالفعل؟
3: سيدي، هو يعني بيع وشراء ما فيش، لكن في علاقات ما بين اللاعبين. يعني بعض اللاعبين بقول لك مثال، يعني بعض اللاعبين بقول لك انت لا بالرامسة، بقول لا ناقة ولا جمال إلك، انت شدش كثير ودناش يعني، وانت صديقي وبكونوا يا اما بالشرطة يا اما بالشركات يا اما بالأمانة يا اما أصدقاء. لذلك هو اللاعب يعني ما بعطيش جل اهتمامه أو قوته كلياته مثلا بكرات معينة. لذلك بصير يعني هاي الأشياء، العلاقة ما بين اللاعبين داخل الملعب هاي هي، أما بيع شراء بنعطيكم كذا بنعطيكم كذا، لا صدقش في الأشياء. لذلك احنا بنقول دائما انه اللاعبين داخل المنظومة داخل الملعب تلاقي صديقه بقول له بدي المباراة، احنا الشباب زي بعضنا، احنا كذا وكذا وكذا وكذا، فبعطيه المباراة. يعني مثلا مباراة الرمسة والفيصل، يعني في علاقة بين الأولاد بين الشباب بين بعضهم هذولا، يعني داخل اللعب بس مش مكشوف أو حتى يعني بحيث انه اذا بده يجيب قول ما يجيبش قول، لا بس بكون يعني جدية مش كاملة 100% داخل المباراة.
1: طب هذا اسمه يعني، مع كل احترام لرأيك كابتن، لكن هذا اسمه خيانة لكرة القدم في النهاية
3: وتخاذل. نعم صحيح، بقول لك يعني شوف الإنسان مرات الإنسان عواطف، يعني عاطفته مشاعره، بقول لك أنا بدي مش راح أكون أنا فايت عليه بقوة المباراة الحاسمة، بأتركه يعني أو بخفف منه. هذا بصير دائما المباراة. أما بيع الشراء بالأردن أنا ما أتصورش يعني يصير مباشرة إلا بجزء عن طريق أشياء فردية فقط.
1: تمام، أنا أشكرك دكتور ناجح. قبل أن أشكرك، من تتوقع أن يكون بطل الدوري؟
3: أنا بالله بتوقع الفيصلي.
1: الفيصلي؟
3: نعم.
1: أن يفوز الحسين على السرحان، الفيصلي على الرمثة، ثم أن يفوز الفيصلي على الحسين.
3: لأنه شوف الفيصلي في عنده روح البطل، يعني في فرق أنت الروح هاي القتالية الداخلية.
1: طب الحسين بطل في الموسمين الماضيين دكتور.
3: لذلك أنا بشوف مثل الوحدات أيضا الرمسة نفس الشيء، الروح موجودة، هذول الفرق عند الروح موجودة. فهاي أنا هذا توقعي طبعا والله أعلم.
1: تمام، لكن تفسيرك لهذا التوقع أنا أخالفك الرأي فيه، لأن الحسين بطل الدوري في الموسمين الماضيين وله روح البطل أيضا.
3: يا سيدي هو روح عنده روح البطل.

0: الهلال برضو نفس الشيء. بس قلت لك يعني ظروف المباراتين اللي قدامهم والله إني هيك أنا إحساس يعني في مرات بكون إحساس
1: تمام.
0: عن طريق رؤية يعني أنا رأي شايف إنه ممكن يكون فيصلي أقرب وقت.
1: تمام، شكرا جزيلا لخبيرنا المدرب الوطني والمحلل الفني الدكتور ناجح ذيابات على كل ما تفضلت به. نسعد دائما باللقاء معك ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة. شكرا جزيلا. طبعا الحديث يدور عن الفيصلي والحسين، من منهما سيتوج باللقب؟ لأن الفريقين هما الأقرب صراحة، لكن الفريق الثالث الذي ما زال في دائرة الحسابات رغم الاحتمالات الضعيفة هو الوحدات. الوحدات ما الذي يحتاج ليفوز باللقب؟ خسارة الحسين أمام السرحان، خسارة الفيصلي أمام الرمثة، ثم فوز الفيصلي على الحسين. هنا تتساوى الفرق الثلاثة، طبعا في حال فوز الوحدات بمبارتيه القادمتين تتساوى الفرق الثلاثة بالنقاط، الحسين والفيصلي والوحدات، وبالتالي فإن مجموع المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة يتفوق فيها الوحدات وسيفوز وقتها بلقب الدوري، وإن كان هذا الاحتمال ضئيلا جدا. ما زال بإمكانكم أن تشاركونا. عمر يقول لا تنسى ما جرى في مباراة الفيصلي والصريح قبل سنوات من تخاذل عندما كان الفيصلي مهدد بالهبوط. حسين أيوب يقول لعبة التوقعات ما زالت قائمة، الزمالك كابتن بالأمس فوزه على الأهلي كان سيحسم اللقب، خسر بالثلاثة. لا شك يعني كل الاحتمالات مفتوحة وخاصة في الجولات الأخيرة، لا يمكن أن نحسم موضوع تفوق فريق على آخر بشكل كامل. السرحان قد يفاجئنا غدا ويفوز على الحسين أو يتعادل معه، الرمثة أيضا احتمال وارد أكبر بشكل أكبر أن يتعادل مع الفيصلي أو يفوز في المباراة، والمباراة الأخيرة قد تكون مفتوحة على كل الاحتمالات. سنتابع كل ذلك إن شاء الله في كل حلقاتنا حتى الصافرة الأخيرة في موسمنا، لكن الرسالة الواحدة للجميع: فاز من فاز وخسر من خسر، توج من توج وأخفق من أخفق، فإن الدنيا لن تنتهي هنا، المواسم متتالية متعاقبة. بعد الموسم الكروي المحلي سيكون لدينا مشاركة للمنتخب الوطني، وبالتالي هنا يجب أن لا نبتعد إطلاقا عن الروح الرياضية وأن لا نتخطى الحدود الأخلاقية في تعاملنا بين بعضنا على وسائل التواصل الاجتماعي، لأننا نبقى في النهاية إخوة وأحباب. فاز الحسين أم الفيصلي أم الوحدات، هبط الأهلي أم شباب الأردن أم غيره من الفرق. معنا اتصال أيضا. ألو، السلام عليكم.
2: سلام ورحمة الله،
1: حياك الله.
2: يعطيك العافية عم أنس، الله يقويك إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
2: طبعا في نقطتين مهمات يا ريت تسمعهم عشان بعديها أنت يعني براحتك.
1: بكل سرور، تفضل.
2: بالنسبة طبعا معك اسمع لي يا زوري، بالنسبة لموضوع أول شيء اللي حكاه الدكتور ناجح، بالنسبة لموضوع أنه ثوب البطل، هو بجوز انحرج منك لأنه محلل وكلمة راح تكون ما، لكن أنا بدي أقول لك إياها فعليا كلامه مظبوط، انه ثوب البطل لسه ما راح يلبسه الحسين اردن، لانه هاي يعني الشغله اذا انت بدك تيجي تدرسها بدون ما نيجي ندخل في يعني في شغله النادويه وانا بشجر، لاحظ انه الحسين اردن لما يتواجه مع الوحدات مثلا في كاس الاردن المباراه بتكون ند بند، بتلاقي الوحدات باخذ منه البطوله بكل سهوله.
1: صحيح، هذا حصل في اخر موسمين.
2: نعم،
1: حصل في آخر موسمين، الوحدات فاز بلقب الكأس على حساب الحسين في النهائي.
2: إذن إيش من اللي لابس ثوب البطل اللي هو إله هيبة البطل لما ينزل على الملعب، أو الفيصلي أو حتى الرمزة، هذول أندية يعني إنك أنت تقول والله كيف بده يأخذ بطل، أنت يعني استغربت إنه يعني كيف مثلا إنه الدكتور ناجح بقول لك لا هو كلامه مضبوط لأنه هذول لسه ما لحقوا مرحلة الأبطال.
1: أنا استغربت يعني لسبب واحد أخي الكريم، بأن الحسين هو بطل الدوري في آخر موسمين.
2: أيوة، ليش؟ لأنه قاعد يخدهن على ضعف الأندية الثانية، يعني الوحدات قاعد قدام أندية ضعيفة والحسين يربط يفوز على الأندية الضعيفة، فبتجميع نقاط. لكن أنت تعال زي ما احنا نقولها بالعامية راس لراس، بتلاقي الحسين اربد ولا هو مبين لانه ما عنده الثوب اللي يقدر يلبسه. هاي الموسم احنا هي موجود، هاي اول نقطه بالنسبه للحسين اربد.
1: تمام،
2: اذا بتحلل يعني اذا بتجيب محلل يحلل لك موضوع بطوله كاس الاردن هاي لحالها. هسه في نقطه ثانيه اذا سمحت لي ويا ريت هاي تخليها للاسبوع القادم او الاسبوع هذا. احنا بالنسبه لنا دكتور يا دكتورنا موضوع الدكتور عثمان القريري لما حكى إحسان حداد لا يصلح للمنتخب، يعني احنا من ايده فيها هاي مليون بالمية. ويا ريت انت تيجي تحلل لنا موضوع إحسان حداد، ليش هو ماخذ مركز في المنتخب مع العلم انه هو بناديه ما شارك قبل اسبوعين او ثلاث، ولمسته للكرة ضعيفة، ما عنده يعني الإمكانيات، لاعب تنقل بين أكثر من نادي، ضعيف باللعب بمركزه، حتى بمركزه ضعيف، في أقوى منه كثير. يا ريت هاي النقطة إنك تتمنى إياه، لأنه لا يستحق إنه يكون كابتن للمنتخب، صحيح يعني. وما إحنا مع الدكتور عثمان القريني باللي حكاه، الله يجزيك خير.
1: شكرا شكرا أخي الكريم، شكرا لاتصالك. يعني في موضوع المنتخب ودعوة اللاعبين دائما هناك جدل، لماذا لم يستدعى اللاعب الفلاني ولماذا استدعي اللاعب الفلاني، وهناك آراء، هناك معارض وهناك مؤيد، إن كان من باب النادوية، إن كان من باب المحبة للاعب معين، إن كان من باب التحليل الفني، لكل منا آراءه. نحترم بكل تأكيد رأي الخبير والأستاذ القدير الكابتن عثمان القريني الذي تحدث بأن إحسان من غير الصحيح أن يكون متواجدا مع المنتخب في ظل تراجعه الفني، وأنا أتفق مع هذا الكلام إلى حد كبير، لأن الكابتن إحسان غاب لفترات طويلة ولم يستعد بعد كامل عافيته، قد تكون المشاركة أصلا مؤذية له على الصعيد النفسي قبل أن تكون جيدة بالنسبة له، قبل أن نتحدث عن موضوع المنتخب الوطني. ربما يعني نستمع إلى رأي الكابتن عثمان أيضا في الأيام القادمة بعد أن ننتهي من موسم الدوري والكأس ونتفرغ للمنتخب الوطني إن شاء الله، الذي سيشرفنا بإذن الله في نهائيات كأس العالم القادمة في أمريكا وكندا والمكسيك والمجموعة المرتقبة التي تضم الجزائر والأرجنتين والنمسا. سنكمل حديثنا ومشوارنا في حلقة اليوم في برنامج بروح رياضية، سندخل أجواء الكرة العربية والعالمية بعد هذه المحطة الإعلانية، فتفضلوا بالبقاء معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

في العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل 06-255-99. صوت

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079 780 3780.

0: يزورون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين ايديكم. فروعنا دوار الشرق الاوسط، البيادر، اربد، الزرقاء، ضبعاء والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

حياكم الله من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية. ما زلنا معكم في هذه الحلقة وما زال بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم. هل تعتقدون أو تتوقعون أن يتعثر الحسين أمام السرحان غدا أو الفيصلي أمام الرمثة في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم، أم أن الأمور ستسير بانتصار لكل فريق وبالتالي الحسم حتى الجولة الأخيرة؟ عبر فيسبوك حياة اف ام وعبر اتصالاتكم الهاتفية. الأخ عمر أبو زيتون يقول: أستاذ عثمان الجريني موسوعة إعلامية وقامة رياضية كبيرة كلاعب ومدرب وإعلامي، ويتكلم عن خبرة ودراية ولا أحد يستطيع أن يزاود عليه. شكرا لك يا عمر ولكل مشاركينا ومستمعينا الكرام. في أبرز أخبارنا العربية، الأهلي حسم قمة الكرة المصرية وتغلب على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة الدولي أمس في الجولة الخامسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري، متشبثا بأمل الاحتفاظ باللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة. كرر الأهلي فوزه على الزمالك للمرة الثانية هذا الموسم بعدما حسم قمة الدور الأول بهدفين لواحد، رافعا رصيده قبل جولتين على الختام إلى 47 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف كل من الزمالك وبيراميدز الذي تغلب بدوره على ضيفه أمبي ب3-2. ويلتقي الأهلي مع أمبي والزمالك مع سموحة في الجولة السادسة، ثم يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا والأهلي مع المصري في الجولة الأخيرة، فيما يخوض بيراميدز مباراتيه الأخيرتين أمام سيراميكا ثم سموحة.

0: والجميل أن لاعبنا عود الفاخوري ما زال يتألق ويسجل حضورا طيبا في الدوري المصري مع فريق بيراميدز، وسجل هدف التعادل لبيراميدز في شباك أنبي ضمن الجولة الخامسة من الدور النهائي أو مرحلة تحديد بطل الدوري المصري.
1: أحمد سمير ارتداد دفاعي عند جولدي، أحمد جولدي وسمير يعدي بقى كويس قوي لنصر باهر. عرضية يا ولد يا ولد، عرضية ايه وتعادل ايه يا ولد يا ولد. عودة الفخوري يعود عودة البيراميدز مع الدقيقة 17 1-1. ايه اللقاء ده؟ الجو بقى حر شوية، انما الملعب هو اللي مخلي.
0: الحمد لله فترة تشهد تألق مختلف لاعبي منتخب النشامة في مختلف الملاعب، إن كان العربية أو الآسيوية أو حتى العالمية، من موسى التعمري إلى يزن العرب إلى عود الفاخوري. الكثير من اللاعبين يتألقون، والحمد لله يعني نأمل أن يصلوا إلى المونديال بجاهزية تامة حتى نشارك مشاركة طيبة جدا في النهائيات العالمية. الآن سنتحول إلى كرة القدم الإنجليزية، حيث يطمح أرسنال إلى زيادة ضغطه على مانشستر سيتي، حيث يملك فرصة توسيع الفارق إلى 6 نقاط عندما يستضيف جاره فولام ضمن المرحلة 35 من الدوري الإنجليزي. يستطيع الجنر زيادة الضغط على سيتي مؤقتا قبل أن يواجه فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رحلة محفوفة بالمخاطر إلى إيفرتون. وقبل فوز المدفعجية على نيوكاسل الأسبوع الماضي، كان الفريقان يتساويان بعدد النقاط ب70 نقطة لكل منهما وفارق أهداف زائد 37. ويدرك أرسنال تماما أنه حتى في حال فوزه بمبارياته الأربع المتبقية فإن ذلك قد لا يكون كافيا، إذا عجز الفريق اللندني عن تسجيل أكثر من هدف في أي من مبارياته منذ منتصف آذار مارس الماضي. من جهته رفع سيتي الذي يملك مباراة أقل من أرسنال مستواه بشكل ملحوظ ويعيش أفضل أيامه من الناحية الهجومية مقارنة بمنافسه. معنا اتصال من الأخ بشير. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. الله يمسك بالنور النبي كابتننا.
0: الله يسلمك أخي بشير، حياك الله جميعا يا رب.
2: السؤال ممكن تخفوا من الفواصل؟
0: ممكن رفع الصوت شوي محمود لو سمحت.
2: أستاذ أنس،
0: ما هو الطلب أخي بشير؟
2: تخافهم من هالفواصل، يعني بدأ من 5-6 أو 4-6 ممكن ولا مش ممكن كابتن؟ السؤال الثاني، شو حضور الزمالك والبرامج والأهلي في بطولة الدوري المصري؟ والسؤال الثاني تحمل كابتن أنس، شو مشاكل في غرفة ريال مدريد بين اللعيبة والمدرب؟ شو الأسباب؟ ما الأسباب كابتن أنس؟ شو الأسباب؟ ما الأسباب؟
0: طيب يعني تمام. شكرا لك أخي الكريم. بالنسبة إلى ريال مدريد، يعني تحدثنا كثيرا والأسباب واضحة تتمحور في ضعف شخصية أربيلوا وقبله أيضا تشابي ألونسو، اللذين لم يسيطرا على غرفة الملابس، فكانت الخلافات كبيرة بين اللاعبين، وكل نجم كان يظن نفسه أنه النجم الأوحد في الفريق ويريد أن يقود الفريق، وبالتالي لم يكن هناك سيطرة على غرف الملابس. بالنسبة لتحدث عن الفاصل الإعلاني، واحد وفي حلقة اليوم مدة 4 دقائق أعتقد، يعني ليس طويلا، وفي حلقة السبت دائما ما تكون الحلقة أطول من حلقة يوم الثلاثاء. وشكرا لك. بالنسبة للمنافسة على الدوري المصري، خير من يجيب على ذلك ضيفنا الكريم الكابتن مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي. مساء الخير كابتن مايكل.
3: مساء النور، تحياتي لك أستاذ أنس، تحياتي لكل المستمعين الكرام.
0: يعني لو كان خارج نطاق اتفاق المواضيع التي سأطرحها أنا وأنت كابتن مايكل، لكن سؤال من الأخ بشير عن حظوظ الفوز بلقب الدوري المصري، من ترجح كابتن مايكل؟
3: أولا بالنسبة للحظوظ على الورق، الأكثر حظا هو الزمالك، عليه أن يربح مبارياته الباقية سيتوج بلقب الدوري. ثاني أكثر حظا هو بيراميدز، والأقل حظا هو النادي الأهلي لأنه متأخر بفارق 3 نقاط، ينتظر تعثر الفريقين في آخر مباراتين. فالزمالك أمره بيده، بيراميدز ينتظر سقوط الزمالك والأهلي ينتظر سقوط الاثنين. في حال التساوي النقاط بين الثلاثة سيتجه إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وقتها سيكون لبيراميدز الحظ الأوفر، ثم يأتي الزمالك، ثم يحل الأهلي. وأيضا في المركز،
0: إذن الحظوظ جيدة لبيراميدز. ويسأل الأخ بشير لكون طبعا واحد من أهم لاعبي منتخب النشامة عود الفاخوري موجود مع بيراميدز، حظوظه ما زالت جيدة إلى حد كبير كابتن؟
3: هو متساوي في النقاط، ولكن يبقى فارق المواجهات المباشرة لصالح الزمالك، لأن الزمالك ربح بيراميدز في الدور الأول وأيضا في الدور الثاني. ينتظر سقوط الزمالك. لذلك لا أقول لك أن بيراميدز أمره حتى الآن ليس بيده. الفريق الوحيد الذي أمره بيده هو الزمالك. الرابح المواجهتين القادمتين سيحسم لقب الدوري.
0: تمام. أتحول إلى البريمير ليج. أرسنال سيلتقي مع فولهام ومانشستر سيتي مع إيفرتون. هل تجد أن هذه الجولة ممكن أن تشهد تغييرا يعني قد يكون حاسما في مسار المنافسة على اللقب؟
3: سأجيب لك نفس الشيء. حتى الآن مانشستر سيتي أمره بيده. إن استطاع الربح وفارق الأهداف أعتقد إن والمواجهات مباشرة أعتقد إن السيتي أقرب للفوز بالدوري. لكن تقدم أرسنال بفارق 3 أهداف وفارق مباراة خصوصا بعد ما تخطى عقبة نيوكاسل سيصدر الضغط لدى مانشستر سيتي. يمكن العامل الوحيد الذي سوف يؤثر بعض الشيء على أرسنال هو أنه مستمر في المشاركة في دوري الأبطال أمام ماتش مهم بعد التعادل أمام أتلتيكو مدريد. لذلك سيكون مشتت التفكير ما بين دوري الأبطال وبين الدوري. لذلك إن استطاع أن يربح فولهام خصوصا أن المواجهات الأخيرة لدى الفريقين آخر مباراتين كانوا في صالح أرسنال فيستطيع تحقيق فوز. نعم فوز صعب في الدوري الإنجليزي في الدوري الأول بهدف مقابل لا شيء وحتى الموسم الماضي فوز صعب فارق هدف من الواحد. فأعتقد أنه سيصب تركيزه أن استطاع الربح هذه المباراة تلعب براحية أكثر في دوري الأبطال. أما على الجانب الآخر مانشستر سيتي هي بطولة متبقية له بجانب النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي سيلعب أمام إيفرتون. إيفرتون في الفترة الأخيرة في آخر 15 مواجهة لم يستطيع تحقيق الفوز على مانشستر سيتي. يمكن حقق تعادلين من أصل 15 مباراة. لذلك أعتقد أن السيتي يتمتع بفترة راحة أكثر صفاء ذهني أكثر فعليه أن يستفيد من هذه الميزات ويربح اللقاء. لذلك يمكن الجميع يعرف أن متعة البريمير ليج والدوري الإنجليزي تكمن في المنافسة حتى الأمطار الأخيرة. في بعض الأحيان يحسم بفارق الأهداف أو بفارق نقطة أو نقطتين واحدتين. ولكن دعني أقول لك شيء أستاذ أنس. أن ما زاد الأمور تعقيدا هو أرسنال الذي فرط في نقاط سهلة ولم يستغل البداية السيئة لمانشستر سيتي ولم يوسع الفارس بشكل كبير. أيضا عامل الخوف الكبير الذي سيطر على أرتيتا في المواجهات الأخيرة جعلته يتراجع كثيرا. حتى فارق الأهداف أصبح ليس بالكبير بينه وبين مانشستر سيتي. لذلك إن حدث وضاع الدوري سيسأل بشكل كبير عنه أرتيتا. وأيضا سيطرح تساؤل هل الإعداد النفسي أهم بكثير من فكرة أن تمتلك نجوما كثيرة فارغ من امتلاكك النجوم والوفرة. لكن الإعداد النفسي والخوف من الخسارة جعلك تتراجع وتخسر الكثير من النقاط لصالح مانشستر سيتي.
0: تماما. بعدما شهدنا مباراتان متناقضتان في ذهاب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال، مباراة كثيرة الأهداف وممتعة إلى حد كبير 5-4 لباريس على بايرن، ثم تعادل بهدف لمثله بين أرسنال وأتلتيكو مدريد. من تتوقع طرفي المباراة النهائية ولماذا مايكل؟
3: والله بالنسبة لباريس وبايرن ميونخ النتيجة 50-50 من وجهة نظري. متشابهين في أسلوب اللعب. في يمكن باريس يمتاز بالفرديات أكثر. هناك أكثر من لاعب يستطيع صنع الفرق على المستوى الفردي. إنما بايرن ميونخ يمتلك أوليزي أو جمال موسيالا أو هاري كين. لكن على الجانب الآخر تتكلم عن ديزري دوري كفاراتسخيليا عثمان ديمبلي أيضا خط وسط قوي. فأعتقد أن الـ 50-50. أما بالنسبة لأرسنال وأتلتيكو يمكن خوف أرتيتا جعله يتراجع بعض الشيء. سيميوني والقتالية ترجح كفته أيضا. فمن وجهة نظري الجميع يمتلك حظوظ كبيرة ولكني قد أرى بايرن ميونخ أتلتيكو.
0: ميونخ وأتلتيكو في نهاية دوري الأبطال. شكرا جزيلا لك الزميل مايكل فوزي المحلل والناقد الرياضي على كل ما تفضلت به. نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل ويكون قد حسم رسميا وعرفنا طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال.
3: تحياتي لك أستاذ أنس بإذن الله. ونتمنى مشاهدة ممتعة. يمكن متعة دوري الأبطال تكمن في أنك لا تستطيع ترجيح فريق عن كف فريق آخر.
0: صحيح صحيح جدا. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مباريات مرتقبة في كل الدوريات. أيضا في الدوري الإسباني هناك مباراتان كل الأنظار ستتجه صوبهما. برشلونة سيلتقي مع أوساسونا الليلة، وغدا ريال مدريد يلتقي مع إسبانيول في حال تعثر ريال مدريد وفوز برشلونة سيحسم اللقب رسميا، وبالتالي الكلاسيكو القادم في الأسبوع القادم سيكون تأدية واجب ليس أكثر، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة. والجدال مستمر، هل سيقيم وقتها ريال مدريد ممر شرفي لبرشلونة في ملعب كامب نو أم لا؟ لا أعتقد أنه سيقيم ممر شرفي، لأن العلاقات متوترة ودائما يعني فيها حالة من عدم الود بين الناديين، وتحديدا في الآونة الأخيرة بين رئيسي الناديين إخوان لابورتا وفلورنتينو بيريز. أختتم مع مواعيد المباريات، أبدأ من الدوري الأردني. غدا ثلاث مباريات: السرحان مع الحسين على استاد الحسن في إربد، السلط مع الوحدات على استاد الملك عبد الله، والفيصلي مع الرمثة على استاد عمان الدولي. ثلاث مباريات الساعة 7 مساء تنطلق في نفس التوقيت. يوم الاثنين الجزيرة مع شباب الأردن على استاد الملك عبد الله، الأهلي مع البقعة على ملعب البتراء، والمباريات كما ذكرت تقام الساعة 7 مساء. الصدارة للحسين ب56 نقطة، يليه الفيصلي ب53 نقطة، ثم الوحدات ب50 نقطة. أما بالنسبة إلى الدوريات الأوروبية، الدوريات الخمسة الكبرى بالنسبة للدوري الإنجليزي، اليوم أرسنال مع فولهام الساعة 7:30، غدا مانشستر يونايتد مع ليفربول الساعة 5:30، ويوم الاثنين يلتقي إيفرتون مع مانشستر سيتي الساعة 10. في الدوري الإسباني أهم المباريات، اليوم أوساسونا يستقبل برشلونة الساعة 10، وغدا الأحد إسبانيول يستقبل ريال مدريد الساعة 10 أيضا، يوم الاثنين إشبيليا مع ريال سوسيداد الساعة 10. في الدوري الإيطالي، اليوم كومو مع نابولي الساعة 7، غدا ساسولو مع ميلان الساعة 4، اليوفي مع فيرونا في 7، إنتر ميلان مع بارما في 8:30. وفي الدوري الألماني حاليا بايرن ميونخ يلعب مع هايدنهايم، والنتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما، فيما ليفركوزن مع لايبزيغ سيلعبان الساعة 7:30 اليوم، غدا مونشنغلادباخ مع دورتموند الساعة 6:30. في الدوري الفرنسي، نانت مع مارسيليا المباراة الجارية حاليا، سان جيرمان مع لوريان تبدأ بعد قليل في 6، نيس مع لانس الساعة 10:05، غدا الأحد ليل مع لوهافر الساعة 4، ومباراة فريق نجمنا موسى التعمري فريق رين ستكون بضيافة ليون غدا الأحد الساعة 10:45. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي بكم بالخير دائما إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. حتى ذلك الوقت ودائما دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
4: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8:00 مساء في أحد أحياء المدينة. طفل كان يراقب الأطفال من بعيد، يلبسون الجديد، يأكلون الحلوى، يضحكون، بينما هو كان يتعلم شيئا آخر تماما. كان يتعلم كيف يكره، كيف ينجو، وكيف يعيش في بيت لا يشبه البيوت، أب غائب أو حاضر بالعنف، أم منهكة، فقر قاس، وشارع مفتوح بلا رقيب. هذا الطفل لم يولد مجرما، لكنه تعلم الجريمة من بيت مفكك إلى عم محترف في السرقة إلى أول جريمة، ثم إلى أول أو إلى مدرسة أخرى اسمها مراكز الأحداث. هناك لم يتعلم كيف يعود إنسانا، بل كيف يصبح أكثر انحرافا. قصته ليست حالة فردية. في الأردن اليوم قرابة 29 حالة طلاق لكل 100 زواج، ودراسات تؤكد أن نسبة كبيرة من الأحداث المنحرفين جاءوا من بيئات أسرية مضطربة. السؤال الصادم: هل الجريمة نتيجة الفقر أم نتيجة بيت مفكك؟ أم أن الاثنين معا يصنعان الطريق؟ ضيفنا اليوم رجل شاهد هذه القصص من أقرب نقطة ممكنة، تعامل مع الضحايا وعرف كيف تبدأ وتنتهي الحكاية. العميد طلال العبد الله، مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، حياك الله معنا في حلقة اليوم من برنامج صالون حياة.
3: يا هلا، يسعد مساكم بكل خير أخوي محمد سلامة، يسعد مسا مشاهدين ومستمعين حياة إف أم الرائعة وهذا البرنامج الشيق صالون حياة. سعيد أكون معكم، سعيد بتفاعل الجمهور، بشوق لي الحديث معكم في هذا الإطار.
2: من الأوراق المفروضة الحديث اليوم كثير ونقاط كثيرة لابد من التطرق لها.
3: أكيد.
2: ولا بد يعني من الجدير ذكر اليوم كثير ممن أعرفهم يعملون ربما في قطاع الصحة وتحديدا المستشفيات العامة، وكذلك الأمور التي على تماس مباشر بالأسرة، كانوا يقولون دائما أعان الله من يعمل في هذا المكان، تحديدا إدارة حماية الأسرة أو حماية الأسرة، لأن فيها الكثير من القصص ما تشيب له الرؤوس. على أي حال، بداية
3: نعم. أستغل قبل بداية حديثك، يعني حقيقة أستغل توجيه الشكر والثناء للأجهزة الأمنية كافة بقياداتها، بكوادرها، بأناسها. سعيد عندما أطلع على الجهود المبذولة من قبلهم في خفض منسوب الجريمة رغم التوترات الهائلة في المجتمعات المحيطة فينا، إلا أن أجهزتنا الأمنية ثابرت على حمل لواء منع الجريمة قدر المستطاع، وتكللت بالنجاح بالنتائج الإيجابية اللي ظهرت في خفض مستويات الجريمة. فلهم كل الاحترام والتقدير، إدارة حماية الأسرة وكل الإدارات في الأمن العام وفي الأجهزة الأمنية، عمل تشاركي لا ينضب ولا يتوقف. وطن مستقر بأمر الله بقيادة هاشمية حكيمة، ووزارات ترعى شؤون المواطن. معكم سيدي.
2: يعني دائما نتمنى بإذن الله يعني التوفيق لكل أجهزتنا، كله في النهاية يصب في مصلحة المواطن. طلال بيك، بداية هل نحن فعلا أمام أزمة أسرة في الأردن، وهل تعتبر اليوم التفكيك الأسري تهديدا للأمن المجتمعي ولا اليوم هو مجرد مشكلة اجتماعية؟
3: وبالبداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. موضوع التفكك الأسري موضوع جميل الحديث فيه، خطير قراءة أرقامه وتحليلاته.
2: تمام.
3: مش في المجتمع الأردني لحاله، لا لا، في أي دولة في دول العالم موضوع التفكك الأسري بداياته إذا تم تشخيصه في البدايات وتم وضع الحلول بالطريقة الصحيحة والسليمة بأمر الله بيكون أموره ميسرة. ولكن صحيح. الخوف لما هذا المرض الاجتماعي يتم التأخر في تشخيصه، هنا أنت بصير تدور على علاجات للآثار اللي نجم عنها كأي مرض. الآن أنت وجع أسنان، بتروح على الطبيب بيصورك أسنانك، بيشخص لك، بيحدد لك المرض وبيعالجه بوقته.
2: صحيح.
3: فبيكون أسهل شيء التشخيص. نفس الشيء موضوع التفكك الأسري، موضوع زي التفكك، أول شيء إيش هو؟ شو يعني؟ إيش يعني إحنا لما بنحكي تفكك أسري؟
2: تمام.
3: هذا الأمر بيدفعك للتفكير، طب أنا استخدمت هذا المصطلح، أنا شو القصد منه؟ طبعا هو حالة فيها خلل وظيفي في الأسرة. الوظيفة بنيان مكون من عائلة اجتمعت على المحبة، اجتمعت على الفضيلة بعقد شرعي وبعقد قانوني مسموح، وتآلفت وأنجبت ثمار هذه الأسرة العائلة. ولكن حدث خلل وظيفي في الأسرة، أصبح هناك خلل في التواصل، أصبح هناك ما في تفاهم، ما في تبادل حديث، أصبح نتيجة كل هذا صار في عنا انفصال، إما الأب أو الأم أو حتى أصبح برود عاطفي. هذا كله أدى إلى انهيار الروابط الأسرية. هاي الروابط اللي إحنا دائما بنقول كلما ازدادت كلما تماسكت الأسرة واستطاعت مواجهة الصعاب. ما في أسرة ما راح تواجه صعاب. حتى إذا في بعض الباحثين بيقول لك الفقر، لا يا سيدي، الفقر مش هو سبب من أسباب التفكك، قد يكون جانبي، ولكن هاي في أسر فيها حالات يعني اقتصادية جميلة، يقود إمبراطورية اقتصادية، لديه من التجارة ما يمكنه أن يسعد ولد الولد إلى يوم الساعة، ولكن لديه تفكك أسري لم يتمكن من الاستمرار بعاطفة جياشة مع الطرف الآخر، أدى إلى انفصال. طيب انفصلوا، النتائج والآثار مين دي يدفعها؟
2: الأولاد.
3: أيوة، هلأ أنت بتحكي مبدئيا الأولاد، الأولاد هم الأساس، ولكن الكل راح يدفع،
2: ثم المجتمع في
3: كل بده يدفع. هاي رسوم زي الرسوم اللي تقع على الجميع بالتكافل. انت في البداية احنا بنقول انه هذا يعني الاطفال. طيب قبل ما ادخل للآثار، السؤال اللي بنحنا بنحكي عنه قبل شوي كنا نحكي انه هل يمكن تشخيص المرض العادي وجع اسنان؟ يمكن. آلام في الصدر، آلام في البطن، يمكن. طب شو ابرز السمات مشان انا يعني اشوف اذا في تفكك اسري؟ ايش ابرز المظاهر اللي ممكن تلفت النظر؟ مين اكثر ناس ممكن يشوفوها؟ كثير من الناس بيحط يعني دور كبير على المدرسة وعلى وزارة التربية بأجنحتها، التعليم العام والتعليم الخاص، لأنه أولا هم اللي على تواصل مباشر مع الأبناء لفترات طويلة وساعات، ولدينا نظام الإشراف الجميل، ولدينا إذن ممكن يكون هناك تفكك ويظهر على الأبناء. وهنا يعني هذه أعراض واضحة، إما بإهمال بالأبناء أو ضعف الرقابة الأسرية، أو حتى ممكن يكون هناك حرمان عاطفي لدى الأبناء. هذا كله أيضا ممكن يظهر في سلوك الطفل. الضغوط الاقتصادية، أنت بقول كيف أنا ضغوط اقتصادية؟ بتحكي يا دكتور ضغوط اقتصادية، كيف بدي أشوفها في الطفل؟ واضحة إنه الطفل أحيان ممكن ما يكون معه سندويشته، ما بده يكون معه السندويشة الفخمة اللي فيها الحشوات الصحية، لا لا لا لا، أبسط الأمور سندويشة الزعتر والزيت. صح. ممكن بلحظة من اللحظات المعلم يشوف الطالب وهو إكس من الناس بياخد له كاسة عصير من المقصف أو سندويشة معينة من المقصف، بيشوف اثنين ثلاثة من الطلاب مش قادرين يوصل للمقصف حتى يتفرج على شباكه وإيش فيه. هذا موضوع الضغط الاقتصادي كمان من الأعراض اللي ممكن تحدث. الانحراف السلوكي التدريجي، كثير من المدرسين يقول لك والله كان هذا يعني الشاب قمة في الأخلاق، ولا كان يغيب يوم، بس صار له سنتين زمان يعني بعد الرابعة بفل. طيب هذا ليش ما يعني انحكى فيه؟ ليش ما وصل لمدير المدرسة وطلب والده وبلغه في هذا الموضوع؟ ضعف التقييم الأخلاقي والقيم لدى البعض منهم، هذا ممكن يظهر في النقاشات والحوارات في المدرسة. مش معنى أنه الدور الأكبر على المدرسة، لا، الدور اللي ممكن أنه يكون سريع ويكتشفوه المعلمين أسرع من غيره، أسرع من المجتمع، أسرع من المجاورين. هذا موضوع بيدفعنا للتفكير أنه هل إذا انهارت الأسرة يمكن الإصلاح؟
2: هذا سؤال مهم. لكن قبل ذلك، اليوم احنا يعني في البداية عرضت قصة أنا. عنف، إدمان، طرد الأم، غياب الأب، أي من هذه العوامل كان الأخطر برأيك؟
3: والله شوف، يعني ما في فاكتور نقول لك والله هذا ورم حميد أو هذا ورم خبيث، كلها متشابكة في عصب واحد وكلها تتغذى من مصدر واحد. فإذا انتهى المحبة والتفاهم وأصبح التفاهم صعب، أو صاد الصمت في الأسرة، ما في حوار، في جمود، كل هذا ممكن يؤدي إلى تفكك أسري. مصير هذا التفكك أنه يكون وسيلة لإحداث جرائم معينة، تفريغ طاقات معينة للولوج إلى مجتمع آخر. بده الإنسان هذا أو بده الفرد هذا يبين ذاته. تمام. طيب الخلافات الزوجية والنزاعات،
2: لو تحكي لنا القصة يعني عشان المشاهدين والمستمعين أنه يعرفوا.
3: بدي أحكي لك إفادة لأحد الأطفال. بعدها لدي بعض الحالات
2: مهمة نسمع
3: الجرمية اللي وقعت على الأطفال، ومنها نتحدث في هذا الموضوع. بيحكي أنا كانت عائلتي تسكن في إحدى القرى وتمتهن الزراعة بشكل عام. رحل والدي من القرية اللي إحنا منعيش فيها وسكن المدينة، وطلبا للرزق سكننا في بعض ضواحيها لأنه كان إلي عم بيسكن في هذه المحافظة. وأصبح والدي موظفا يعيل عائلة مكونة من أخوان اثنين إله وخوات ثنتين. دخل المدرسة وحقيقة بلش يلمس الحرمان اللي هو بيعيش فيه نتيجة عدم وجود فاكهة معه زي بعض طلاب المدرسة، ولا سندويشات ولا معه حلوى. فأصبح يحقد على زملائه، لأني لم أكن أعرف في حينها مصدر فقري أو أنه أنا فقير. وأصبح يبتعد عن زملائه في المدرسة، وكانت عائلته يعني بها شيء من التفكك. الوالد يتشاجر مع والدته باستمرار كما يقول، ويطردها أحيان إلى أهلها إذا لم يصلا إلى تسوية في الحوار. والده يعاقر الخمر وأحيانا يصل في حالة من السكر الشديد. بعد ما نجح في الصف التاسع توفي والده واضطر هو لترك المدرسة. بلش يعمل في الأعمال السريعة التي بتدر عليه بعض المال مثل غسيل السيارات أو بيع العلكة على الإشارات. وأصبح هناك يعني متابعة له من قبل الدوائر المعنية بالتسول. بعد سنتين ترك المهنة واشتغل حمالا وكبرت شقيقته وأصبحت تبيع الدخان أيضا على الإشارات وباكيتات الفاين. خلال هذا الزمن بلش يراقب والدته، فكانت يعني طريقة ودية تتعامل مع أحد الأشخاص الذين ظن هو في البداية أنه من الناس الطيبين، فكان عامل مياومة. وبعدها تقدم وتزوج والدته فأصبحت والدته الزوجة الثانية، فأصبح هو يعيل شقيقاته الثنتين وشقيق آخر له. وتشردت العائلة ما بين الهروب وما بين الأسرة. عمه حرامي وابن عمه كمان حرامي، أقنعوه بالعمل معهم. بنته لهذا العم تعمل في بيت وقرروا سرقته. ليلة التنفيذ تم إلقاء القبض عليهم من إدارة البحث الجنائي وحكموا سنتين في مركز الإصلاح. وبعدما أتم السنتين خرج يبحث عن شقيقته وأخوه، إلا أنه لم يجدها. وجد مومس وأدخلته إلى بيتها، ولاحقا أقام علاقة غير شرعية معها وأصبح يغار عليها. في يوم من الأيام شاهدها مهتمة بأحد الأشخاص، أصابته الغيرة وحاول طعنه وقتله، إلا أنه الله نجاه من الموت فحكم شروع بالقتل. هنا تنتهي إفادة هذا الإنسان. فهذا مر بكم هائل من الضغوط، كانت الاقتصادية والنفسية، وفاة والده، مشاهدته لوالده يضرب أمه، التهديد بروحي على أهلك، مصطلح بيستخدموه الكثيرين وفكروه سهل، ولكن هذا المصطلح يعني له دور كبير في نفسية الأطفال.
2: كل ما يحدث يزرع فيهم
3: الصراع. يعني هذا الإنسان أول ما تعلم على العنف تعلمه في بيت المعيشة في غرفة الصالون، هو أبوه يضرب أمه. تمام، يعني هذا من جمل الأحداث التي يعني مرت علينا في هذه السنوات. يعني موضوع التفكك موضوع مش سهل سيدي.
2: يعني انت عارف اليوم نقدر نقول طلال بيك انه اغلب الاحداث الجانحين اليوم في الاردن جاءوا من اسر مضطربه، ان صح التعبير.
3: نسبه كبيره من اسر غير مستقره،
2: بمعنى اليوم ربما يكون اليوم البيت اخطر على الطفل من الشارع.
3: البيت سيدي، البيت والشارع، ما هو نتيجة البيت. يعني أنت الشارع إيش اللي موجود في الشارع؟ ما هم تربيتنا في الأول والنهاية، مظبوط ولا لا؟ هذا التفريغ اللي بيصير في أمام الآخرين هذا نتيجة شو؟ نتيجة التربية في المنزل. فإذا أنت كنت توجه والأم كانت توجه وكان هناك متابعة وفولو أب للأطفال وللعائلة، هذا راح يكون ناجح. طيب أسألك سؤال بسيط، أنت أحيان بتفكر، وأنا كنت قبل قليل مع سيد حمزة وأقول أنه أحيان بفكر الأب كيف يقسم المصروف بين أبنائه إذا كانوا اثنين، بدي أعطي هذا نص ليرة وهذا نص ليرة. طيب أنت عارف ميزانيتك وعارف شو بتعطي أبنائك، لما بيرجع الولد معه شيبس الباكيت حقه ليرة ومعه باكيتين ثلاثة ومعه عصير ومعه بيبسي ومعه يعني مبلغ متبضع له بعشر ليرات، ما بتسأله بتقول له منين يابا؟
2: سؤال مهم المفترض يسأل.
3: يعني وإذا قال لك أول مرة كاذبا لقيت العشر ليرات بالشارع بدك تقول له شكرا الله يعطيك العافية، لو بتقول له هاي فيلها وسيلة، هاي بدها تتسلم للدائرة الفلانية لأنه ممكن يكون صاحبها بلغ عنها. كثير سمعنا أنه سائق مركبة عمومي الله يجزيه الخير لقى مبلغ كبير وسلمه للشرطة ونال أجر رب العباد، يمكن حتى صاحب المال ما يرد له ما يعطي شيء، ولكن يكون كسب حاله وكسب كرامته وكسب رضا رب العباد، ومن ترك شيئا لله أبدله خيرا منه. فسبحان الله. فأنت كأب يعني إذا سألته وين تعال لتكون مديت إيدك، هون أصبح في رقابة في خشية، فأصبح لما يخطط بده يحط لك في الحسبان في تخطيطه، وبالتالي مراقبة سلوك الأبناء شيء هام جدا، شيء هام للغاية يا سيدي.
2: نعم. اليوم في نسب معينة يعني تقديرية كم نسبة الجريمة
3: والله
2: مرتبطة بالتفكك الإنساني؟
3: نعم. أنا بدي أحكي بس شغلات بسيطة نشرت على مواقع رسمية أردنية. إحنا عندنا 14,657 حالة طلاق عام 2024، يعني هاي بتمثل ما نسبته 26% من إجمالي عقود الزواج اللي تمت في المملكة. طبعا إحنا هون بنحكي عن أردنيين وغير أردنيين متعدد الجنسية، يعني
2: من هو في الأردن
3: بالضبط. طبعا هذا نشرة دائرة الأحوال المدنية في 5 أكتوبر 25. تمام. معدل العام للطلاق 2.4 حالة لكل 1000 من السكان، وهذا متوسط ما بين 2015 ل 2024. المصدر المجلس الأعلى للسكان. 27% من حالات الطلاق تقع قبل الدخول، يعني ما صار حفل زفاف، ما صار دخول ما بين الزوج والزوجة. النسبة 27% نسبة بحاجة إلى دراسات لمعرفة الأسباب

0: فجوة، لابد من وجود سبب رئيسي، وهذا بحاجة لدراسات علمية حقيقة.
1: صحيح.
0: يعني بمعنى آخر احنا بنحكي عن ثلث الزيجات في الأردن مهددة بالفشل، وهذا يعني مؤشر واضح على وجود تفكك أسري، لا يعني هنا انتشاره، لا بس يعني وجوده، يعني المفروض نعترف فيه ما ننكره، لأنه اعترافنا رح يولد حلول بأمر الله. الأمر العجيب الفئة العمرية محمد، هلا المستمع بقول لك يعني يمكن شبعوه من العلاقة الزوجية، لا يا سيدي، النسبة الأكبر هي بالفئة العمرية من 25 سنة إلى 34 سنة. مينز هذول شباب،
1: صحيح.
0: ويمكن ما يكون مضى على زواجهم سنوات، يمكن البعض عنده طفل أو طفلين، تمام. فأنت قاعد بتزرع في عمر هذا الطفل، بتزرع عنده مشكلة. طب إيش بيعطينا دلالات هاي الأرقام؟ إيش بتعطينا إنديكيترز؟ بيعطينا إنديكيترز إنه التفكك يحدث مبكرا قبل استقرار الأسرة.
1: قبل استقرار الأسرة،
0: لسه الأسرة ما استقرتش. يعني البعض بيقول أنا والله بتمنى أنه ربنا يرزقني بثلاث أبناء وبعدها يعني أعكف على تربيتهم وواواوا. طيب في هذا الأرقام اللي هلأ حكناها لسه الأسرة ما استقرت، وما بيزيد أثره على الأطفال لاحقا بشكل كبير. طب العلاقة بين التفكك الأسري والجريمة، هلأ أنا بنعطيك دراسات، هاي الدراسات موجودة ومنشورة على قواعد البيانات في الجامعات، تمام. بيحكي أنه التفكك الأسري مرتبط مباشرة بموضوع الانحراف السلوكي، هذا أول سبب.
1: انحراف السلوكي،
0: الجنوح، هو جنوح الأحداث، يعني إدارة حماية الأسرة وإدارة الأحداث تعكف على هذا الأمر، ولهناك برامج استراتيجية لهذا الصدد. الإدمان أيضا، ضعف الرقابة الأسرية، التميز بين الأبناء، إنه الابن الكبير أحيانا يحظى بالكثير من العناية، يحيا بالكثير من الرعاية. لدينا معتقدات يعني مجتمعية عشائرية في كل الميدل إيست، إنه الابن الأكبر هو وريث والده وهو مقام الأب، احترامه واجب، كل هاي جميل، بس ما بيصير التمييز ما بين الأبناء والبنات، هذا أمر مرفوض. يعني بقراءة للأرقام نجد أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من بيئة أسرية مضطربة غير مستقرة. لا يمكن أن ننسب للفقر الدور الكبير في هذا الأمر، هناك عوامل كثيرة. حكينا أيضا أحيانا لما بترتفع السرقات اعرف أنه هناك حدث فيك قضايا السرقات. لما ترتفع قضايا المخدرات، ومشكورة إدارة المخدرات ومديرية الأمن العام على كل الجهود التي تبذلها في هذا الصدد لمكافحة هذه الآفة، اعلم أن هناك حدث في هذه القضايا. أيضا يعني موضوع العلاقة الاقتصادية ما بين التفكك الأسري الحالة الاقتصادية، نعم هناك نسبة لابد من الاعتراف فيها. أيضا هناك بعد سياسي مؤسسي، رغم استقرار نسب الطلاق زي ما حكينا خلال العشر سنوات الماضية على النسبة اللي ذكرناها 2.4، إلا أنه ما زال الجهود تسير باتجاه خفض هذه النسب، عن طريق إما التشريعات، عن طريق وضع الفحوصات، عن طريق التقريب ما بين الأفكار. فالأرقام في الأردن تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة.
1: وهذا الأمر اللي هو الأخطر من كل هذا.
0: نعم،
1: اسمح لي بدنا نطلع على فاصل قصير،
0: ياريت.
1: بعد الفاصل نتحدث أكثر عن بعض التفاصيل الأخرى. فاصل قصير نواصل بعد ما تبقى من صالون حياة. صالون حياة برعاية

0: الحياه.
1: المركز الاردني التخصصي للعنايه بالقدم شل، التقنيه لصناعه الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الاردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. لريادة الأعمال وفرنا لك حلول إعادة التعبئة مثل بطاقة إيفل والبطاقات المدفوعة مسبقاً إيكاش، بالإضافة لتطبيق المناصير على الهواتف الذكية. للمركبات الكهربائية 32 وحدة شحن في خدمتك في محطاتنا المنتشرة بالأردن. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً. 079 780 3780.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع العميد طلال العبد الله مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق. طلال بك حياك الله مرة أخرى.
3: يا هلا محمد، يا هلا، يسعد مساءك ومساء المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. قبل أن أسألك عن بعض مشاهداتك وبعض القصص التي عينتها، كيف يفكر العقل الإجرامي؟
3: جميل. حقيقة يعني اتفق معظم علماء علم الاجتماع وعلماء النفس على عوامل مشتركة للعقل الجرمي، كيف يفكر من يرتكب الجريمة. حقيقة يعني هو بيفكر بطريقة غير تقليدية، غالبا هذه الطريقة تتسم بالاندفاعية، مندفع، لديه تشوهات معرفية، التشوهات المعرفية كيف بين قوسين كيف يبرر الفعل. قد يكون الفعل غير قانوني وهو يجد مبرر لهذا الفعل، لذلك احنا بنسميها وجود تشوهات معرفية واندفاعية، نقص في التعاطف، بتكون نسبة العاطفة عنده أقل من المستوى الطبيعي. راح تقول لي كيف تحسبها أقل من الطبيعي، في معيار، في جهاز؟ لا، واضح جدا أنه هذا الإنسان عندما يرتكب هذا الفعل لا يفكر برحمة الطرف الآخر أو الشفقة عليه أو بيركز عقله الجرمي على المكاسب الشخصية القصيرة المدى السريعة التحقق، ويبتعد عن المبررات القانونية والعواقب القانونية والأخلاقية. موضوع الحلال والحرام عنده مش موجود، موضوع الوصول إلى النتيجة هو الهدف الأسمى بالنسبة للعقل الجرمي. بيفكر بالتلاعب واستغلال المصطلحات للإيقاع بالآخرين. طبعا هذا مدفوع بعوامل بيولوجية ونفسية مركبة. هون أنا إلي نظرة شخصية أقول دائما في ثلاث محاور. كثير من المجرمين لا يرون أنفسهم أشرارا، هذا من حكم الخبرة معهم 33 سنة،
2: ما بشوف حاله أنه شرير،
3: لا يرى نفسه مجرما. كثير منهم يرى أنه عبارة عن ضحية نتيجة لسلوكيات المجتمع وعدم عدالة المجتمع، يرى نفسه الشخص المقاتل في عالم يزول فيه العدل، يعني بيعتبر حاله دوارير المحارب، وأنه هذا المجتمع غير عادل، لم ينصفني أنا لم أملك بسكليت زي ما ملكه محمد سلامة، أنا ما عنديش دراجة، أنا معي سكوتر، هو معه أبصر إيش. يرى نفسه مظلوما أيضا، بيعتبروا أنفسهم يعني أشخاص أخذوا ما لم يمنحه المجتمع له،
2: حقي وأنا أخذته
3: بكيفي، أخذته بأسلوبي. بقول لك فهلوة إيش يا أبوي، أنت أخطأت وجانبت الصواب، دخولك لمنزل مجاور، سرقة حمام، سرقة بسكليت، هذا سلوك مش مقبول. لذا أنا كخبرة كطلال بقول بيعتبروا الجريمة إعادة توازن وما بيعتبروها خرق للقانون، ويصبح العنف وسيلة لإثبات الوجود، أنه أنا موجود، أنا إكس موجود في هاي الحارة، موجود في هذا الحي، أنا موجود في هذا المجتمع. كثير منهم وصل من وراء هذا الجرم إلى الإرهاب، ووصلوا أن أصبحوا من المعتدين الكبار. ولكن أعود لجمل تحدثنا فيها قبل ما نأخذ البريك، أقول دائما أن الأرقام التي تظهرها المؤسسات الرسمية المعنية بإجراء الإحصاءات تقول بوضوح أن التفكك الأسري ليس مجرد مشكلة اجتماعية، بل أحد أبواب الجريمة. أيضا أؤكد على أن الحدث المنحرف في الأردن غالبا ما يأتي من أسرة مضطربة، وليس الفقر هو السبب الرئيسي لهذا الأمر. إذا أعطيتني فرصة أحكي لك 6 قصص واقعية بتعبر محمد عن حقيقة الوضع لبعض الأسر، وأرجو أنها تكون عظة، يعني يكون منها استنباط نتائج يعني إذا مسموح.
2: لا تفضل، طبعا أكيد هذا هو المهم.
3: طبعا أنا يعني راح أبتعد عن ذكر الأسماء أو المناطق، ولكن أول إشي موضوع التفكك الأسري الناتج عن ضعف الرقابة الأسرية. كيف ضعف الرقابة الأسرية ودانا لجريمة؟ أحمد عمره 16 سنة من شرق عمان، بعد طلاق والديه صار يعيش مع والدته اللي بتشتغل شفتين في مصنعين، كان يقضي معظم وقته بالشارع على الدرج على الرصيف. مع الفترة كان هناك سهرات مع الشباب في الحي، بعد أشهر تورط بسرقة دراجات نارية. اليوم أحمد نزيل في مراكز أحداث. ليش؟ لأنه ما في رقابة أسرية. صحيح. الأم تشتغل شفتين، ما في أقارب مهتمين، تاركينه على حل شعره،
2: ما حدا مدوره،
3: ما حدا سأل عنه. الجملة اللي لازم إحنا كمجتمع أردني نحكي فيها، بنقول أحمد ما كانش مجرم، ولكن أحمد طفل بدون رقابة. لو وجدت الرقابة أخوي محمد بوصل هذا الولد؟
2: أكيد لا. طبعاً.
3: أكيد لا. إذن ضعف الرقابة الأسرية هو أحد مسببات الجريمة، وهنا بنربط ما بين التفكك والجريمة. تمام؟
2: صحيح.
3: طيب خلينا نشوف العنف الأسري. هذا العنف أنه الأب لما كان يعتدي على زوجته أمام أبناء والبنات، هل هذا يعني أحدث جريمة مستقبلا في حياته؟ خلينا نشوف. محمد 19 سنة، نشأ في بيت مليء بالصراخ والضرب، كان يشوف والده يعتدي على والدته بشكل مستمر، بالضرب، بالشتم، بالتحقير، بالإهانة، بإكسار جناحها أمام أبنائها. كبر وهو يعتبر العنف شيء طبيعي. أول قضية واجهت هذا الإنسان كانت مشاجرة، فاستخدم أداة حادة، والنتيجة أنه الآن موجود خلف القضبان،
2: لأنه اعتبر الأمر اعتيادي.
3: الجملة اللي احنا بدنا نفكر فيها، هل محمد تعلم العنف من الشارع؟
2: لا.
3: هلا كان قبله شوي سؤالك هل الشارع، قلت لك لا، الشارع نتيجة للي احنا بنربيه في البيوت.
2: صحيح.
3: وهنا محمد ما تعلم العنف من الشارع، بل تعرفوا من الصالون تبع بيته، من غرفة المعيشة، هو بيشوف أبوه بيضرب أمه وبيهينها، بيوجه إلها كل وسائل العنف اللفظي والجسدي. طيب الحرمان العاطفي، وهل يكون جزء لا يتجزأ من التفكك؟ نعم، الحرمان العاطفي جزء لا يتجزأ. إليك هذه القصة من واقع ملفاتنا. في سارة 17 سنة بتعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت. اعذروني أصحاب الأسماء، يعني سارة، محمد، أحمد، هاي أسماء افتراضية وليست الأسماء الحقيقية، ولكن لانتشارها في المجتمع يعني رغبت في هذه الأسماء لأحدث الفرق ما بين القصة والقصة الأخرى. فأرجو أنه أصحاب الأسماء اللي اسمه أحمد أو محمد أو سارة ما يعتب على الدكتور طلال عبد الله. فسارة 17 سنة تعيش مع أهلها، لكن البيت مليء بالخلافات والصمت، ما في حوار، ما في اهتمام، برود. تعرفت على مجموعة على السوشيال ميديا، صارت تقضي معهم وقتها في خارج المنزل، تورطت لاحقا في قضايا ابتزاز إلكتروني. وموضوع الابتزاز الإلكتروني كثير ومتعدد، أنا ما بدي أدخل بتفصيلاته، ولكن أترك ذهن المستمع لحياة FM أن يدرك ببصيرته ما معنى هذا الأمر. اللي بدنا نعترف فيه هنا شيء واحد. هل سارة كانت تبحث عن جريمة
2: إطلاقا
3: أم كانت تبحث عن من يسمعها؟ هل هذا سبب في الحرمان العاطفي؟ لو سارة لقيت أب أو أم أو أخ أو أخت يستمع إلها في هذه الأسرة، هل كانت ستبحث عن أصدقاء على السوشيال ميديا؟
2: إطلاقا.
3: الجواب لا. الحالة الأخرى التفكك الاقتصادي، وهو من حالات التفكك الأسري بالضغط الاقتصادي. خالد 15 سنة، محمد ترك المدرسة بعد انفصال والده، والسبب أراد أن يساعد أسرته، اشتغل في أعمال يومية، لم يستطع تغطية احتياجات البيت، تعرف على شخص عرض عليه دخل سريع تنقذ أسرتك بهذا الدخل السريع. إيش هو؟ قال له بس تنقلها الأكياس من محافظة لمحافظة وإلك على كل نقرة هذا المبلغ الكبير. تم القبض عليه من قبل إدارة المخدرات وهو الآن يقضي عقوبة طويلة. هل خالد كان يختار الجريمة؟ لم يختار الجريمة، ولكن خالد اختار البقاء واختار أن يعيش ومعه نقود. هل هذه جرائم؟ نعم جرائم. هل هذا العمر يأخذ حكما؟ نعم، القضاء يمنح هذا العمر. طيب، الانحراف السلوكي التدريجي وضعف القيم وضبط الأخلاق، لدي يعني عدد من القصص، ولكن أحاول أختم بهذه القصة. رامي 14 سنة، من أسرة فيها بعض التفكك الأسري، بدأ بالهرب من المدرسة، بعديها بلش يخرب في الحي، بدأ يكتب بالألوان الرش على الحيطان مناصرة للنادي الفلاني ومناصرة للنادي العلاني. تم التقاطه من مجموعة إرهابية وصاروا يدفعوا له مال مقابل أنه ينزل تحت الأنفاق ويكتب عبارات معينة، يحددوا له مواقع بها ازدحامات بشرية أو ازدراحات ترافيك، ويكتب عبارات مناوئة لبعض أنظمة سياسية. وهنا يعني تطور الأمر إلى أنه انتقل للحرب في إحدى الدول المجاورة، والآن هو بحارب في روسيا. فهنا الجريمة عند رامي بدأت بمزحة، كان يشتري أداة الرش لهذا ويكتب على الحيطان، وانتهت الآن أنه أصبح له ملف أمني في عدد من الدوائر وعدد من الدول. صحيح. مش بس في وطنه. يعني الإرهابيين هذول هناك تعاون دولي في أسمائهم. اللي بدنا نوصل له يعني كخاتمة لهذه الحوادث الأمنية أو القصص، إنه هاي ليست قصص فردية. أنا ما بحكي قصص فردية مشان أسلي مستمع أو أسلي، لا، هنا عبرة. صح. متكررة، هذه جرائم متكررة، هذه أنماط تتكرر بصمت في مجتمع مؤدب زي المجتمع الأردني، مجتمع راقي مهذب، تحكم القيم الدينية، تحكم القيم العشائرية، وهنا قوانين صارمة جميلة جدا، يعني يعيش هذا المجتمع بضوابط وروابط تقوم على تنفيذها أجهزة أمنية متخصصة، ويقوم على إنفاذها خبراء أمنيين. وهذه يعني حين تتفكك الأسرة، لا يتفكك البيت فقط، لا، بل تتفكك الحدود بين الصح والخطأ. معروف الحلال مبين حرام مبين، ولكن بينهما أمور متشابهة. ف أتمنى يا رب أن يكون هذا الحوار مسموعا مفهوما. أعتقد أنه الكثير من الأسر يجب أن تعيد النظر في طريقة الحوار مع بعضهم. من ارتكب الخطأ مع زوجته بإهانتها، أرجو أنه يصالحها ويقبل الجبين، ولا ضير في ذلك، حتى لو قبلت الأيدي لا ضير في ذلك. فهي بضع منك وأنت بضع منها. أنت يعني الجزء الأكبر، فيجب أن تحتوي كل صحيح. هذه الصعاب. الخسارة المجتمع كله مش بس أبنائك.
2: صحيح. عندي متبقي يعني دقيقتين تقريبا، بدي أسألك عن مراكز الأحداث. هل مراكز الأحداث تصلح أم أحيانا تتحول إلى بيئة لإعادة إنتاج الجريمة؟
3: هلا يعني تأخذنيش النظام الداخلي المكتوب لمراكز الأحداث في الأردن هو أرقى أنظمة وجدت على الإطلاق.
2: جميل.
3: أخذنا ما هو موجود في العالم وأسقطنا على مؤسساتنا في الأردن بحيث تتماشى مع الأديان السماوية، تتماشى مع الأعراف، تتماشى مع حقوق الإنسان. لا بل تجاوز الأمر إلى أنه إحنا لدينا بعض معايير أعلى من معايير حقوق الإنسان حقيقة. هلأ أنا مش متخصص في هذا الأمر، ولكن أدرك تماما أن القائمين على هذا المركز يغارون على الأردن ومحبين لوطنهم ويغارون على أبناء الوطن، فأعتقد يكافحون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق أهداف اللي أنشئت هاي المراكز من أجلها. ولكن السؤال، أنت لما بتروح على مسجد أو كنيسة مين بتلاقي فيه؟ هذا جواب للي أنت سألته.
2: صحيح.
3: بس
2: صحيح، جواب جميل. أنا بدي أختم معك بسؤال إليك شخصي اليوم.
3: نعم.
2: طلال بيك، اليوم حضرتك يعني مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق، ويمكن يعني تسنمت مناصب أخرى.
3: نعم سيدي.
2: العميد طلال اليوم، لماذا هذا الأمر ما زال يشغله حتى هذه اللحظة؟
3: هو جزء مني، حب الأردن جزء يعني بيمشي بشرياني كما هو في شريان أي أردني. ولكن ممكن لطول الفترة اللي عملتها في هذا المجال، عملت 33 سنة في خدمة مكافحة الجريمة بكل أنواعها، عملت في البحث الجنائي، عملت في مديرا لإدارة شرطة الأحداث قبل الدمج مع إدارة حماية الأسرة، مديرا لحماية الأسرة، مديرا لمراكز إصلاح، أيضا لمركز الدراسات الاستراتيجية، كلها تصب في بوتقة واحدة، منع الجريمة. الأردن يستحق كل جهد، الأردن يستحق كل تضحية. الأردن قدم، فليش إحنا أبناء ما نقدم؟ ليش ما نرد الجميل؟ فأنه مهتم في ردا للجميل اللي كرمني في الوطن. يجب أن أرى أبنائنا يرتقون في العلم، وأن ترى الأسرة بها علامات السعادة. يمكن أنت يعني تقول لي طيب إيش بتوصي؟ يمكن سؤال حلو، إيش بتوصي المجتمع اللي بيسمع الآن؟ شو؟ يمكن يكون خاتمة إيجابية أكثر. يعني أنا بقول يا رب إنه يكون هناك تعزيز لدور الإرشاد الأسري، مش بس إدارة الأسرة أو الأمن العام أو الأجهزة الأمنية اللي تقوم بهذا الدور. هناك مؤسسات أخرى، أوكي، منظمات دولية ومحلية تقوم على هذا الأمر. خلينا نوسع الإطار فيما يخص الإرشاد الأسري، خلينا ندعم الاقتصاد للأسر الهشة الصغيرة، خلينا نعزز دور المدارس في الاكتشاف المبكر. في عندنا مبادرات اجتماعية كتير حلوة، شباب رائعين مستعدين للعمل بشكل مراكز الشباب، الدعم النفسي. طبعا هذا أمر يعني مقبول، مش مستحيل. على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في تفكك أسري، يعني بعض الأمثلة بتفكك بين العقيدة، مرحلة من مراحل نشر الدعوة لما كان الزوج أو الزوجة يدخل في الإسلام، الطرف الآخر لا يدخل، فهنا ينفصل الطرفان وأصبح تفكك. النزاعات الزوجية، حدثت نزاعات زوجية ونزلت فيها أحكام قانونية ونزلت آيات.
2: صحيح.
3: قال الله في محكم التنزيل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا دليل على أنه كان هناك نزاعات زوجية. أيضا كان هناك مشاكل في الإنفاق والمعاملة، ووردت حالات اشتكت فيها صحابيات للرسول عليه الصلاة والسلام من شح إنفاق أزواجهن، مثل قصة هند بنت عتبة مع أبي سفيان.
2: صحيح.
3: أيضا هناك الطبيعة البشرية إلها دورها، هذا كريم هذا أقل من ذلك، ولكن كيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذه الحالات؟ تعامل بالإصلاح، كان عليه الصلاة والسلام يدعي دائما للإصلاح وإعادة الألفة بين الزوجين، وهذا ما ندعو له الآن.
2: صحيح.
3: ولكن بمصطلحات جميلة جديدة تختلف بعض الشيء. أيضا التشريع، كان هناك الوحي ما زال بينزل، وكان هناك يعني تشريعات تتواتر من السماء. وأخيرا في موضوع التربية، حيث ركز عليه الصلاة والسلام على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك لتعزيز المسؤولية وإيقاع الأدوار في مكانها، أتمنى على كل من تشاجر أو اختلف مع زوجته، وأسأله بمن يحب وأسأله بالله، أن يعود ويصلح شأن زوجته، وأن يعود ويتمسك بعائلته، أن يبتعد عن معاقرة الكحول إذا كانت هي السبب، وأن يعود لمزيد من الوقت مع عائلته، لبيت دافئ بعيد عن البرود، حوار مع الأبناء. دائما أكد على محبتك لأبنائك وبناتك، لا تخلي السوشيال ميديا يقولوا لهم إحنا منحبك بابا، أو بابا أنا بحبك أنت بنتي أو أنت ابني.
2: صحيح.
3: خلي اسمعها منك كلمة ممكن ما يكون إلها وزن، ولكن وقعها في نفس أبنائك. صحيح. كبير.
2: أكرمك الله، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لكل هذه النصائح والمعلومات العميد طلال عبد الله، مدير إدارة حماية الأسرة الأسبق. دائما نتمنى الخير لكم، ونتمنى الخير دائما للوطن، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ أبنائنا. شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة. صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

عاما وفرعها في السماء. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.

0: Incagua. إنت أقوى مع أنس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-5020-516-4020، كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة ورادو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلطو عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة إنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. عندما أخذ الأب أطفاله الثلاثة من منزل والدتهم متوجها بهم نحو المجهول، كان الأطفال يعتقدون بل ويجزمون أنهم سيمضون وقتا جميلا مع والدهم، وكانت قلوبهم تمتلئ فرحا. وفي الطريق الطويل هناك سؤال لا يكاد يهدأ: كيف مر هذا المشهد على قلبه دون أن يتراجع؟ وكيف هذا القلب لم يرق لفرحهم ولضحكاتهم ولتعبيرهم له عن حبهم، وكم كانوا مبسوطين وهم معه؟ كيف لم تتحرك داخله ذرة رحمة وهو يرى أمامه وجوها صغيرة لا تعرف من الدنيا إلا الأمان معه؟ ألم يطرق ذاكرته للحظة أنهم كانوا يوما فرحته الأولى، وأن أصابعهم الصغيرة كانت تتشبث به بثقة كاملة؟ ألم تمر أمامه صورهم وهم يضحكون يركضون نحوه ينادونه بأبسط الكلمات وأصدقها؟ كيف غابت كل تلك التفاصيل التي لا تنسى عن لحظة قرار لا يحتمل؟ ماذا عن صيحاتهم البريئة، ضحكات العيد، ملابسهم الجديدة، وأسئلتهم البسيطة التي كانت تملأ البيت حياة؟ ماذا عن أول يوم مدرسة وعيونهم التي كانت تبحث عنه بين الناس كأنه الأمانة الوحيدة في العالم؟ وعند وصولهم للمزرعة كانت براءتهم ترسم لهم أن هناك رحلة ممتعة وأن أشياء جميلة ومميزة تنتظرهم بداخلها. دخلوا بخطوات تملأه اللهفة وعيون تبحث عن الفرح في كل زاوية، غير مدركين أن المكان الذي انتظروا فيه المكافأة، هذه المكافأة هي مقبرة الأحلام. يا وجع الأرض من أنفاسهم التي كانت تتسابق حبا، ومن براءتهم التي كانت ترى في أبيهم جبلا لا يميل. أي صرخة صامتة تلك التي خنقت الفضاء؟ أي صرخة حين انكسر الجبل فوق رؤوسهم؟ وكيف طاوعته يدا كانت يوما تمسح دموعهم أن تكون هي السكين التي تذبح الأمان؟ وحين وقعت الفاجعة، أي صمت هذا الذي خيم على المشهد؟ وأي وجع هذا حين كان كل طفل منهم يلقى مصيره وينظر إلى مصير الآخر وهو ينادي: ماما ماما؟ تختنق الحناجر بدموع الذهول ويصرخون بالنداء الأخير الذي ظنوا أنهم سينقذهم: ماما. في لحظة اختيلت فيها الطفولة بدم بارد بينما كان العالم كله ينهار، في لحظة لا تغتفر. انتهى الكلام هنا، لأنني لو جمعت كل كلمات الكون فإنها لن تعبر.

0: كمان ارحب بكم مجددا اعزائي المتابعين في انتاج 82 جريمة قتل عام 2025، 41 عمد، 41 قصد. دكتور، نصهم عمد نصهم قصد، راح نوضح يعني العمد والقصد بالفرق بينهم، بلاش ياخذ وقت البرنامج. الجرائم الأسرية بلغت 17 جريمة، راح ضحيتها 20 شخص. ضيفنا لهذا اليوم متخصص الدكتور أحمد عبد الرزاق أبو رمان، رئيس الاتحاد العالمي لمراكز التدريب والإرشاد الأسري، أمين سر جمعية ضحايا العنف الأسري. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك في حياة فهم.
1: أهلا بك وبجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين الكرام،
0: كل الاحترام لك، نشكر حضورك للاستوديو. دكتور، 82 جريمة قتل بالأردن، مع الأسف ومجتمعنا الأردني مجتمع محترم ومترابط ومتماسك، لكن منها 17 جريمة داخل البيت.
1: نعم.
0: راح ضحيتها 20 وفاة أو قتيل. شو تعليقك عام 2025 لوحده؟
1: بدك تحكي عن عدد مقارن بالسنوات اللي قبل عشان نعمل دراسة مقارنة، لكنه احنا بنحكي جريمة واحدة ما بصير يكون فيها. يعني حتى لو احنا العدد كبير 17 على
0: 17 جريمة راح ضحيتها. نعم. 20 إنسان.
1: نعم، ضحيت 20 إنسان. المقصود بأنه الجريمة الأسرية أنه يكون أحد أفراد الأسرة الذي قام بارتكاب الجرم أو القتل لأحد باقي أفراد أسرته.
0: نعم.
1: شيك.
0: نعم. نعم.
1: عشان الإخوة المشاهدين والمستمعين يعرفوا.
0: صحيح.
1: وبالتالي إحنا لما نقول بأنه نحكي عن أفراد الأسرة، هم مصدر الأمان لبعض والدعم. هنالك خلل في أكيد راح يكون في خلل بأنه يتغير الدور الأساسي لهذه أفراد الأسرة أو لأحد أفراد الأسرة حتى يقوم بارتكاب هذا الفعل أو هذه الجريمة. وكما تعلم الإخوة المستمعين والمشاهدين أنه جريمة القتل هي محرمة شرعا وقانونا في كافة دول العالم وفي الشرائع السماوية، ولا يقبلها إنسان، وما مالك في الأسرة التي هي لبنة المجتمع التي ينبني عليها المجتمع.
0: مؤلمة جريمة داخل الأسرة يعني، وغريبة علينا. الصحيح،
1: إحنا نتحدث عن هذه الجريمة نكون متأثرين جدا بمشاعر الحزن والبأس، وحتى المستمعين الكرام والمشاهدين يعني إحنا نناقش بجريمة من أبشع شيء موجود على الأرض، ومن قتل
0: نفسا كما قتل الناس جميعا.
1: نعم.
0: دكتور، طب أسباب العنف الأسري إجمالا، يعني أكيد في أسباب، مع أنه يعني لما نقول أسري نحس بالطمأنينة.
1: رد
0: نقول عنف يعني والله مش راكبة ترى. نعم. حديثي حتى يعني أسباب العنف الأسري،
1: يعني أسباب العنف الأسري متعددة.
0: نعم.
1: وقد يكون من نتائجها اللي هو جريمة القتل. يعني العنف المتكرر، العنف النشؤ المزمن المتكرر الذي يقوم على أسباب خلينا نحكي مش نقول إرثية، وإنما نستخدم عبارة أفضل اللي هو قناعات موروثة.
0: قناعات موروثة.
1: يعني في إحدى القضايا كنت وكيل للزوجة، وأمام القاضي إجى الزوج، فبيسأل القاضي في أول جلسة: أنت مذنب؟ هل قمت بضرب زوجتك؟ قالوا له نعم. فاحنا تفاجأنا، عادة المتهم
0: بيقول
1: غير مذنب. فقال له القاضي، كرر عليه السؤال فحتى يخشى أن لا يكون فاهم السؤال. فقال له أنت ضربت زوجتك؟ قال له نعم. قال له ليش؟ قال له كانت زوجتي. طبعاً بعد الضرب صار في قضية طلاق انفصل. فقال له كيف يعني؟ قال له زوجتي وأنا ضربتها.
0: يعني شو
1: الآن بطلت زوجتي، ما راح أضربها.
0: شو الفكر؟
1: الفكر الموروث من بعض فئات المجتمع وقناعات موجودة بأنه العنف الرجل على زوجته. هذا من أحد الدوافع اللي نحكي فيها. أيضا في المشاكل اللي بدناش نحكي نكررها اللي هي التقليدية، لأنه الناس زهقت من الحكي التقليدي، ونفس الوقت أنه بدناش نعطي مبررات.
0: صحيح.
1: للشخص المعنف اللي منها الاقتصادية ومنها الاجتماعية ومن المالية ومن مشاكل مختلفة، لكنه الخلل النفسي او استخدام او تناول الكحول او المواد المخدرة, بشكل عام افضل
0: تسببت
1: هي التي تسببت في معظم هذه الجرائم الاسريه. ايضا عندنا مشكله في المحاكم من وجهها انه في عناد بين الزوجين على سياسة معينة في المنزل, سواء كانت في الإنفاق, في التربية, في اختيار كثير من الأمور بين الزوجين. ما في عنا احنا بنفتقر للأسف في موضوع الحوار. الحوار بين الزوجين المنعدم بيؤدي إلى الصراخ ومن ثم إلى العنف, وقد يؤدي هذا العنف إلى جريمة القتل. وبالتالي لو احنا رجعنا للقاعدة العامة اللي هو الحوار الصحيح والأساس الاستماع الجيد, احترام وجهات نظر بعض, ما رح نوصل للعنف, لأنه العنف اللفظي أيضا غير العنف الجسدي.
0: صحيح,
1: رح يبدأ بالعنف اللفظي ومن ثم يتطور العنف الجسدي ومن ثم قد يوصل إلى
0: جريمة.
1: طبعا العنف هو جريمة
0: طبعاً,
1: ولكن احنا نقصد جريمة القتل
0: الجناية. تعرف دكتور, أنا سبق يعني طلب مني أنه نرجع واحدة زعلانة مع موضوع العناد.
1: نعم.
0: يا الله هالزلمة ما أرقى. والزوجة وأهلها يعني لو شفت منطق أبوها من أروع ما يكون. لما التقوا مع بعض صار لا يعني, لما
1: شافوا بعض,
0: لما شافوا بعض ورحنا عندهم وكان موجود معنا, صارت الجلسة يعني ربنا ستر, راحت ما الأمور تخرج من السيطرة أنا والأشخاص اللي معي. أنت قبل شوي حكيت
1: نقول لك الأسباب التسامح.
0: نعم.
1: لكن احنا نقول التسامح
0: هو
1: المغفرة,
0: ولا تنسوا الفضل بينه
1: طبعا. وبالتالي في خصوصا لما يكون في بينهم أبناء لازم يكون في نوع من التسامح والتجديد المحبة والتعاون بين الزوجين, بتخفف كثير من يعني في بعض الرجال, خلينا نحكي أكثر, وفي بعض النساء أيضا غضوبين يعني عندهم خلينا نسميهم
0: ردة فعله
1: عنيفة, عصبي, نسميه باللغة العامية هذا زلمة شراني. هدول الناس أصلا إثارتهم بتسبب المشاكل, يعني مجرد أنك تناقشه أو بطريقة يثور الغضب عنده. فتجنب الشخص هذا الشرير أو الغضوب أو العصبي هو أفضل وسيلة, لأنه أصلا ما بتقدر تدخل معه بنقاش, هو ما بسمع لك, هو عنده مشكلة نفسية بدها تكون سلوكية أيضا,
0: ممكن يكون شخص سيكوباتي
1: كاره لنفسه. نعم. وبالتالي هو هذا الشخص الأكثر ارتكابا أو فعلا للجريمة القتل أو للعنف بشكل عام.
0: الغضوب اللي احنا
1: اللي بنسميه شراني او بالعاميه او العصبي او طبعا مش كل انسان
0: حتى لما
1: وفي ناس بيقول لك المراه اذا باللغه احنا بنحكي باللغه البسيطه اللي يتقبلها الاخوه المستمعين الكرام, انه هذا الشخص مجنون وطيب نفسه
0: حتى ولو حتى,
1: ولكن احنا ما نعطي مبررات,
0: بدناش طيبة قلبه بس يكفينا يعني شره ومشاكله.
1: عشان هيك احنا بنقول دائما
0: لازم
1: في عنا لغة حوار صحيحة وسليمة مبنية على التفاهم والاحترام وجهات النظر والمعاملة بالمثل. يعني انت بتقبل على بناتك, بتقبل على بنات غيرك.
0: صحيح, صحيح.
1: وهي زوجتك, ما هي صارت قريبة من الانسان, لكنه يا زيها زي بنته. يعني شو الناس بتتعامل بنته بكرة بجوز بنته.
0: بالضبط.
1: بده يكون يعني
0: البنات والنساء مش محتكرات لعائلات.
1: نعم.
0: معينة وعائلات.
1: نعم. يعني وشفنا بعض الجرائم من النساء لكن. نعم. اقل طبعا.
0: في العام الماضي يمكن في جريمة كانت اللي قتلت جوزها المخمور وهو نايم وسحبته على الممر وحرقت جثته, حتى ما حرقت جثته, سحبته على الممر وراحت عند دار اخوها قعدت ساعة وجابت ابن اخوها حدث ودخلوا على البيت هي والحدث, حرقوه بالممر وردت رجعت على اهلها مرة ثانية. غريبة هاي الجريمة كانت
1: برضو صحيح. أعتقد أنه بدأ دراسة
0: عنف من الطرفين
1: يعني
0: الصحيح.
1: أنا أعتقد أنه آن الأوان أنه يكون في عنا دراسة نفسية للمرتكب الجرم. إحنا عنا لا شك أنه منظومة الدفاع الاجتماعي عنا متقدمة, عنا إدارة
0: متقدمة دكتور
1: متقدمة. نعم. في الجهات الحكومية والدوائر الرسمية وإدارة حماية الأسرة بتقوم بواجبها وبيهتموا بالشخص المعنف. يعني الإنسان اللي بيتعرض للعنف بيهتموا فيه بدراسته النفسية والتفريغ النفسي ومتابعته, لكن حقيقة الشخص المعنف وينه؟ هل حدا قابله؟ هل حدا قاعد معه؟ حدا عرف أسبابه ودوافعه؟ حد عمل له شيء من التفريغ النفسي أو معرفة الأسباب وعلاجه السلوكي؟
0: دكتور يمكن أنا مثلا بقدم برامج بتتعلق بالجريمة أول مرة بنتبه للنقطة هاي.
1: نعم
0: فعلا الاهتمام بالضحية، لكن بدنا برامج متخصصة للناس اللي قاعدة بترتكب هاي المشكلة.
1: احنا شفنا كثير جرائم
0: اجراء وقاية قل ما فيها
1: طبعا، ولا عشان ما يكررها او ما غيره يقع في نفس المشكلة، لانه في عنا احنا كثير من قضايا العنف المجتمعي وان كانت ممنوعة النشر او النقاش فيها، لانه الاشخاص مرتكبين هذا الفعل الجرم سواء عنف بسيط او ايذاء او تسبب احداث عاهة او قتل حتى شخصيات عامة يعني عندهم علم
0: نعم اطلعت والله
1: نعم، وبالتالي احنا ما بنرجع نحكي بالتفاصيل اكثر لانه ممنوع في بعض القضايا النشر، لكن بنحكي انه هدول اشخاص مش محصنين، ما في حدا محصن، وبالتالي احنا لازم هدول نعرف شو الاسباب ونحاول نذيل هذه المشاكل ومناقشتها ايضا على وسائل الاعلام مثل هذه القناة اللي عليها شيء مشاهدة جيدة
0: واجبنا،
1: وحضرتك يعني بتطرح دائما مواضيع رائعة العفو، وبالتالي لابد انه احنا نناقش بكل شفافية وبكل موضوعية
0: صحيح.
1: حتى نوصل لنقطة مهمة في تخفيف من حدة هذه العصبية وهذه تخفيف ارتكاب مثل هذه الجرائم الغير مقبولة.
0: طيب الأخت شريفة، والله بستغرب من الشعب الأردني الفخم ليش هالجرائم عم بتصير ببلدنا الأردن، وشعبنا معروف انه شعب نشمي، الله يهدي الناس ويرحم والديهم. طيب ما احكي لك، ما هو كنا قاعدين بنحكي لسه انه احيانا بكون عدد بسيط جدا بالمجتمع بيمتلك هاي الشخصيات اللي حكينا عنها اللي هي العنيفة، وممكن انه يرتكب جرائم، وبسبب النشر الاعلامي وتداول وسائل الاعلام للجريمة ايضا يعني بتشيع الصحيح بعض السلبيات عن المجتمع. يعني هذاك اليوم واحد بيقول لي بدي اسألك سؤال، يا أخي ليش مديرية الأمن العام لما تصير جريمة زي هيك بتنشر الجريمة؟ طيب يا أخي مو إحنا كمان
1: كيف بلد تنشرها؟
0: نعم
1: يعني
0: ليش بتنشر الخبر؟
1: نعم
0: ما هو أنا بدي أقول
1: منتشر،
0: منتشر أول إشي، ثاني إشي إذا ما نزل بيان رسمي بدهم الناس يعيشوا نظرية المؤامرة ويقولوا إيه أبصر ليش خبوا.
1: في إشي كمان أهم
0: في
1: اللي هو إنه بتتعدد الرؤية الروايات
0: الروايات
1: روايات تتعدد. يعني واحد انتحار بصير يقول لك هذا أبصر شو عامل، وإذا كانت بنت لا سمح الله بصير يطعنوا
0: وراها قصة وفيها ناس مدعومة مش مدعومة
1: بالضبط، وبالتالي لابد إن يكون الرواية الرسمية. أنا مع إنه الرواية الرسمية
0: تكون موجودة
1: طبعا، لأنه
0: حتى دكتور بتعرف يعني بقول لك في قاعدة بالإعلام بتحكي أي فراغ بتتركه رح يجي غيرك يعبيه.
1: نعم صحيح
0: زي ما تفضلت يعني إنه الروايات رح تيجي تنزل بالفراغ هذا،
1: وممكن يجلدوا الضحية.
0: صحيح
1: هو ضحية،
0: صحيح
1: مقتول هو ضحية.
0: طيب أبو عبد الله القيسي أيضا يسعد أوقاتك بكل خير، ضيف متمكن ورائع. طيب فاصل قصير ثم نعود.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين في إنتاجوا. دكتور, شو في من القصص اللي واجهتكم بجرائم يعني مشابهة مثل الجريمة أو قريب لها, بما أنه أنا وياكم متفقين أنه نحكي حتى تكون عبرة؟
1: كثير من القضايا اللي هي ممكن تلاقيها في المحاكم ويصير فيها, مثلا عندنا زوجين حديثي الزواج صار في مشكلة في بداية من شهر العسل, ومن ثم العودة على تأسيس البيت وخلافات, وصار الزوج يعنف زوجته لدرجة انه لما وصلنا للمحكمة في بداية الامر للأسف انه في بعض تدخلات التي تكون قد تفسر بحسن نية لانها قد تؤثر على العلاقة او منظومة الدفاع او حماية الشخص المعنف. يعني مثلا هدول زوجين وحديثي زواج, بيجي احد الاشخاص بتدخل وبيحاول يقنع المحكمة أو أحد أفراد النفاذ القانون بأنه هذول زوجين وإذا استمرينا في القضية ممكن ينفصلوا. وبالتالي في الفعل وصلنا المحكمة وكانت الضحية موجودة وخايفة من, يعني استشارتني بأنه أنا شو أعمل, قلت لها بدك تروحي على إدارة حماية الأسرة لأن هي الجهة المخولة وعندهم وسائل حماية ممكن, لأن هي مرعوبة جدا من زوجها وكان يضربها بطريقة عنيفة إلى أن وصل صار عندها ارتجاج بالدماغ. لما وصلنا على المحكمة لابد أنه طبعا الجلسة الأولى يسألوا الزوج مذنب, قال غير مذنب. طب كيف هي في تقرير طبي ومعنفة؟ صار يقول لك لا, هي طبيعة عملها ممكن تتعرض للإصابات لأنه بتكون في مكان
0: مهنة معينة.
1: يعني نعم, طبعا أنا في ذلك الوقت انتبهت, كنت وكيل للزوجة فسألت طلب من المحكمة أنه تسمح لي أني أستجوب الشاهد المشتكي نفسها الضحية, فقالت لي تفضل. فسألتها أنه أنت حضرتك العلامات الموجودة على وجهك ورقبتك ولا واضحة أمامك؟ قلت لها من الإصابة هي نفسها؟ قالت نعم. وطبعا المشتكي أو الضحية تحت القسم العلم. قلت لها انت ليش ما رحتي من بدايه؟ قالت ما كنت اعرف انه اذا في اداره حمايه اسره وعندنا
0: في قوانين
1: وفي جهات معنيه ممكن تبعد الضاء الجاني عني لانه زوجي, وبعرفنا المجتمعي الزوج قريب جدا من زوجته. وكنت خايفه من فضيحه وانه الناس تعرف انه لساتنا ازواج وارسان وبتعرض للضرب, وليش اتعرض للضرب, وتفسيرات وتاويلات المجتمعيه ايضا ضاغطه على الضحيه. فقلت لها طيب, سؤال ورا سؤال, بالنتيجه انه انت ليش لحد الان انت جالسة في محكمة وفي أمام بقاعة أمام قاضي, ليش أنت حاسة بارتباك؟ أو فقلت أنا خايفة منه وهو معي في نفس القاعة. فبالمحكمة طبعا أدركت بأنه هي ما فعلا
0: يعني مرعبها بطريقة
1: طبعا مرعبها. أنت خايفة؟ سألت إذا طلعتي خارج القاعة أو خارج المحكمة
0: تتعرض للضرب؟
1: قالت لي نعم. فنعم تم توقيف الجاني على هذه القضية بأمر من المحكمة, طبعا بعد ما وصلت قناعة المحكمة بأنه هذا الشخص خطر على زوجته. لكن للأسف ثاني يوم تدخل بعض الأشخاص وأقنعوا المحكمة بأنه هذا ممكن يطلقها وحفاظا على الأسرة
0: حفظا للروابط,
1: وبالتالي تم تكفيله. لما طلع من المحكمة أيضا ذهب إليها على زوجته وعنفها وكانت عنيفة أكثر شدة وانتقاما منها انه ليش توقف ليلة وبالتالي انه انت السبب. طب ما سألت انك انت اللي عنفتها, انت اللي سبب؟ وكان يمسك الشاكوش يضربها في راسها واركعي لي يعني اساليب لما تيجي تتحدث بان هنالك اكيد في خلل نفسي وسلوكي.
0: طب هذا عريس وبعمل, طب هذا شو بيردعه بانه انحبس وطلع؟
1: وبالتالي في اوامر دفاع حماية موجودة, ممكن تكون في قانون العنف الاسري الابتعاد وعدم الاقتراب, وفي وسائل متعددة,
0: قانون منع الجرائم أيضا الحاكم الإداري,
1: جرائم في قانون عنف أقوى, وفي كتير وسائل تحمي الضحية. لكن للأسف تعرضت لضرب وإيذاء أشد, وصار طبعا بينهم أكيد يعني مش هتتقبل لي ولا لا الإضرار بنفسه قد تصل إلى القتل. يعني لو ممكن نتركهم مع بعض ممكن يقتلها, لأنه لما بصير عنده ارتجاج بالدماغ وهذا إصابات شديدة ويمسك رأسها ويخبطها.
0: في شخص بتذكر كنا نحكي فيه أنه قتلها بعد ما
1: نعم في احدى القضايا, في القضايا في المحاكم الشرعيه كان وهون بكون في حديه شديده بين الزوجين اللي بيحدث بينهم مشاكل وعلى مقبلين على طلاق او منفصلين بحكم قضائي, بصير في خلافات شديده بينهم. فأثناء قبل الانفصال بيصير في حدية شديدة من إحدى القضايا، وأكيد الكل سمع فيها قبل كم سنة، بأنه بده يرجعها، ما بده ينفصل. حطوا له شروط تعجيزية وافق عليها، وطلبوا منه بيت وأثاث جديد وجديد وبعيد عن، ولبى كل شروطه
0: وافق.
1: ولما وصلوا بيت الزوجية قتل زوجته
0: بعد ما حقق كل
1: الشروط اللي طلبتها الزوجة وقال طبعا ما هو. لكن احنا من نيجي نقول قدرة ضغط بولد انفجار ما بدنا نبرر له،
0: لا لا لا يوجد،
1: لكن احنا نقول لكم شو الأسباب. يعني الإنسان لازم يكون وسطي، يكون إنسان منطقي في طروحه في طرحه، يكون إنسان طلباته مقبولة مش تعجيزية، حتى ما يتولد عند الشخص الآخر أو الشريك نوع من أنواع الانتقام حتى ما يقوم بارتكاب الجريمة. إذا احنا بدنا أن نجعل نسبة 17 جريمة أسرية في 2025 صفر، لابد انه نكون عندنا استراتيجية وسطية، يكون نغلب العقل والمنطق، انه ما بدنا نذله ولا بدنا نذلها. احنا بدنا حياة سعيدة، نرجع لمقاصد الشريعة ومقاصد الزواج، انه ليش احنا شرع الزواج شرعا وقانونا، لماذا احنا بدنا نكون سعيدين، نكون نحقق للشريكين تكوين أسرة لبناء المجتمع وانتقال. احنا كنا في زماننا في السبعينات وحتى في الثمانينات اغلب المجتمعات الأردنية مجتمعات مبنية على أسر ممتدة، وكنا نقول التدخل الأب في الكنة والحماية وبالتالي صار في مشاكل. نعم كان في مشاكل، فصارت
0: كان في مشاكل بس كان في تقبل،
1: كان يعني في تقبل لأنه كان في عادات وتقاليد أشوى وفي إجراءات. الآن انتقلنا مع الحديثية والمدنية والإسكانات والشقق والوظائف والرواتب، لأنه كانوا أول في الأسر الممتدة يعيشوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض، وهالمصروف اللي بآخر السنة صار في فلوس بنجوز هالوجه اللي على الدور، لكن صحيح. الآن صار في رواتب وصار في بنوك بتقرض للزواج ومؤسسات، وصار في وبارك الله في البيت اللي بيطلع منه بيت وكلام صحيح. جميل صحيح. ورائع. لكن هل إحنا مدربين؟ هل إحنا كشباب وبنات
0: وهذا الشيء
1: هل إحنا مدربين بتكوين؟
0: أنا بنتظر فيك مشان أسألك إياه. طيب المتزوجين الجدد هل هم مؤهلين؟
1: بالضبط. فبالتالي إحنا نزلنا بجوز إحنا نكون من زي أبنائنا وزي الجيل الحاضر، وإحنا كنا جيل قبل، إنه إحنا نزلنا على مؤسسة الزواج بالبراشوت ما كناش مدربين. ليش بدك تتزوج؟ لأنه أنا سني وصل لازم أتزوج، لأنه صارت المجتمع بيزفولي بتأخر في الزواج، ليش ما بدك تتزوج؟ راح تزوج. حتى بلغتنا العامية احنا بدنا نحكي انه بدنا نقعد مع الشريكين نعمل تدريب لهم. بدأت دائرة القاضي القضاء بتدريب المقبلين على الزواج
0: لمن يرغب مش
1: لمن أقل من 18 من 16 ل 18 في برنامج معين حسب الدعم المتوفر، لكن ما توفر للسن الأكثر من 18.
0: طيب دكتور بشيرو للزملاء دقيقتين دقسمهم بيني وبينك. قبل فترة حكى معي أب ابنه عريس وبعنف زوجته كثير كثير، بيعتدي عليها بالضرب المبرح وبيكسر البيت، واللي طلبوا مني أنا بالذات قال لي بدي أعالجه من الإدمان. قلت له عفوا العريس نفسه مدمن؟ قال لي هو كان مدمن من أول، وإحنا قلنا خلينا نجوزه، بلكي بعد ما نجوزه بنت الحلال
1: يعقل. هاي النظرية
0: غلط. أنا قلت له طيب هو بنت الحلال ده تسحب نسبة السمية الموجودة بالدم، بنت الحلال ده تعالج الجهاز العصبي، بنت الحلال بدها تدخل على الخلل الجزئي أو الكلي اللي حصل بالجسم، بنت الحلال بدها تتعامل مع الأعراض الانسحابية. أنت يا رجل جبت أنت فتح، قال لي والله عرس وكلفني مع الأثاث والذهب أكثر من 20,000. قلت له ليش ما عالجت ابنك وبعدين زوجته؟ شو ذنب اللي انت بتحكي عنها بنت الحلال حتى ينخرب البيت، وحتى انه بهاي الطريقة ترجع تحكي تقول دم وضرب وجو اخذوها اهلها واخوانها قاعدين بيهددوا؟ لانه انت بصراحة تعاملت مع الموقف بطريقة سلبية جدا جدا، وجبت الشيء الجميل المحترم من بيت محترم، وبيتك انت محترم يا اب، لكن جبت هاي الجمرة وزرعتها هناك. فبالتالي ألف خطأ وخطأ إنه إحنا قبل ما نعدل سلوك الشخص وقبل ما نعالجه وقبل ما نخليه كويس لأنه في ناس ارتكب جريمة قتل وهو مدمن جوا بيته. دكتور بنص دقيقة أو أقل من دقيقة رسالة للمجتمع.
1: رسالة إنه إحنا بنلاحظ بأنه الجرائم اللي عم تنتشر أو اللي نسمعنا مؤخرا إنه أم تقتل أبنائها أو أب يقتل أبنائه أو زوج يقتل زوجته أو زوجته، هذه كلها أكيد فيها خلل سلوكي. أعز ما عزم الولد غير ولد الولد ووضنا. إذا إحنا منفرط بأبنائنا إذا إحنا في عندنا مشكلة لابد أنه نبحث فيها. مؤسسات البحثية في المجتمع، المؤسسات الدولية المختصة عليها أن تصدر أو تجري دراسات وأبحاث وأن تتابع الحالات الجاني.
0: أما نظام الفزعة زي هيك
1: بالضبط، كل ما يصير حالة الكل بيفزع والكل بيقدم خدمات والآخري، بالنتيجة إحنا ما بدنا شيء لحظي، إحنا بدنا شيء مؤسسي بشكل مستمر.
0: شكرا لك دكتور أحمد عبد الرزاق أبو رمان، رئيس الاتحاد العالمي لمراكز التدريب والإرشاد الأسري وأمين سر جمعية ضحايا العنف الأسري. كل الشكر لك سيدي. أنا بشكر أيضا الزملاء اللي كانوا معي بالأستوديو. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء. انت أقوى. انت أقوى. انت أقوى مع أنس الطنطاوي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نعنش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما،
1: أكرمك الله.
2: تفضل وسيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، جعلت عنوانا لهذا اللقاء تأليف القلوب في القرآن.
1: جميل.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لاحظ، ألف ثلاث حروف تكررت في القرآن 3 مرات، ويعني كلها مثل ما ترى. على كل حال نشوف. إذن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني لو بقينا على جاهليتنا أصنام ومش أصنام كنا رحنا في 60 داهية، إلى أن تشرف الوجود بمحمد صلى الله عليه وسلم، واستقام حال الأعاريب بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتركنا الهزائم وتركنا الأصنام وتركنا النار، وأصبحنا من أهل الجنة من فضل الله ببركة القرآن والذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. ألاقي الفعل مقتة 3 مرات.
1: يا سلام، النقيض.
2: أي نعم،
1: نعم.
2: مقتا، كبر مقتا،
1: نعم،
2: 3 مرات. الخلاص، المقت أشد البغض.
1: نعم،
2: أشد البغض. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
1: هم فيها
2: خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ثم نهانا القرآن عن التفرق، فرق برضو نفس الشيء 3 مرات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. مختصر الكلام، أقول اليابان نموذجا، لو أسلمت اليابان لأعطت عن الإسلام أجمل صورة، لأنهم يتقنون عملهم ويتفانون فيه. دمرت اليابان في الحرب العالمية الثانية إذ ضربت من قبل أمريكا فقط ب4 قنابل ذرية بس، استأصلت كل المناطق الصناعية. هذه أمريكا أم الأنسنة وأم الحضارة وأم النيلة أم الشرور كلها، وهذا الموجود الآن أشر الشرور، مش موضوعنا. ثم نهضت اليابان من تحت الأنقاض وأعادت بناء ذاتها وكأن شيئا لم يكن. فهذه الأمة لو أسلمت لأبهرت. نحن نحتاج إلى إعادة صياغة، ريبيلدينج، بدنا نعيد البشر من جديد. لك مكنونا من أن نعيد صناعة البشر، لأنه يعني الميوعة والانحلال ما بيرفع هذا المستوى إلا أن يكون إيمان يملأ القلب والروح والنفس. الخلاصة، ومن اللي ماسككم؟ ولا شيء. تبدل الأدوار. إذن المقت 3 مرات، يعني مقابل لماذا قال القرآن عن بني إسرائيل في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح. ذرية ليش؟ ليش؟ إنه كان عبدا شكورا. وجاء بعدها فورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. نحن قصرنا في استخراج كنوز قرآننا، وقصرنا في استخراج كنوز أرضنا وثرواتها، واستخرجها غيرنا. مين اللي اكتشف البترول؟ حنا، نمو حنا، كلها بريطانيا وأمريكا، بريطانيا وأمريكا فرنسا أحيانا إلى آخره. إذن كنوز أرضنا ما نحن الذين اكتشفناها، كنوز قرآننا ما اكتشفناها. كنوز والله. أتعرفون ما أقوى أسلحة إسرائيل؟ السامية ولا سامية؟ إحنا الساميين. يا السلام يا السلام، قرآننا فوق كل شيء، ذرية من حملنا مع نوح، أنتوا بذرة وخلفة ركاب السفينة، مش سامي بن نوح. شوف هم بيلعبوا على الأوتار الدينية، وإحنا إيماننا ولا شيء. ما أقول الحين يعني يلوطها بقى. قصر إعلامنا في تجلية هذا البعد. إذن حكاية السامية فرية افتروها وروجوها على الناس، إحنا السامين والآخرون أنتسيميزم،
1: ويتم استغلالها سياسيا بشكل كبير
2: طبعا. نعم. إخواني، لما تركنا القرآن ما عدنا نفهم كيف نحكي. القرآن بصرنا بكل شيء، ذرية من حملنا مع نوح، شاف الكلمتين والله بتسوى الوجود كله، وتحبط كل مخططات إسرائيل. إحنا الساميين. لا يا روح أمك أقوية. أي ساميين؟ أنتوا لمم، أنتوا حوش، أنتم من كل أقطار الأرض، من هنا ومن هنا ومن هنا، مثل شعير البياع مثل ما بيقولوا. فكنا بالقرآن نهدم كل بنيانهم السياسي والفكري والدعائي. الخلاصة، إذن هذه وقفة مع ألفه، وإن مقت مقتا، ما المقت؟ أشد المغض، أشد المغض لمن؟ للكافرين طبعا. تبدل الأدوار، هذا زمن البطولة والأبطال الذي كانته عبرت عنه غزة بتفوقه بأخلاقه اللي هو دور البطولة يعني، وقيمه الإيمانية. ورأيتم كيف ودع أهل غزة أسراهم، وكيف ودعه اليهود الأعداء يعني، ودعوا أسرارنا بأسوأ حال، إحنا صرفناهم إلى أهلهم بأحسن حال، هم رجعونا عادي عادي، كنا نحرقهم بالنار وندعس عليهم عادي. طب لو إحنا حرقنا سرقاء أسراكم ودعسنا عليهم بالكنادر وعملنا مش طبعا. الكلام يطول إخواني، هذه دولة متوحشة، الأسرى ذاقوا من العذاب ما لا يعرفه الجن والشياطين، مش معقول كلام يعني، ما بينشرحش، ما بينحكاش، حرق بالسجائر وحرق مش عارف، دعس عليهم بالكنادر الأخير، تعذيب لا يصفه الشياطين. والعالم العربي بيتفرج قاعد لك، طب اقطعوا العلاقة معهم يا أخي مقابل هذا التوحش. طب لما يرجع الآن الأسير مشوه، وين العالم؟ وين الأنسنة؟ ولا أحد يستطيع أن يتكلم. ما سر هيمنة الصهيوني على العالم؟ عشان نفهم إيش الموضوع. المال كل ما عندنا، العرب عندنا مال لكننا لا نوظفهم، مخزنينه في بنوك أولى اليهود، شيء مقرف ومخزي. الخلاصة، لا إله إلا الله، أحببت أن أسمعكم بعض الشعر من هذا الكتاب بطولات الشباب وأمجاد الشيوخ.
1: جميل.
2: في ديوان مجد الإسلام للشاعر أحمد محرم، تأليف، شو تأليف يعني، هو هذا
1: التجميع.
2: شرح وخدم الكتاب يعني.
1: نعم.
2: محمد محمود قاسم نوفل
1: قرابة.
2: يعني عشان نوفل يا أبويا ما لناش علاقة بهذا الكلام، لكن ألا إنه الإسلام لا مجد مثله، وإن صاحب البهتان والإفك صائح، أغني به فليطرب الدهر والتدع تطاريبها هذه الطيور الصوادع. يعني الطيور اللي البلابل يعني، اسكتي، القرآن هو الذي يصدح بالحق من فضل الله، وإني لأقضي للعروبة حقها. وإن لج مفتون وأرجب كا وأرجح وأرجف كاشح. نعيد. وإني لأقضي ذي العروبة حقها. إيش هذا؟ من الذي ينهض باللغة العربية؟ القرآن الكريم. من الذي جعلها عالمية؟ القرآن الكريم. لما أسلم الناس صارت لغة الكون من الصين. صحيح. والهند ومن اللغة العربية. الكاشح المعادي معروف. وإني لأقضي العروبة حقها وإن لج مفتون وأرجف كاشح. وماذا على الأعداء إن قام ماجد يناضل عن أحسابها وينافع. نصرت لها نفسي فما لان جانبي، يعني لم أهن لم أضعف. وجلت فما ضاقت علي المنادح، جمع مندوحة أي متسع. لك الحمد ربي أنها لك نعمة، وإني لما يرضيك مني لكادح.
1: جميل.
2: ثم تكلم عن الشباب. هذا ديوان إخواني رائع رائع. يعني أحببت أن أطلعكم على بعض القضايا.
1: بورك
2: الحمد لله.
1: بورك دكتور. مواصل إن شاء الله معك بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معنا مستمعينا ومشاهدين.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر، معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى، أكرمك الله.
1: نعود إلى الكلام عن القرآن الكريم، لكن المرة بدي أرجعكم إلى كتاب عيون البصائر. إخواني، لما كنا ندرس في الجامعة من فضل الله عرفنا الطلاب على عشرات الكتب. أنت مش تدرس بس مادتك، لا، تفسع الأفق عشان تعرفوا على العالم الثقافي كله.
0: جميل.
1: أي نعم، عيون البصائر عدة مجلدات للبشير الإبراهيمي علامة الجزائر، بيقول القرآن كتاب الكون. يا سلام، لا تفسره حق التفسير إلا حوادث الكون. لا يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. ليش لا؟ أولا في التفسير اللغوي هذا بده قاموس،
0: نعم،
1: لكن التفسير الكوني والتفسير السياسي بدك الطابق الواقع. لما القرآن قال قبل 1500 سنة ولا تعلن علوا كبيرا، هتفسرها ازاي؟ هو القرآن هو
0: الواقع،
1: تفسرها بالضبط. نعم. بالواقع. لتفسدن في الأرض، كانوا أجمل وجه في العالم بنو إسرائيل، ذولا اللي لملموهم من كل فثبت أنهم نقيض. كل هذا الكلام، لتفسدن في الأرض، وقال بعدها لتعلن علوا كبيرا. الخلاصة لما قال عن الربا، يمحق الله الربا، الواقع يشهد ولا ما يشهد؟ يعني الدول العربية مديونة من هنا 50 سنة يمكن لخشينا في الربا وسد فوائد وعفاريت إلى آخره. ماذا ماذا ماذا؟ تكلم عن الزنا، لما الأمراض الجنسية إذن هذا التطبيق العملي والتفسير العملي. فعيون البصائر بقول لا يفسر حق التفسير إلا حوادث الكون.
0: جميل.
1: يعني فرق ما بين أن تقرأ تفسير ابن كثير رحمهم الله جميعا، كل المفسرين خدموا كتاب الله، لكن كتاب الله يخدم نفسه بقوته الذاتية، مش بحاجة إلى دعم خارجي. لكن مع هذا إن فسرنا وإن
0: بجزء البعض يتسع الفهم، بجزء البعض يفهم أنه أنت كانك بتقول دكتور ما في داعي للتفسير.
1: لا لا
0: حتى لا يفهم الكلام.
1: التفسير البياني خطأ. والنفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي ينبغي أن يظل ماضيا، لكن أيضا بدنا نطابق على الواقع.
0: جميل
1: إخواني.
0: جميل.
1: هذا القرآن جاي يفسر لنا الواقع والمستقبل. يعني لما قال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أولاهما الآخرة. نعم. كلمني قبل 1400 سنة.
0: صحيح.
1: كيف بدي أفهم هذا الكلام إلا من القرآن الكريم؟
0: جميل.
1: بصرني قبل 1400 سنة. يا الله، إذن كلام البشير الإبراهيمي ذهب، ولذلك بقول القرآن كتاب الهداية الإلهية، لا تكشف عن حقائقه إلا تصاريف الدهر إلى آخره، فلا يفهمه إلا المستعدون لها، والقرآن لا يبلى جديده ولا تنقضي عجائبه.
0: جميل جميل جدا، الله يجزيك خير دكتورنا الحبيب. نأخذ بعض المشاركات.
1: مرحب.
0: وأبدأ بمشاركة من تحت الهواء دكتور، عن الآية الكريمة في سورة النساء، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا، إلى نهاية الآيات. السؤال، ما علاقة يعني الجملة وأحضرت الأنفس الشح بمضمون الآية التي تتحدث عن نشوز الزوج أو الخوف من نشوزه أو إعراضه والحث على الصلح؟ ما الرابط؟
1: تمام، سؤال جيد. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني خافت لأنه يمكن شاف أجمل ولا شاف أكثر تعليما
0: أو لاحظت عليه بعض التصرفات
1: مثلا. نعم. فهي خايفة على حياتها، فتريد أن تشتري استقرار بيتها، هي 1000 دينار، بشرط أن احنا نظل محافظين على البيت وعلى أولادنا وعلى عيشتنا إلى آخره. فهي تشتري هدوء البيت، سكن البيت، طمأنينة البيت، استمرارية الحياة في هذا البيت بمالها.
0: طبعا ما في حرج إذا ما عندهاش مال.
1: أتكلم عن اللي عندها مال.
0: نعم جميل.
1: اللي ما عندهاش بحسن المعاملة.
0: جميل.
1: يا ابن الناس بخدم أهلك بعيوني وبخدم يعني ما تريد، إيش اللي يعني ناقص في البيت؟ تشتري الود باللطف. يعني أحيانا الاسترجال أخواتنا يعني بدمر البيت.
0: نعم.
1: ولذلك ممكن يشترى الود، مش ذل هذا، لا، أنا أشتري طمأنينة البيت، استمرارية الحياة في البيت، ما في عار ولا عيب.
0: إذا لماذا أحضرت الأنفس الشح يعني؟
1: يعني بهذا المال لان الأخ من غير 1000 دينار ما بلينش رافع راسه، وأنا بدي أشوف
0: سبحان الله
1: 1000 دينار اهدى واسكت.
0: نعم
1: اهدى واسكت. سبحان الله. فهي تشتري بيتها، تشتري أولادها، تشتري حياتها بهذا المال. وأحضرت الأنفس حب المال، وما معنى الشح؟
0: الإمساك على المال. الإمساك. نعم.
1: ليه تمسك عليه؟ أنت الآن أعطي ابنك 0.5 دينار، رجعه بلم عليك الحارة.
0: نعم بظل صرخ.
1: صحيح. وأحضرت الأنفس الشح.
0: جميل, جميل.
1: إذن تشتري البيت بهذا المال، وأنا عندي من فضل الله فلوس يعني اللي عنده طبعا، فأشتري بيتي وأشتري حياتي مع أولادي مع هذا الزوج بهذا المال والسلام. جميل. يعني وقول مش قادر أصرف عليكم يا أخي، يا عمي هاي الفلوس وخلصنا بس. يعني
0: جميل. جميل.
1: سبحان
0: جميل.
1: ربي سبحانه ما ترك شيء والله، بس فعلوا فهم القرآن وتنزيله على الواقع تجدوا كنوزا من المعاني. بس
0: جميل. الله يجزيك الخير دكتور. الأخ عيسى العمري، خلنا أبدأ من عنده حسب الترتيب. نعم الأخ عيسى العمري بيقول السلام عليكم شيخنا الجليل ومقدم البرنامج، حياكم الله. هل ممكن أن يكون تفسير قوله تعالى أخرجت الأرض أثقالها هو خروج النفط وليس خروج الموتى؟
1: وأخرجت الأرض أثقالها everything.
0: لكن دكتور يعني إذا نظرنا إلى ما سبق، إذا زلزلت الأرض زلزالها، نعم يعني كأنه مرتبط.
1: نعم صحيح، لكن المعنى ممكن يشمل هذه الكنوز الذهب.
0: يعني ما الفائدة إذا خرجت في هذا الوقت دكتور؟ ولا أنه خلص يعني كل شيء انتهى بهذا المعنى، فبالتالي خرج كل ما في بطن الأرض؟
1: لا لا لا لا.
0: من جثث ومن نفط.
1: لا لا هي الحقيقة وأخرجت الأرض أثقالها، المقصود البعث.
0: نعم.
1: لكن هل ممكن نعمم المعنى ونقول ومن ضمن وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها غير الجثث؟
0: نعم.
1: يعني المعنى أوسع.
0: جميل جميل.
1: بدل ما نأخذ جزئية من المعنى لا، أخذ المعنى كما يقولون. نعم. بالإنجليزية.
0: جميل.
1: خذوا شاملا. البترول جزء، الموتى جزء، طبعا في كنوز في الأرض، إحنا آخر من يعلم، لكن في العالم عم يستخرجوا اليورانيوم غير اليورانيوم إلى آخره، عم كله من الأرض. إذن وأخرجت الأرض أثقالها، الجثث نعم، الذهب نعم، البترول نعم.
0: لا مانع.
1: ولا الشجر بيطلع منين؟ بحط بزرة بتطلع.
0: نعم.
1: أخرجت الأرض

0: بتطلع
1: نعم
0: أخرجت الأرض.
1: طب في ناس بدوروا على ذهب بلاقوش دكتور.
0: نحن بدور غلط في المكان الغلط بالخبرة الغلط بطلع نتيجة غلط.
1: الأخ فراس البسيوني بيقول أسعد الله مساءكم بكل خير
0: وحياكم
1: فضيلة الشيخ بالنظر إلى قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كيف نستنبط من قصص الاستضعاف في القرآن آليات عملية لكسر حالة الاستخفاف الغربي وتحويل طاقة الأمة المكلومة من الانفعال العاطفي إلى القدرة على اتخاذ موقف سيادي صريح يتجاوز العجز الراهن؟ وجزاكم الله خيرا.
0: سؤال جميل كله جميل طبعا الحمد لله، لكن ولا تهنوا الوهن الضعف ولا تحزنوا، كل هذه عناصر الخفوت والهبوط والانحطاط والضعف والاستسلام. قاوم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لما ترفع معنوياتك بصير الجندي طاقته 3 أضعاف. لكن إخواننا إحنا مش قد اليهود في السلاح بتهد حيله، إحنا قدهم وقدود. كيف غزة قامت؟ هي قد إسرائيل؟ لا، وراها ترامب ورا ترامب بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ومع هذا صام دارهم 3 سنوات. إخواني إياكم والوهن أن يتسرب إلى القلوب، دمروها غزة، ما تدمرتش تتعمر، وكشفت للعالم كم سيء هذا الشعب القذر، يعني هذا العدوانية والإجرام. قطع الرجلين لويش؟ يمكن على الأقل في 1000 رجل مقطوعة،
1: أكثر بكثير
0: معروف. ليه هذا شعب مجرم؟ لو واحد منهم انقطع ديده ولا رجله. شوف التوحش الإسلامي والتوحش العرب والتوحش الفلسطينيين. انت بدك بكائين معاك، اما مع اللي تعاطفوا مع غيرك لا. الخلاصة اخواني ان نرفع رؤوسنا الى عنان السماء ان والله وطولنا. حتى تخيل انت لو تجمعت القوة جميعا العربية ونزلت الميدان انتهى الامر كله، لكن لا بنضل نتفرج على بعض. طيب بكرة بنفردوا فينا بلدان بلدان بلدان بلدان، لاحق فضل. لكن لو اجتمعت قوانا انتهت إسرائيل. إخواني مش برنامج سياسي لكن هذا دين يا أبويا، بقاؤنا حياتنا انتصارنا أو انكسارنا هذا جوهر الدين. جاي يرفعكم، جاي يعزكم، جاي عشان ينصركم هذا القرآن، مو عشان نضل مكوعين وقاعدين. لا، الخلاصة
1: جميل. الله يكرمك يا دكتور.
0: يا الله يحييك.
1: الأخ خالد بركات بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
0: وإياكم.
1: لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سؤالي، لماذا ذكر سيدنا سليمان عليه السلام والديه هنا في شكره لله سبحانه وتعالى مع العلم أنه ليس لهم علاقة بالحدث؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
0: الله يحييك، 100 مرحب بك يا أخي. سبحان الله، هو سليمان عليه السلام قال هذا الكلام ليه؟ سمع نملة
1: نعم
0: تقول لأخواتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم
1: لا يشعرون.
0: لا يشعرون. انبسط لأنه سمعت سليمان وجيش سليمان واصل النمل. يا الله ربي لك الحمد، سمعت جيشنا واصل إلى النمل.
1: لا يشعرون بسبب كلمة لا يشعرون.
0: تمام. بعدين شكر الإله العظيم وعن والديه.
1: لماذا؟
0: لأنه هم اللي أوصلوا بالتربية هذه الربانية إلى هذا جميل. المقام وهذا المستوى
1: جميل جميل.
0: يعني أحمد والدي على ما قدما لي، طبعا الفضل كله لله، لكن ساق الله هذا الفضل على يدي والدي.
1: نعم صحيح. جميل جميل جميل. الأخت أزهار الضمور بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: أسعد الله مساءكم بكل خير يا رب العالمين. القائمين على هذه القناة الرائعة جهودكم مباركة وطيبة. نرحب بسعادة الدكتور الفاضل أحمد نوفل، وتدعو لكم دكتور حفظكم الله ورعاكم ومتعكم بالصحة والعافية والعمر المديد يا رب العالمين.
0: إخواننا والأخوات أهلنا شعبنا الكريم، والله يا إخواننا ما جايين لشهرة ولا لمجد ولا غيره، إنما لنخدم هذا الدين ونخدم هذا الشعب وهذه الأمة، هذه القضية، هذا الوطن، هذا

0: البلد. اي والله نريد ان ننهض ايها الناس، والله لا احنا باحثين عن مال ولا غيره من فضل الله. انتهى العمر، لا مال ولا عفاريت، احنا عندنا من فضل الله قيمنا فوق كل شيء. والله ما ناتي الا من اجل ان نبلغ كلمه حق. ولما قلت لهم جاء مستند ادرس مجانيا انا جاهز من اول من اول يوم. اي والله
1: نعم.
0: مستعد ادرس مجانا. المهم شكرا على كل حال. فاخواننا احنا خدم لهذا الدين وخدم لهذه الأمة إن شاء الله تعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى آخر نفس نظل نبلغ كلمة الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نتحدى إن قال إن هذا العبد الضعيف عنده تطرف أو تشدد أو تشنج أو إطلاقا يستحيل بفضل الله، لأنه من خلقنا من فضل الله، وإحنا نشأنا على الاعتدال والوسطية والسعة تستوعب الجميع. ما تعلمناها من فضل هذه فطرة ثم عززناها بالثقافة.
1: هل ما زال العرض قائم دكتور للجامعة أنك مستعد تدرس مجانا إلى الآن؟
0: أنا بعطيهم من جهتي كمان.
1: بلكي سمعونا يعني بلكي
0: بعطيهم الدينار في الشهر. حرصا على التعليم أن أقف في القاعة، كنت أتمنى أني أوقف حتى الموت أموت وأنا واقفا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: حرمونا من هذه الفرصة، أظل أدرس حتى الموت. شوفي هاي كلامنا في الإذاعة، ليش ما توقفونا إذن؟ إذا كلامنا خطير جدا. لا والله يا أبويا، إحنا كلامنا تبصرة وتوعية من فضل الله وإخلاص وانتماء، نتحدى إذا حد بيسبقنا في هذا من فضل الله.
1: أسأل الله أن يبارك في عمرك زيد. وفي عملك وفي قولك إن شاء الله. الله يزكي يا دكتور.
0: يا رب أنا خرجنا عن الخطأ.
1: أنا سبحان الله يعني بسبب يعني مقولة الأخت الله يجزيها الخير ودعائها نواصل دكتور، لكن بعد فاصل آخر إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا فاصل ونواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

0: حياة أف أم لحياة طيبة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما. بس خبر قبل ما أجي على الحلقة، هآرتس عن جندي إسرائيلي بيقول: نحن لا ندمر بنا تحتية كما تقول وسائل الإعلام، بل نحن ندمر كل شيء لذات التدمير. هذا يوم الأربعاء قبل ما أجي على الحلقة،
0: سبحان الله،
1: وكتبت الخبر حتى أنقله إليكم.
0: الأخ الذي يحمل اسم فيوتشر فيو بيقول: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ما المقصود بذلك دكتور؟
1: زحمة الناس، الفراش المبثوث، مش بنطير، لا،
0: لكن موزع
1: تمام ومزدحم،
0: نعم،
1: بيتجمع على بعضه بعدين بيطير،
0: نعم،
1: وبتجمع
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
1: لأنه هذا الجبل ورمز الصلابة، الله تعالى ينسفه نسفا،
0: صحيح،
1: قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، صار زي القطن.
0: يا الله،
1: الجبال كالقطن بتطير مع الهواء،
0: وقد كانت أوتادا قبل ذلك. سبحانك يا رب. جميل. الأخت هنا بتقول، هنا الحج عيد بتقول: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام.
0: ممكن توضيح بالنسبة للكفارات، يعني جعل تحرير الرقبة من ضمنها، رغم أنه في وقتنا الحالي لا يعمل به على اعتبار أن الرق غير موجود في وقتنا، أم أن تحرير الرقبة يحتمل معان أخرى تتماشى مع هذا الزمن، وإلا أصبح هناك تعطيل لحكم؟
1: لا مش تعطيل،
0: نعم،
1: هذا كان في فترة موجودة، هذا كان واقع،
0: تمام،
1: مش احنا اللي أنشأناه ونفكر احنا اللي اخترعنا فكرة العبيد، لا يا مويا،
0: صحيح،
1: الزمن كان كذلك، احنا كنا نحررهم مش نأسرهم لنستعبدهم، لا. الآن هذا الوجه من التحلة مش موجود في بدائل،
0: هو سبحان الله، يعني وجود هذا النوع في الكفارات دكتور كان يعني ضمن استراتيجية للتخلص من الرق، فكان صحيح. في الكفارات تحرير الرقبة، إلى الآن انتهت الرقبة،
1: هو واقع موجود،
0: نعم، الآن انتهت،
1: هذا مش موجود، إذا بدنا نبحث عن البديل
0: الكفارة اللي بتيجي
1: بعده
0: على الترتيب. طيب بتسأل: طب هل هنالك يعني أوجه أخرى، معاني أخرى محتملة في وقتنا الحاضر تتماشى مع تحرير الرقبة، ولا ما فيش؟ لا،
1: ما فيش.
0: تمام.
1: إلا إذا اعتبرنا الأسرى من هذا الباب، وليس كذلك.
0: وليس كذلك.
1: ما كانش، نعم، بهذا المواصفات.
0: الأسير غير العبد. نعم.
1: بالضبط.
0: نعم. وموضوع ولو فرضنا إنه موجود، يعني دكتور الموضوع شبه مستحيل الآن، كيف بدك تحرر أسير الآن؟ يعني
1: صحيح.
0: لا، الأمر صعب.
1: يبقى البند الثاني.
0: اللي هو على الترتيب، خلاص يؤخذ ما بعده.
1: نعم. تمام.
0: وهذا لا يعد تعطيلا دكتور للحق.
1: لا. لا، هذا انعدم.
0: انعدم، صحيح،
1: عدم وجوده، يبقى نلجأ للي بعده.
0: جميل.
1: ليه القرآن ذكر بدائل؟
0: تمام.
1: حتى إذا سد بديل حل بديل.
0: جميل جميل جميل. الأخ محمود أبو رجب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، وفي سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة، قدم الروح على الملائكة، يعني في سورة القدر الملائكة والروح، في سورة النبأ الروح والملائكة، تقديم والتأخير دكتور ملحق؟
1: نعيد تاني. الروح جبريل اللي هو ملك الملائكة، يعني،
0: نعم،
1: نعيد النص:
0: تنزل الملائكة والروح فيها.
1: التنزل الملائكة ثم جبريل،
0: نعم.
1: النص الثاني:
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون.
1: الآن بعث، يعني كأنه حتى الملائكة بتموت، يبعثهم الله، بيقوم أمير الملائكة أولا،
0: نعم،
1: وهكذا.
0: جميل جميل جميل. الأخت أزهار دمور بتقول: دكتورنا الفاضل، نحن نرفض الظلم قلبا وقالبا، ونشعر بالظلم والقتل والجوع والوحشية تجاه إخواننا وأشقائنا في غزة العزة وفلسطين الحبيبة والمقاومة المباركة الباسلة، وذلك بسبب شراسة العدو الصهيوني المحتل. هل نحن كشعوب وأفراد محاسبون، يعني خارج غزة؟
1: لا والله، بإذن الله، أملي بالله لا، لأنه احنا ما بيدينا شيء، يعني هذا اللي بتكلم، أنا بحترق قاعد، لكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ ولا شيء غير الكلمة، وحتى الكلمة يعني بدك تدبرها يعني بطريقة أو بأخرى.
0: يعني هي ما تقدر عليه الشعوب دكتور: التوعية بالكلمة، مقاطعة البضائع، إرسال مساعدات إن استطاعوا.
1: يس وي كان،
0: نعم،
1: على الإنجليز، يس وي كان، نعم، نستطيع أن نوصل لهم بمئة طريقة وطريقة، نجتهد، ما قفلت.
0: نعم.
1: إلا يكون في طرق.
0: لكن غير ذلك يعني فيوتشر فيو محمد
1: اللي
0: يوسف
1: اللي ما عندوش فكرة لا يحاسبه الله تعالى. يعني أنا ما عنديش حيلة.
0: صحيح صحيح.
1: يعني في لكن من له حيلة مش معذور.
0: نعم.
1: طبعا في طرق توصيل بدها.
0: نعم وموجود حتى طرق قانونية أيضا ورسمية. نعم فيوتشر فيو بيقول اسمي محمد يوسف. أنا والله أتذكر أخي محمد أنك محمد بس الناس الاسم الثاني فمنيح أنك ذكرتنا الله يجزيك الخير. وأذكر أنك مقيم في الخارج بس برضو نسيت وين فرنسا أو غيرها في أوروبا. المهم هكذا أذكر. نعم أيضا الأخت أزهار بتقول قل هل تستوي الحسنة ولا السيئة. لا هي قل هل تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: يعني واحد أساء إليك. نعم. لا تعامله أنت بسلوكه هو.
0: نعم جميل.
1: ولا
0: جميل.
1: تستوي الحسنة ولا السيئة. يعني نعم. قد يسيء إلي. نعم. روح الله يسامحك.
0: جميل جميل.
1: مش برد عليه قال أنت لئيم بقولوا أنت ألأم من لئيم أنت وحش. لا لا لا لا لا.
0: جميل.
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.
0: ادفع بالتي هي أحسن.
1: مع السلامة الله يسامحك.
0: نعم. فيما تبقى دكتور يعني أعود إلى التفسير اليوم.
1: مرحب مرحب.
0: يعني مصحلناش.
1: لا بأس.
0: فنعود إلى آيات سورة آل عمران وقد وصلنا دكتور إلى الآية 56.
1: مرحب.
0: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جاءت بعد
1: الآية. الذين آمنوا.
0: لا الذين كفروا بعدها الذين آمنوا. 57
1: يعني ورا بعضهم.
0: نعم ورا بعضهم. اللي قبلها كانت إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فكانت تعليقا.
1: نعم.
0: على موضوع الإيمان بعيسى عليه السلام. الآية 56
1: فأما الذين كفروا عم بفصل.
0: نعم.
1: فأعذبهم عذابا بعدها الذين آمنوا. بدأ بالذين كفروا لأن
0: هم تصدروا المشهد يعني
1: في يعني للأسف يعني فأعذبهم. مولانا بتكلم بالمفرد ما قالش فنعذبهم فأعذبهم
0: بمعنى
1: بأمره.
0: أيوة بأمره أو أنه يعني توكل بتعذيبهم
1: بأمره.
0: نعم.
1: فأعذبهم عذابا شديدا. لما مولانا يقول شديدا يبقى شديدا مش شديدا يعني لا شديدا معنى شديدا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله ربنا يقدرنا في الدنيا نشوف نصرنا على هؤلاء المجرمين.
0: آمين. آمين.
1: وما لهم من ناصرين مهما استعانوا بأمريكا ببريطانيا بفرنسا
0: يوم القيامة
1: العاقبة لنا بس يستقيم حال الأعاريب بس بداش لنا أنا قنبلة ذرية ولا عفاريت فقط يستقيم الحال بتنتهي إسرائيل وما له الحال منصوب على كل حال.
0: وأما الذين آمنوا
1: بعد الذين كفروا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. يكون واحد إلو المقام الذي يليق به.
0: نعم.
1: الذين آمنوا صدقوا كلام ربهم وآمنوا بربهم ورسل ربهم وقرآن ربهم وعملوا بكل ذلك هؤلاء ما لهم فيوفيهم أجورهم. وافي وافي 90 مع علامتك تأخذ 90 وزيادة من عند الرحمن أو ثلاث. نعم. علامات تزيئ لله المثل الأعلى. والله لا يحب الظالمين. رجع الكلام إلى الأوائل أن الظالمين لجور المؤمنين.
0: نعم. نعم.
1: والله لا يحب الظالمين.
0: يا الله.
1: أنه مرجع للسابقين لأنه الذين. نعم. آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
0: من الذين سبقوهم.
1: تمام.
0: نعم بالكفر.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يعني هذا التعليق على كل ما مر.
0: نعم.
1: 58 آية هذه ختامها. ذلك اللي مر كله 57. نعم. نتلوه عليك التلو المتابعة.
0: نعم.
1: جاء فلان تلو فلان نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. هي آيات معجزة والذكر الحكيم تذكرة حكيم كله حكمة.
0: نعم.
1: كله صياغة للنفس وللعقل وللروح وللخلق وللفهم والحمد لله رب العالمين.
0: جميل. الله يجزيكم الخير دكتورنا الفاضل. يعني وقفنا عند 59 أو 58 58 ونعود إن شاء الله في الحلقة القادمة من عند إن مثل عيسى عند الله.
1: بقي لنا أجل.
0: بإذن الله تعالى. الله يكرمكم دكتورنا الفاضل. بدي أشيك إذا كان في يعني أختم بسؤال أو
1: مرحب
0: سؤالين
1: مرحب.
0: إذا كان في شيء جديد
1: جاهزين.
0: ثم نختم إن شاء الله. يعني هاي بتطلع الآن هون. والله سؤالك يا أخي هاشم من فلسطين بده يعني بده هيك
1: موجز
0: بده تفرغ. لا لا طويل دكتور، يعني هو سؤالين طوال. ناخذ الاخ نائل الفقيه، بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيكم على هذا البرنامج ومن ارض الرباط، نسال الله تعالى ان يحفظ شيخنا الفاضل على كلماته التي تبعث روح التفاؤل في ظل الاحباط الذي ينبعث من البعض. ولدي استفسار فورد في كتاب الله، اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ سوره الاعراف. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سورة النجم. فيريد أن يسأل عن الفرق بين أنزل في سورة الأعراف ونزل في سورة النجم.
1: أنزل يشير إلى الجملة الشيء.
0: نعم.
1: نزل التقسيط.
0: تقسيط نعم.
1: والتوزيع والتفريق بالمفرق.
0: نعم.
1: نزل مرة واحدة.
0: إذن هذه الأسماء.
1: أنزل.
0: نعم. أنزل مرة واحدة.
1: نزل بالتفريق.
0: إذن هذه الأسماء التي يعني سموها. يعني ما أنزل الله بها من سلطان لا دفعة واحدة ولا حتى تنجيما. جميل جميل أكرمكم الله. نختم بهذا السؤال دكتور ونلتقي بإذن الله تعالى يوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى، إن يعني كتب الله لنا الله اللقاء والبقاء إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم مستمعينا ومشاهدينا مع دكتور أحمد نوفل يوم الاثنين بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السابق.

0: العيد يعلو التكبير، نكبر حين نقدم قربانا لله، وحين يعجز الفرح أن يوصف، وحين ندرك أن ما عند الله أكبر. في العيد لا تكون الأضحية لحما يقسم، بل أثرا يمتد وفرحا يعبر المسافات ليصل إلى بيوت مثقلة. قدم قربانك لله واجعله هدية وطعاما لمن حرم من اللحم. أضحيتك لإخوانك في الأردن واليمن والصومال والسودان، ومعها هدية لغزة في العيد. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير فقط ب145 دينارا. وكلنا وتوكل. 06-255-99.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة، وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797498000.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحار. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
2: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
3: في قطاع الطاقة تواصل المناصير للزيوت والمحروقات ريادتها المستمدة من ثقة الأردنيين. نوفر المحروقات لعملائنا بأفضل المواصفات العالمية، بنزين يورو 6 وديزل يورو 5 الممتاز لتوفير الاستهلاك وتحسين عمر وأداء المحركات. تصل إليك من محطاتنا 123 المنتشرة في المملكة، أو اطلبها من خلال تطبيق واصل. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. 079-780-3780.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الدكتور سليمان الدقور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فلنحيا بالقرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن تكون حياتنا مع القرآن وللقرآن حتى نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج على إذاعة حياة FM، وأيضا يمكنكم مشاهدتنا على تلفزيون حياة. نسعد أن نكون معكم وبصحبتكم في هذه الساعة المباركة، وهي على الهواء مباشرة إن شاء الله تعالى، تعاد في نفس الليلة الساعة 9 تقريبا. أسأل الله أن نكون وإياكم دائما بهذه الصحبة الطيبة. كما عودناكم، هذه الحلقات الهدف منها هي أن نستمع إلى مشاركاتكم، الهدف منها هو أن نستمع إلى تدبراتكم، إلى نظراتكم أنتم في السور القرآنية. خصصنا في كل حلقة أن نتناول سورة من سور القرآن الكريم، الغاية والهدف أن نقف مع القيم والمعاني والدلالات والسلوكيات التي تضمنتها هذه السور حتى نكون قادرين على أن نعيشها وأن نحياها في واقع حياتنا. هذا البرنامج ننتظر من فيه مشاركاتكم، وننتظر فيه منكم الاتصالات من أجل أن نستمع إلى هذه التدبرات التي تقع منكم، ونحن وإياكم إن شاء الله تعالى نصوب ونقوم ونقارب هذه المعاني لندرك كيف يمكن أن نحيا مع القرآن وكيف يمكن أن نعيش مع القرآن. بداية دعوني أذكركم بأرقام هواتفنا للتواصل معنا على 06-516-2020-516-4020 و-516-2060-516-5020. موضوعنا اليوم سورة يونس، فمن الآن من يريد أن يشاركنا في أفكاره، في أن يشاركنا في وقوفه مع الآيات كما اعتدنا وكما عودناكم. اللي بيستمع إلنا الآن بنحب أنه نحن نسمع لكم، مش أنتوا تستمعوا إلنا. اللي بتابعنا الآن بنحب نحن نقف ونعطيك الفرصة والمساحة، هذه المساحة لكم زي ما بنكرر في كل حلقة، هذه المساحة مساحتكم وهذا البرنامج برنامجكم. الهدف والغاية أن تتحفون أنتم بما توصلتم إليه، ولا تحقروا أنفسكم في العلاقة مع القرآن. أنا دائما أكرر وأقول يا إخوة يا أخوات، نحن يجب علينا أن نتجرأ في علاقتنا مع القرآن، لا أن نقع في الجرأة على القرآن، ولكن نتجرأ على أنفسنا في التدبر، في النظر، في التأمل، لأنه هذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحتاج دائما أن نمارس هذه القيمة العبادية الرائعة في علاقتنا مع القرآن الكريم. تساؤلات سريعة بين يدي حلقتنا، سورة يونس، يا ترى لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ كما هو العادة والمعهود عندنا في أسماء سور القرآن الكريم، سورة هود، سورة يوسف، سورة لقمان، سورة التوبة، سورة الأنفال، سورة البقرة، لما سميت هذه السورة باسم هذا النبي عليه السلام يونس؟ ما أهم المعاني والقيم والدلالات التي تمر بنا في هذه السورة؟ يعني الهدف العام، عمركم فكرتم فيه؟ عن أي شيء تتحدث هذه السورة؟ ما هي الرسالة الرئيسية والأساسية التي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يوصلها لنا من خلال هذه السورة، لنحيا ولنعيش مع هذه السورة وقيمة هذه السورة؟ دائما نحن بنركز هذه المعاني، أنه ما من سورة في القرآن الكريم إلا ولها رسالتها ولها هدفها ولها غايتها التي يجب علينا أن نحيا وأن نعيش من خلالها. كل المطلوب منا نحن أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر في مضامين هذه السورة. أيضا تساؤلات لابد أن نطرقها وأن نطرحها في أنفسنا وأن نرددها دائما. الآيات التي تتكلم عنها هذه السورة، ماذا يمكن أن يكون فيها من إرشادات؟ ماذا يمكن أن يكون فيها من توجيهات؟ ماذا يمكن أن يكون فيها من معاني عملية نعيشها في واقع حياتنا؟ السورة تحدثنا عن معاني جليلة ومعاني عميقة. يمكن لو قرأنا أي آية من هذه الآيات سنجد أنها تحدثنا عن الهداية، سنجد أنها تحدثنا عن الصبر، ستجد أنها تحدثنا عن الدعاء لله سبحانه وتعالى والتوجه لله. سنجد أنها تحدثنا عن النتائج واستعجال النتائج، سنجد أنها تحدثنا عن مسارات أخلاقية وقيمية كثيرة في واقع حياتنا. هذه الآيات التي بين أيدينا لا بد أن نستجلي منها معاني واقعية ومعاني عملية نعيشها. إذن هذه السورة بين أيديكم الآن، من قرأها من قبل، من يتفكر فيها الآن، من يتأمل فيها، انظر في آية من آياتها وحاول أن تستوحي ما تدلك عليه هذه الآية. وليس الهدف الآن أن أقرأ السورة كاملة، يمكن أن تفتح المصحف، يمكن أن تستحضر آية معينة. فما المعنى الذي يخطر ببالك عندما تقرأ هذه الآية؟ ما هي الفكرة التي يمكن أن تدور في فلكك وأنت تقرأ هذه السورة أصلا عموما، وقد مرت عليك في حياتك كثيرا؟ في ظل هذه المعاني وهذه الدلالات نعيش دائما أجواء حلقاتنا. في كل حلقة نأخذ سورة من سور القرآن الكريم، ووقفتنا اليوم أيها الكرام أيها الأحباب مع سورة يونس. نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى على هواتف برامجنا، وبرنامجنا أيضا على 06-516-2020 516-40-20 و516-20-60 و516-50-20. وأهلا ومرحبا بكم، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع سورة يونس. هو كلنا نحن بنعرف عندما نقول يونس عليه السلام يخطر ببالنا موضوع وذنوني إذ ذهب مغاضبا، بيخطر ببالنا صاحب الحوت، بيخطر ببالنا قصة السفينة والذهاب إلى يعني في عرض البحر وما حصل معه في هذه السفينة التي كان فيها. أشياء كثيرة ترى في أذهاننا، يمكن الآن من يستمع إلينا بيستحضر هذا المعنى في قول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه. بالمناسبة أول قصة، هاي معلومة الآن سريعا هيك نأخذها، أول قصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن من حيث النزول قصة يونس. وتخيلوا أن القرآن الكريم يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ولا تكن كصاحب الحوت. يعني هو احنا المتصور في أذهاننا أنه إيه القرآن يقولنا كن مثل فلان، كن مثل فلان. أما في أول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، في أول قصة يخاطب القرآن بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له ولا تكن كصاحب الحوت. عجيب، ليش ما أكون كصاحب الحوت؟ ولا تكن كصاحب الحوت، إيش قصة يونس عليه السلام التي يريد ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يكون مثله فيها؟ المسألة ببساطة هي الاستعجال. شوفوا القيمة هذه الكبيرة في حياتنا اليوم، الاستعجال ترى قيمة خطيرة. اليوم نحن أكثر وأخطر مكمن في عدم تحقيقنا لأهدافنا الاستعجال. ربنا بيقول ولكنكم تستعجلون. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي هو في حديث طويل قد كان من قبلكم إلى أن قال في آخره ولكنكم تستعجلون، لما قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، قال ولكنكم تستعجلون. استعجال الشيء قبل أوانه يعاقب الإنسان فيه بالحرمان من نتائجه. أنت بدك تقطف الثمار قبل أن تنضج، قبل أوانها. فمن البداية القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أمامك طريق طويل وأمامك طريق مليء بالصعوبات وبالمطبات وبالعقبات وبالتحديات، أمامك طريق طويل حتى تكون قادرا على أن تعد نفسك وأن تجهز نفسك لمواجهة ما يكون في الحياة. فإياك أن تستعجل، إياك أن تستعجل. هنا الرسالة التي نحتاجها ويحتاجها كل واحد فينا، أن يقول لنفسه ولا تكن كصاحب الحوت في هذه الجزئية. هو كلف بمهمة أن يؤديها، كلفه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى قومه أن يدعوهم، قام بهذا الواجب، لم يؤمنوا. المسألة بسيطة جدا، أنا واجبي أن أبلغ الناس ليؤمنوا، ما دام أنهم لم يؤمنوا سأتحول إلى غيرهم أدعوهم لعلهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. تفكير أي واحد منا سيذهب بهذا الاتجاه، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله سبحانه وتعالى قال له لا، ما كان ينبغي عليك أن تذهب أنت. فمرره بهذه التجربة التي نعرفها جميعا، كيف أنه انتقل إلى مكان آخر وسماه القرآن آبقا إذ أبق إلى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين، يعني هناك حصل أنه نزل إلى البحر والتقمه الحوت وبقي فيه ما بقي حتى أخرجه الحوت إلى الشاطئ، ثم أنبت الله عليه شجرة من يقطين ليقول له عليك أن تقطن، كان عليك أن تسكن. أصلا يونس فيها معنى الأنس، أنت عليك أن تكون آنسا قاطنا في المكان الذي أنت فيه، ليس عليك هداهم، أنت تريد أن تهديهم، الهداية بيد الله، فأنت استعجلت قطف النتائج ولم تقم بواجب المهمة والدور. هذه الرسالة يجب أن نعيشها أنا وإياكم، أن نفكر فيها وأن نعطي لها شواهد كثيرة في حياتنا إن شاء الله تعالى. لكن دعونا نذهب لأول اتصال معنا من أخينا عمر صديقنا في البرنامج اللي دائما بيبدأ معنا ونبدأ معه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا عمر. قطع الاتصال. طيب نحاول مرة أخرى، معليش يا شيخ عمر تحملنا إذا كنا تأخرنا عليك شوي. طيب نذكر إذن بهواتف البرنامج على 0-516-20-20 و-516-40-20 و-516-20-60 و-516-50-20 ونتواصل نحن وإياكم إن شاء الله تعالى حتى نعرف إيش التدبرات والدلالات اللي بتعيشوها مع هذه السورة الكريمة. عمر السلام عليكم يا عمر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أخي عمر، الله يرضى عنك.
2: أنا دكتور حبيب، أنا آسف انقطع من عندي خط وجوز.
1: بسيطة لا حرج إن شاء الله. صوتك مرتفع ولا احنا شوي سامعينه ضعيف؟
2: لا صوتي
1: هيك ممتاز. إيه؟ تمام
2: إيه كويسة.
1: اي أيوة والله يرضى عنك، تفضل يا عمر.
2: كل بركه فيك، الله يبارك فيك دكتورنا حبيبنا، يعني يا شيخنا الحبيب. انا يعني سوره يونس فعلا سوره عظيمه، وكل القران كله عظيم
1: صحيح،
2: لكن انا يعني بحب اخذ منها انه الانسان لما يكون مع الله عز وجل ما يخاف، ويعني هي انا باخذ منها انه الوحدانيه لله عز وجل، الواحد توحيد لله عز وجل. وربنا لما قال في القرآن الكريم في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جميل.
2: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا شو قالوا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
1: جميل.
2: يعني
1: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ترى هذه كلمة الله التي لا تبديل لها. جميل.
2: نعم لا تبديل لها لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
1: يا سلام.
2: يعني هذه الآية العظيمة من القرآن الكريم والكلام الطيب من رب العزة عز وجل، هذا اطمئنان، إن اطمئنان لأولياء الله، يعني الإنسان أنه لا خوف عليه أبدا، مهما مكروا لك، مهما خدعوا لك، مهما خططوا لك، مهما تآمروا عليك، أنت بما أنك حبلك مع الله متصل لا خوف عليك ولا تحب.
1: جميل. ترى هذه الآية أخي عمر آية محورية في السورة، منقول آية محورية يعني بتلاقي إنه المعاني اللي في السورة بتدور عليها. ويمكن بعض اللي بسمعنا يقول لك الآن يا أخي هؤلاء أولياء الله، طب من هم أولياء الله؟ يمكن ما نكونش نحن منهم. لا خلينا نقول إنه نحن منهم. نعيد الآية مرة ثانية يا شيخ عمر حتى نطمئن جميعا إن شاء الله تعالى نكون من أولياء الله. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون.
2: يتقون. نعم.
1: يعني السؤال بالضبط، يعني بالله عليك أخي عمر والكلام لمن يستمع إلينا، أيصعب على كل واحد منا أن يحقق هذين الشرطين الإيمان؟ نعم. والتقوى حتى تحقق بعد ذلك النتيجة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جميل هذا المعنى. جميل.
2: يعني دكتور الحبيب، يعني أنا زي ما تفضلت أنت، أنا كنت أقول أنه يعني إنك من السهل كم أولياء الله، ربنا أعطاك المقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون
1: ولا هم يحزنون.
2: قال لك منهم أولياء، منهم الأولياء زي ما تفضلت الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: صحيح.
2: فإحنا نسأل الله نكون من المؤمنين.
1: آمين.
2: ومن المتقين.
1: آمين.
2: ومش صعب الواحد يكون من أولياء الله، يعني إذا كان بما عندك تقوى وعندك إيمان بالله عز وجل فأنت من المتقين.
1: جميل.
2: فهون ربنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأنا يعني مش معناته يعني إنه خلاص إنه يعني أركن، لا، إنه أنا يكون عندي يقين بالله عز وجل بأنه لن يضرني ضار بما إنه أنا من أولياء الله، وهذا وعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد.
1: بارك الله فيك يا شيخ عمر، أحسنت، كل الشكر لك. يعني أخونا عمر أوقفنا على يعني فعلا قيمة محورية في هذه الآية. واليوم يمكن احنا ترى شوهنا شوي بعض المفاهيم. الناس اليوم لما بتتكلم لك عن ولي من أولياء الله بنظن أنه لازم يعني هذا الإنسان يكون له مواصفات معينة وكرامات يحصلها لأنه يستطيع أن يطير في الهواء أو يسير على الماء، وأن هذا الولي من أولياء الله هو الذي يقوم بممارسات وأعمال في الذكر والدعاء وغير ذلك. جميل أن نحرص على هذه العبادات وهذه الطاعات والإكثار من الذكر والإكثار من التسبيح والإكثار من الصلاة والإكثار من الصيام والزكاة والصدقات وغير ذلك، رائع جدا. أنت بهذا أصلا تحقق أصل الإيمان وتحقق معنى التقوى، لكن ليست الولاية شيئا خاصا لأشخاص بأعيانهم يحققونها فيأخذونها ليكونوا بها مشايخ لطرق أو لغير ذلك. القرآن شرطه واضح، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني بدك استمرارية على تحقيق قيمة الإيمان وقيمة التقوى. أجمل شيء ممكن نحن نعيشه هذا المعنى. بارك الله فيك أخي عمر. طيب نعود إلى حين، إذا كان في أي اتصالات أخرى أيضا ومشاركات جميلة لا تنسوا، احنا بنذكر بهواتف البرنامج مع أنه يمكن الكل يكون حافظها، لكن لا بأس لمن يريد المشاركة والمساهمة معنا من جديد على 516-2020 516-40-20 516-20-60 و516-50-20. وحديثنا لازلنا فيه عن سورة يونس عليه السلام، وقلنا من أعظم ما يمكن أن نتعلمه من هذه السورة ومن هذه القصة كيف تأنس أيها الإنسان، كيف تقطن في أداء المهمة المطلوبة منك منذ البداية. تجي القصة فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ما تستعجل قطف الثمار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تلقى الدرس فمكث يدعو في مكة ويتحمل الأذى ويصبر إلى أن سمح له بالهجرة وأذن له بالهجرة وبقي في مهمته حتى أداها. كثير منا اليوم نحن بنعاني ترى في مهامنا وفي أعمالنا إنه خلقنا ضيق، يعني بالعامية يعني هيك بنقولها. اليوم لما بتكلف أولادك بمهمة إذا كانت المهمة بتأخذ منه أكثر من دقيقتين بصير ملول وبتركها، ترى هذا إله جزء من المشكلة. اليوم بسبب اعتياد أبنائنا واعتيادنا نحن واعتياد عقولنا على وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة، هذه الريلز في دقيقة دقيقتين بيخلص، وإحنا بدنا ياكل قصونا هذه الريلزات الشباب مشان يستفيدوا منها الناس، فإحنا بنعيب على الريلز وبنساوي لهم ريلزات، والله مشكلة. على كل قلوا مش هاي الريلز، الريلز اللي بيعطيك معلومتين ثلاثة وبثقفك فيهم ممتاز، لكن اليوم صارت ثقافة شبابنا بينتقل من مقطع لمقطع، من لقطة للقطة، من موضوع لموضوع، من قضية لقضية، صار في عندنا تشتت عقلي، ما صار في عندنا عدم القدرة على أني أنا أستمر في موضوع ممكن يستمر 10 دقائق. بتجي لابنك وهو بيدرس بتقول له أصبر على الطاولة، على تمسك الكتاب تقرأ الدرس في ساعة، ما بيستطيع، دقيقتين ثلاثة بيطلع من الغرفة، 5 دقائق ولا هو بده يشتغل في قضية أخرى. لماذا؟ لأن اعتدنا على هذا الشيء. وأنا استمعت إلى متخصصين في مجالات كثيرة بيتكلموا عن خطورة وسائل التواصل اليوم على الأطفال. ديروا بالكم يا جماعة، لسه اللي شوي شباب في عمر معين قادرين يتحكموا، لكن تخيلوا الأطفال الصغار اللي نحن أحيانا بنحاول مشان ما ننشغل فيهم وما يشغلونا بنحاول نعطيهم الجهاز تاعنا ولا بنعطيهم الآيباد ولا بنخليهم يتفرجوا على هذه المقاطع السريعة، قديش تأثيرها وقديش خطورتها على إنها حتى ممكن تخرب عقول الشباب وتفكيرهم ويمكن تؤدي بهم إلى أمراض في التوحد وغيره حسب ما سمعنا. طب يشاهد التلفزيون ومقاطع طويلة ما عندي مشكلة، يشاهد الآيباد ويعرف من خلال يعني إنه بتابع مسلسلات أطفال وتكون هادفة ما في إشكالية، لكن هذه السرعة أثرها سلبي وسيء علينا في حياتنا. الاستعجال عموما خطير في أي عمل يقوم به الإنسان، في أي حاجة يحتاج أن ينفذها الإنسان، إياكم الاستعجال، لأنه أنت عندك مهمة ودور يجب أن تؤديه، فانتبه إلى هذا الدور وإلى هذه المهمة. نأخذ اتصال من أخينا جميل. السلام عليكم يا جميل.
3: السلام عليكم.
1: يا مرحب، حياك الله.
3: ربي يسعد مساك شيخنا،
1: يرضى عنك وبارك فيك.
3: طبعا أنا بتشرف أول مرة بشارك في البرنامج، مع أني أنا من أول المتابعين من بداية ما نشأت القناة
1: ما شاء الله. طيب شوف كيف
3: تمكن من الاتصال.
1: لازم لازم لازم أنا أخذ جائزة يا شيخ جميل، أنت مشارك من زمان بس عمرك ما اتصلت، هيك اتصلت، يلا كويس.
3: الله يا ربي يكرمك، هذا شرف لنا يا شيخ.
1: الله يرضى عنك، تفضل يا جميل.
3: إيه سيدي، بالنسبة لسورة يونس عليه السلام، طبعا فيها قيم كثيرة كثيرة كثيرة. أولها الاتكال على الله مش على الأسباب.
1: جميل.
3: يعني سيدنا يونس عليه السلام دعا قومه وما رضوا يجاوبوا فيأسوا تركهم، فالله سبحانه وتعالى بده يرجعوا للطريق الصحيح، وانه الحاجة لله انه الانبياء يحيدوا عن الطريق الصحيح
1: طبعا،
3: بس انه يعلم باقي الناس انه كيف نبي من انبياء الله ييأس او انه يقنط من قومه. فالله سبحانه وتعالى حب يرجعه للمفهوم الصحيح للدعوة.
1: جميل،
3: صليت على النبي. وفيها الشغلات الثانية اللي هي الاتكال على الله. يعني كان سيدنا يونس أول درس تعلمه سيدنا يونس هو نفسه لما كان في بطن الحوت ما يئس، كان يظل يسبح ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: نعم،
3: ففضل الدعاء هذا ربنا نجاه من بطن الحوت. وهي الشغلة الثانية نتعلم منها إنه التسبيح واللجوء إلى الله ينجي في أسوأ الظروف. يعني ما في ظرف أكبر أو كرب إنه يكون في بطن حوت، وربنا سبحانه وتعالى ينجيه وطلعه للبر وينبت عليه شجرة من يقطين. ففيها دروس وعبر رائعة جدا جدا جدا.
1: أشكرك يا جميل، بارك الله فيك. شايف من زمان إحنا نستنى، من زمان نستنى اتصالاتك. يا ريت دائما زيك تكون معنا في هذا البرنامج وصديق لنا دائم إن شاء الله تعالى. هاي التدبرات الجميلة منك يا جميل، شكرا يا جميل. يعني فعلا معاني مهمة جدا حتى نحن نفهم القصة يا جماعة، وما نتهم سيدنا يونس بأنه يعني أخطأ خطأ بمعنى ذنب أو آثم. لا، هو كلف بالدعوة، أخذ بالأسباب، دعا قومه لم يؤمنوا به، يريد أن يؤدي مهمته فتوجه إلى غيرهم. لا تريد أن تؤمنوا خلاص، لكن الله أراد أن يصحح له المفهوم في موضوع الهداية. دعونا نتكلم هيك قليلا عن الهداية لأنها بتهمنا، وهذه قيمة من قيم السور. أكثر سور القرآن تكلمت عن الهداية ترى سورة يونس. أنتم بتعرفوا أنه من 4 سور في القرآن الكريم أقل سورة تكلمت عن قصة سيدنا يونس هي هذه السورة اللي سمي يونس أو سميت السورة باسمه، فقط ورد فيها قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. المقصود هنا إيه؟ الإشارة إلى أن المسألة متعلقة في موقف يونس عليه السلام في دعوته لقومه. هو تركهم لما أخذ بالأسباب ولم تنجح معه الأسباب، تحول إلى غيرهم، لكن الله أراد أن يعيده إلى حقيقة مهمة جدا، وهذه بنحتاجها اليوم في تربية أبنائنا. أنك أنت قد تأخذ بالأسباب، لكن مسبب الأسباب سبحانه هو الذي يمنح التوفيق. اليوم بدك ابنك يكون مهتدي، بدك ابنك يكون بيصلي، بدك ابنك يكون قارئ للقرآن وحافظ القرآن، بدك يكون مؤدب، بدك يكون رضي وهني ويسمع كلامك ويبرك. انت بتعتقد انه بمجرد انك صرفت عليه واعطيت او اخذت بالاسباب تتحقق النتائج؟ وبنستعجل في النتائج، وبالعكس بنلوم انفسنا بنلوم اولادنا، ما انا طول عمري بصرف عليك، ما انا طول عمري مخليك انت مش محتاج لحاجه، ما طول عمري وانا بربيك. حتى ولو إيه يعني حتى ولو؟ حتى لو أخذنا بالأسباب ليس بالضرورة أن تأتي النتائج. حتما نعم، هنا الجزئية التي يجب أن نراعيها، أنك ينبغي أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. وأخطر ما ينبغي أن ترتبط فيه في مثل هذه المسائل التي فيها أخذ رد، أسباب ونتائج مترتبة على هذه الأسباب. أنت بدك ابنك يكون مهتدي، ما تعتقد أنه لمجرد حضور درس ولا خطبة في مسجد أو أنك أنت تقول له كلمتين ثلاثة توجه فيهم خلاص اهتدى وصلح أمره. لابد أن تدعو الله أن تقدم دائما الصدقات، تقدم دائما الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يهدي لك، حتى أنت تهتدي، وحتى يهدي لك ابنك ويهدي لك أسرتك. إنك لا تهدي من أحببت. شوف في موضوع الهداية يقول القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تأخذ بالأسباب لترشد الناس، لكن النتائج على رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من هنا سورة يونس ركزت على مفهوم الهداية بشكل كثير، بل جاء فيها آية عجيبة جدا لما بنقرأها نحن مستغرب من قراءتها، في قول الله عز وجل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. شوف فيها تفصيل في موضوع الهداية ودور الهداية. فاليوم أنت تطلب الهداية ممن؟ تطلب النتائج ممن؟ تطلب الخير ممن؟ تطلب الرزق ممن؟ هنا المعادلة التي يحتاجها كل واحد فينا. السورة مليئة فعلا بالقيم مثل ما قال أخونا جميل وأخونا عمر من قبل، مثل ما قال علمانا، مثل ما نحن بنقرأ وبنكتشف هذا الشيء. لكن دوري أنا وإياكم يا كرام نحاول نجلي هذه المعاني وهذه القيم حتى ندرك تماما أن هذه السورة لا تخاطبنا كأناس نعيش عادي، لا لا لا، هي تبين لنا تقلبات الحياة. أحيانا لما نكون في رخاء، أحيانا لما بنكون في ضيق، أحيانا لما بنكون في أمل، أحيانا لما بنكون في خوف، في رجاء، أحيانا لما بنكون في ثقة،

أحيانا لما بنكون في خوف، في رجاء، أحيانا لما بنكون في ثقة، أو أحيانا بنكون في عنا اضطرابات، هي تريد أن تقول لك الإيمان هو الأساس في ثباتك أيها الإنسان، لكنك تحتاج إلى تهذيب سلوكك في لحظات تمر بها في واقع هذه الابتلاءات. الحياة كلها ابتلاءات، الحياة كلها اختبارات. كيف نفكر؟ كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ كيف نلجأ إلى الله؟ كيف ندعو الله عز وجل؟ كيف نتعامل مع الأزمات؟ كيف نثبت حتى حين تتأخر النتائج؟ لأن اليوم نحن نتكلم عن الاستعجال، ما هو جزء من المهمة التي تدور في أذهاننا وفي فلك عقولنا. إذا تأخرت النتائج أحيانا قد يصيبنا اليأس، قد يصيبنا الإحباط، قد يصيبنا القنوط، بل يكون في هذا مدخل للشيطان ليختبر الله إيماننا. فيأتي الشيطان يقول للإنسان يعني أنت تأخرت النتائج، بتعرف؟ لأنه يبدو أنت مش مرغوب عند رب العالمين، يبدو ربنا ما بيحبك. إياك يدخل لك الشيطان هذا المدخل، أو يقول لك ربنا ما استجاب لك الدعاء، معناته أنت دعائك غلط وعبادتك غير صحيحة. إياكم يدخل الشيطان من هذا المدخل ويأسك ويحبطك. هذه نجوى الشيطان التي يريد أن يحزنك من خلالها. كن واثقا بالله عز وجل، معتمدا على الله، وأن النتائج ستتحقق ولكن ولو وبعد حين، فلا تستعجل. على كل هذه يعني بعض الملامح الأولية من سورة يونس. راح نستكمل نحن وإياكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل قضايا ورسائل سريعة قيمية حياتية أخلاقية سلوكية تعطينا إياها هذه السورة وتتواصلوا معنا إن شاء الله تعالى. لكن نخرج نحن وإياكم فاصل قصير ثم نعود نستكمل.

0: بيت حواء، برنامج أسري اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد للخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم

0: تعالى في وقفتنا ونظرتنا وتأملنا مع سورة يونس، يا ترى ما هي المعاني والدلالات العملية التي يمكن أن نفيدها في واقع حياتنا، سلوكياتنا، أخلاقنا، قيمنا الاجتماعية التي تعطينا إياها هذه السورة؟ طبعا باختصار، وإلا فالسورة ثرة ثرية مليئة بهذه المعاني وهذه الدلالات، لو أخذنا فيها شهرا كاملا والله لست مبالغا حتى نتكلم بكل ما فيها، لكن نحن شذرات إن شاء الله تعالى. طيب، شكرا لتواصلوا معنا من قبل الفاصل يعني، ونتمنى إذا في مشاركات على 06-516-2020 و516-4020 و516-2060 و516-5020 بإمكانكم تتواصلوا معنا، أيضا تعرضوا الدلالات والتدبرات اللي عندكم إن شاء الله تعالى. وأيضا مشاركات، نأخذ مشاركة أختنا أم مصطفى على الفيس، بتقول قيمة مهمة جدا، إن ربط معلم أو يعني نوجد أو أن تربط أو يربط المعلم المؤنس لطلابه، يجب عليه قبل ذلك أن يكون هو مؤنسا لطلابه حتى يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. معادلة مهمة جدا، أنت اليوم مع طلابك تريد أن تؤنسهم، أنت عليك أن تكون مؤنسا، حتى تكون مؤنسا عليك أن تكون من أولياء الله، حتى تكون من أولياء الله الشرطين واضحات، الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نستطيع أن نحقق هذا المعنى، معنى الأنس، بتعرفوا هذا المعنى لو بس بدنا نركز عليه كقيمة أخلاقية وسلوكية في واقع حياتنا يا جماعة، شيء عجيب جدا. شوف أنت القرآن لما يعبر عن العلاقة الزوجية يقول لك مودة ورحمة، حتى لما يتكلم عن أبنائنا والوعي الذي يصل إليه يقول فإن آنستم منهم رشدة، يعني أنك أنت حصلت منهم الوعي. مسألة الأنس الذي نحتاجه اليوم بين الأستاذ وطالبه، الأنس الذي نحتاجه اليوم بين الزوج وزوجته، الأنس الذي نحتاجه اليوم فيما بين الأبناء، هذه قيم غاية في الأهمية. طبعا نحن منين أخذناها؟ من قصة يونس عليه السلام، وقلنا يونس فيه معنى الأنس، وحتى لما أنبت الله عليه شجرة من يقطين، بعض العلماء اليوم بيقولوا أثبتوا أن والله هذه الشجرة فيها معالج للبكتيريا اللي بتطلع على جسم الإنسان، وكأنه لما ألقاه الحوت كانت فيه الأمراض والأوجاع، ما هي كلها معجزة، لكن شجرة اليقطين رسالة كانت تصل إليه ليقول له ربنا كان عليك أن تقطن في المكان الذي أراده الله لك. هذه رسالة لكل واحد منا، كيف نوطن أنفسنا اليوم؟ ابنك كيف تربيه حتى يحمل مسؤولية؟ ابنك كيف تربيه حتى يتوطن في مكان معين ويؤدي الدور الموجود منه؟ كيف نوطن شبابنا اليوم في الوظائف حتى يستقروا في وظائفهم ويكونوا معتزين بالعمل الذي يؤدونه والدور الذي يؤدونه؟ هذه غايات مهمة جدا علينا أن ندركها وعلينا أن نعيها. على كل، تعالوا نأخذ قيمة سريعة من القيم التي نحتاجها في هذه السورة. خذ مثلا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، ينبغي أن لا تكون العلاقة بينك وبين الله علاقة موسمية، لا، هي علاقة دائمة. العلاقة الموسمية اللي بتكون نتيجة مرض مر فيه شخص حبيب إليك أو أنت مريت فيه، أو نتيجة احتياج لحاجة معينة ولا ظرف معين، فبتكون عبادتك عبادة موسمية؟ لا، عبادتك بتكون دائمة لله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، ما هو أحيانا بيحصل لما تمر أنت في ظرف معين، لكن السؤال ما هو موقفك بعد ذلك؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا. يا سلام يا سلام، قديش خطيرة هذه علاقاتنا الموسمية. الخطير فيها أنها في كل أعمالنا، هي مش بس مع الله سبحانه وتعالى، ما هو الخطير تكون علاقتك الموسمية مع الله. طب وعلاقتك مع الناس كيف هي، موسمية ولا لا؟ علاقتك مع اللي أنت بتجاملهم، بجاملوك، بتشتري منهم، بتبتاع منهم، علاقة موسمية ولا لا؟ خلينا نشوف. معنا اتصال من أخونا أبو عوني. سلام عليكم أبو عوني.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
0: حياك الله. يا مرحب بيك، الله يحفظك، أهلا وسهلا.
1: تسأل جارتنا هي على غير ديننا بالنسبة للآية الكريمة اللي بتقول وما هو بضر اللي هي عن الجن، إنه ما بضر إلا بإذن الله.
0: سورة البقرة، نعم.
1: فبتقول كيف يعني إنه يعني بضر بإذن الله، يعني الله معقول بده يضر حدا؟
0: طيب ماشي أخونا أبو عوني، الله يزيك الخير. طيب أبو عوني يعني تسلم، نجاوبك سريعا، يعني أبو عوني مشاركته معنا مش في سورة يونس، هو رجعنا إلى سورة البقرة. نحن قبل يمكن حوالي 8-9 حلقات، لأن نحن اليوم في الحلقة رقم 10، سورة يونس رقم 10، فإحنا في الحلقة الثانية كنا تكلمنا عن سورة البقرة. نعم هناك في قول الله سبحانه وتعالى يعني فيتعلمون منهما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، بتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى عن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالسؤال اللي بيسأله وبنقولنا يا أخونا أبو عوني، كيف الله عز وجل بضر؟ لا، هو الله هو النافع وهو الضار، لكن ليس الضرر عند الله سبحانه وتعالى بالمفهوم البشري أنني أريد أن أنتقم من إنسان فأضر وأسبب له السوء. لا، المقصود أن الله بيده أسباب الضرر والله بيده أسباب النفع، فجعلها أسبابا قائمة نحن نختار أن نأخذ بها أو لا نأخذ بها. يعني السكين من الأسباب التي يقع بها الضرر ويقع بها النفع، إذا أخذت أنا وذبحت بها شاة أو قطعت بها خضروات أو فواكه وقع بها النفع، لا سمح الله استعملتها للطعن والقتل وغير ذلك، استعملتها في أسباب الضرر. وكذلك الأمر هنا، الشياطين جعلهم الله مخلوقات، بإمكانك أنك أنت تدفعهم عن نفسك وتلجأ إلى الله عز وجل، أو أن تسلم نفسك لهم وتستجيب لدعايتهم فيضرونك. العلاقات الزوجية فيها نفع وفيها ضرر، إذا استمعت الزوجة لكلام جاراتها وصاحباتها وما يثير الفتنة يقع فيه إشكالية ويقع فيه في حرمانية ويقع الضرر. إذا أنت دفعت عن نفسك أسباب الضرر خلاص حصلت النفع. الفيروسات اليوم الموجودة ممكن تسبب لنا الضرر، لكن الإنسان بيأخذ معالجات ومقويات حتى يدفع عنه الفلوزة والأمراض وغير ذلك. كذا الأمر المتعلق بضرر الشياطين يا جماعة، الناس اليوم يقول لك جن وسحر وغيره، ما ليش فيه، أنا مش موضوعي هذا، لكن قصدي النفع والضرر يجب أن ندرك أنها أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى، أنت قادر على أن تأخذ بهذه الأسباب أو بتلك الأسباب، وحينها المعادلة بينهما معادلات متداخلة. واحد يقول لك طب ما أنا امتنعت عن أني أطلع في البرد وغير، ومع ذلك صابني الرشح، عادي دخل عندك الفيروس، هذا ابتلاء، ربنا بيريد لك الخير، حاولت أنك أنت تحصل الخير وما أجاك، ربنا دفعه عنك لأنه يرى سبحانه وتعالى أن الخير في غيره. هذه خلاصة مهمة جدا إيمانية أخي أبو عوني لنا جميعا، لكن على كل المدام طرقت الحديث عنها. نحن كنا تناولنا جزئيا موضوعها في سورة البقرة، هنا المطلوب أن لا تكون علاقتنا موسمية مع الله، هذا بتعلمنا إياه سورة يونس، إنه أنت دائما تكون مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا علاقتك مع الناس مش قائمة على المصلحة، نحن علاقاتنا مش علاقات ميكافيلية مصلحجية، إذا فلان بفيدني بتصاحب معه، فلان ما بهمني بتركه، لا، نحن عبادتنا لله وعلاقاتنا قائمة على قيم وعلى مبادئ. ولذلك الذين لا يتعرفون إلى الله عز وجل إلا في الأزمات أو عند الضيق ويبكون ويدعون، ثم عند وقت الفرج تصيبهم الغفلة والانقطاع، هؤلاء مشكلة مهمة جدا في سلوكهم وخطيرة. رسالة مهمة جدا أن العلاقة الصادقة لا تتغير بتغير الظروف، لا مع الله سبحانه وتعالى ولا مع غيره. هذه رسالة مهمة تعطينا إياها هذه السورة الكريمة. طيب أنا مضطر دائما أعطيكم الرسائل، بدنا عاد منكم أنتم تجيبون هذه الرسائل الطيبة. حناخذ رسالة أخرى، دائما لازم نكون متأنين نحن وما نكون مندفعين في المواقف اللي بتحصل معنا، وهذا جزء من التسرع لكن في الجانب الخطير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الإنسان أحيانا قد لا يضبط لسانه، قد لا يصبر على تحقق النتائج، قد يدعو على نفسه على أولاده، أحيانا عند الغضب بتمنى أشياء في الحقيقة لو تحققت لكانت ضررا عليه، ويمكن يتخذ قرارات متسرعة ثم بعد ذلك يندم عليها. هذه الآية موجه مهم جدا، يقول لك أنت لا تدرك أيها الإنسان حقيقة كل ما يمر معك. بالله عليك أتحدى الآن أي واحد يستمع لنا يستطيع أن يدرك أن أي شيء يسعى إليه هو متمحض للخير. واحد هيقول لي طب وإيش فيها، ما أنا قاعد الآن بشتغل أدور على وظيفة في المكان الفلاني وبدي راتب يكون بالقدر الفلاني. هذا في ظاهر ما ترى، وما أدراك في الحقيقة بعد ذلك ما هي. يمكن تحصل هذه الوظيفة ويمكن تحصل هذا الرزق وهذا الراتب، لكن يكون النتيجة والثمرة عليك سلبية. طب يعني تشوشتونا المشايخ، مرة بتقولنا خذوا بالأسباب ومرة بتقولنا يمكن النتائج ما تكونش ممتازة، عارفين لي هذا كله فقط مشان نرتبط بالله. يعني ربنا قال لك خذ بالأسباب كأنها كل شيء، ولكن توكل على الله واعتمد عليه كأن الأسباب هذه ليست شيئا. هذه القيمة الإيمانية وهذه القدرة الإيمانية. طب ما أثر ذلك؟ أثره في أننا ما بنستعجل، وأثرنا بناخذ بالأسباب، فإذا أدت المطلوب شكرا لك يا رب، إذا لم تؤدي المطلوب برضو شكرا لك يا رب، بنكون نحن مطمئنين ومرتاحين للنتائج، ما بصيبنا جزع ولا بصيبنا فزع، ولا بصير عبادتنا عبادة موسمية مع الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون عبادة دائمة. لذلك السورة الكريمة حذرتنا جدا من الاغترار بزينة الدنيا، وقالت أكثر حائل بحول بيننا وبين الوصول للحقائق هي زينة الدنيا وزخرف الدنيا الذي يغتر به غيرنا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت العفو وظن أهلها أنهم قادرون عليها. لما يحس الواحد منا أنه متمكن في أسبابه وقدراته، هنا الاختبار الحقيقي. هذه رسالة لكل واحد منا يا جماعة، والله مهما بلغت من العلم ومهما بلغت من القدرة ومهما بلغت من الخبرة ومهما بلغت من الجاه والسلطان والمال، ترى أمرك بين يدي الله دائما. ترى أنت مهما حاولت وقدمت بدك تدرك تماما أن الخير بيد الله. طب القدرة اللي عندك، صوتك جميل لا سمح الله يسلبه الله منك، وظفه لطاعة الله. طب عندك مال، وظف المال في طاعة الله، وما أدراك بأن يبقى هذا المال بين يديك. عندك علم، وظف هذا العلم في طاعة الله حتى يبقى هذا العلم وزكاته في بقائه بين يديك، تزكي منه بتعليمه. معنا اتصال من أخينا عامر. السلام عليكم يا عامر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بك.
2: الله يفتح عليك دكتور، ما شاء الله عنك، الله يرضى عنك.
0: تسلم أخي عامر، تفضل.
2: الله يسعدك دكتور. استوقفتني آية في سورة يونس قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. استوقفتني يا دكتور يعني إنه الناس يعني كثير مثلا بتلاقي يعني تعثرت في الحياة، صار معه شيء بيقول لك ما هو ربي كاتب، ما هو رب، أو بظلم ناس بيقول لك ما هو يعني هذا شيء مكتوب علي يعني هيك. ظلم الناس أو شيء، ما بيعرف إنه الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم قبل ما يحرب على الإنسان وعلى أي مخلوق. ربنا حرمه
0: على نفسه. صحيح.
2: نعم. فالناس بيجي بيقول لك أنا طبيعيك، أنا الله خلقني شراني، أنا الله خلقني أقتلك، فبحط الحق على رب العالمين، ما بحط الحق على نفسه، بحاول يبرر نفسه، بعرفش إنه هو الظالم، هو اللي ظالم لنفسه. أقتلك.
0: جميل.
2: كثير من الناس زي هيك يقول لك يا اخي انا هيك ربي كتب لي، هيك يا اخي ما في شيء انا ربي كتب لي، ماشي ربنا قال القلم اكتب فكتب القلم ما كان وما كان وما سيكون الى يوم الدين، لكن انت بطبعك تقدر تغير طبعك،
0: هذا كلام صحيح،
2: وتكون للخير، تمن للخير، انت انوي للخير ربنا سبحانه وتعالى بيصل لك امرك.
0: احسنت
2: انا هيك ربي خلقني، انا عصبي والله هيك خلص، انا ما بنفعل بعرف شو بسوي، انا هاي كثير يعني تلاقي الانسان ظالم لنفسه دكتور، جميل. الناس ما بتعرف هذا الحكي للاسف يعني.
0: احسنت اخي عامر، والله انه انت لفت انتباهنا لقضية. مشكور اخي عامر، مشكور على اتصالك. يعني اخونا الله يرضى عنك أخونا عامر، يا جماعة بتكلم في قضية والله بدها وقت طويل جدا، لكن باختصار نقول لأنها قضية مهمة مرتبطة في ما ذكرناه اليوم من الأسباب وغيرها. يجب أن ندرك تماما أن كثيرا من الناس الذين لا يحتجون إلا بالقضاء والقدر هم الناس الفاشلين غير القادرين على أن يتغيروا أو يغيروا أو أن يفعلوا الشيء الحسن، لأننا بالمقابل مثل هؤلاء لا يحتجون بالقدر على المواقف الإيجابية اللي بيقوموا فيها، نجاحاتهم يعزونها لأسباب اتخذوها، وفشلهم وتراجعهم ورسوبهم يعزونه للقدر. هذه أكبر رسالة لهم لأنفسهم ليدركوا أن الميزان عندهم فيه خلل. إذن ما المقصود؟ المقصود أن الله كتب كل شيء، لكن الله كتبه بعلمه الكاشف، يعني هو يعلم ما سيكون قبل أن يكون، فلما كتب على الإنسان أنه سيفعل كذا أو أنه يفعل كذا ليس من باب الإلزام، لكن هو يعلم أن الإنسان سيقع منه هذا الشيء، لكنك أنت اخترت هذا الطريق أو اخترت هذا الطريق. فلما تكون أنت إنسان عصبي ما تقولش هيك ربنا خلقني، لا بتقدر تغير. لما تكون إنسان تقول عن حالك شراني، لا بتقدر تغير. لما تقول عن حالك والله أنا ما بصلي لأنه الله كتب علي ما أصلي، لا بتقدر تصلي، لأنك نفسك أنت قادر تشرب كاسة الشاي الآن ولا فنجان القهوة. أصلا إيش عرفك أنه الله كاتب عليك أنك ما تصلي؟ إيش عرفك إنه الله كاتب عليك إنك أنت تصلي؟ منين جبت هذه المعلومة؟ إذا كنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى فلتدرك أنك مكلف بالقيام بالعمل الذي أمرك الله به، والنتيجة واضحة. ربنا قال لك صلي لأن النتيجة كذا، وقال لك لا تفعل المعصية الفلانية لأن النتيجة كذا. بيدك أنت أن توازن وتختار، لكن هذا يحتاج إلى ثقة وإيمان وإلى صدق وجرأة وقوة في إيماننا وعلاقتنا بالله عز وجل. هذا باختصار، وإلا الموضوع الحديث عن القضاء والقدر وتكييفه يحتاج، وإحنا حتمر بنا سور إن شاء الله تعالى وآيات قد نعالج من خلالها موضوعات مثل هذه. لكن تعرفوا نحن برنامجنا هنا رسائل سريعة، نأخذ من الآيات رسائل في واقع حياتنا. خلوني أنا أختم في آخر حلقتنا برسالتين سريعات. الرسالة يعني السريعة نختم فيها ضرورة الثبات عند تأخر النتائج، واصبر حتى يحكم الله. هذه نقطة مهمة، مش احنا قلنا قبل شوي ما بدنا استعجال، لكن حصل الاستعجال لا نريد ماذا؟ الانحراف. بدنا يكون في ثبات، لأن الصبر المطلوب من كل واحد منا ينبغي أن يكون استراتيجيا ليس انفعاليا ولا لحظيا. الصبر معناه حسن توظيف الوقت وليس انتظار مرور الوقت. مش مطلوب ان نحن ننتظر حتى يمر الوقت وخلاص، لا لا لا. كيف تكون قادرا على استثمار وقتك حتى تحقق ما تريد؟ كيف توظف النتائج؟ هذا هو المهم. يوسف عليه السلام، يوسف نتكلم عن يوسف عليه السلام، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبره كان بتوظيف قدراته وإمكاناته في تحقيق ما يريد، وحنجل سورة يوسف إن شاء الله تعالى. لكن هنا الإنسان الذي يريد نتائج سريعة في تربية أبنائه أو في عمله أو في تحقيق نتائج عمله، هنا إذا لم تتحقق الأمور واستعجل قد يصاب باليأس عند أول تأخير. الثقة بالله والإيمان بالله عز وجل يجعلك تنتظر تحقق النتائج ولو إلى وقت طويل، وما تحتاجه في هذا هو الصبر. ورسالة مهمة تعطينا إياها سورة يونس، ضرورة التوبة في الوقت المناسب. يا إخوة يا أخوات، كم منا من يخطئ؟ كم منا اليوم من يقع في ذنوب ومعاصي؟ ما من أحد إلا ويقع في ذنوب وفي معاصي، لكن متى يتوب؟ السورة تحدثنا في قصة موسى عليه السلام في الحديث عن فرعون، لما قال ربنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. هنا الشاهد، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول له ربنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أمامك فرصة أيها الإنسان، ولا بد أنك تذنب وتخطئ، لكن الفرصة أمامك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. لذلك التوبة في الوقت المناسب، المقصود أن تبادر وأن لا تتأخر. لا تؤجل توبتك، لا تؤجل تصحيح خطائك، لا تؤجل دور الإصلاح الذي تقوم به، لا تؤجل موقف الذي ترجع فيه إلى الصواب حتى لا تندم. زعلت زوجتك؟ روح مباشرة، ما تنتظر وصالحها. زعلت زوجك مباشرة حتى ما يزعلوا من الناس يقول لك أنت بتحكي للزوج ولا الزوجة، لا لا، زعلت زوجك مباشرة. طب أنت زعلت أبوك وأمك؟ طب أنت زعلت ابنك؟ حتى لو كان يعني حتى لو كنت أنت على حق، يعني دائما تكون على حق، ما احنا بنغلط كثير وبكون أولادنا هم اللي على صواب، بنبادر بنعتذر. ما تأجل تصحيح الخطأ ولا تصوير الخطأ حتى لا يتراكم وحتى لا يكبر وحتى لا ينمو في نفسك فتقع في إشكاليات وفي مواقف كثيرة. تأخير التوبة عن الذنب أخطر من الذنب، إنك تأخر توبتك من الذنب يمكن تكون أخطر. باختصار اليوم رسائل السريعة اللي أعطتنا إياها سورة يونس، أنها تريد أن تعالج هذا الإنسان وتريده أن يكون إنسانا ثابتا غير متقلب. أولا علاقتك مع الله ومع الناس لا تكون علاقة موسمية ولا مبنية فقط على المصالح. دائما اضبط اندفاعاتك ومواقفك حتى لا تغتر بالدنيا وتستعجل حصول النتائج ولا تحصل. دائما ابحث عن الطمأنينة الحقيقية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما اصبر في تحقق النتائج ووظف الوقت والجهد لتحقيق ما تريد، ولا تؤجل تصويب وتصحيح خطائك وتوبتك إلى الله سبحانه وتعالى. من ثبت على هذه القيم استقرت حياته واطمأنت أحواله مهما كانت ظروفه وأحواله صعبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أيها الكرام بكرامة الإيمان وكرامة القرآن، وأشكركم على حسن متابعتكم إن شاء الله تعالى، ونذكركم بإعادة الحلقة الليلة الساعة 9 بإذن الله عز وجل. في نهاية حلقتنا نشكر أخانا محمود فتحي من الهندسة الصوتية، ومن المتابعة والتنسيق يزيد عويضة، ومن تلفزيون حياة الأخ عبد الرحمن أبو رياش، والشكر لكل من تواصل معنا واستمع إلى حلقتنا. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، هذه تحيات محدثكم سليمان الدقور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنحيا

حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين ومتابعينا على إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة. نرحب بكم وعدنا إليكم نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم كيف نقرأ القرآن، وقد وصلنا معكم إلى الصفحة رقم 183. نحن معكم في الجزء العاشر من كتاب الله تعالى في سورة الأنفال مع الصفحة 183. بإذن الله تعالى سأتلو هذه الصفحة الكريمة، ثم نسعد بالاستماع إلى تلاواتكم باتصالكم على أرقام البرنامج 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. استمعوا إلينا بالكرم الحاتف أم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في إربد والشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm. تفضلوا الكرام فتح المصاحف على الصفحة رقم 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ

الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل

0: صدق الله العظيم. إذن هذه التلاوة الأولى، ودعونا أيها الكرام مع القراء والقارئات. براء تفضل سيدي. تفضل يا براء.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون.
0: لا لا لا، الحركة الهمس. أيوة حركها ساكن. يلا.
1: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما
0: تفضل، ما حكينا شيء، تفضل.
1: فإما
0: تثقفنهم في الحرب
1: فشرد بهم من فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم.
0: لا لا لا لا، اكسر فانبذ، أحسنت، نعم.
1: فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فانجح لها.
0: لا، عيد لحالك، لحالي زبطها.
1: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم.
0: ما يرضى عليك، ممتاز يا براء، شكرا يا سيدي. أخت آية تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا آية، تفضلي.
2: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200.

0: نبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
1: ما شاء الله ممتازة آية، شكرا لك. فرح تفضلي. تفضلي يا فرح. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى
1: لا خلص إيه يعلمي
0: من الأسرى
1: لا خلص ما تعديش من الأسرى فيش لا معنى صار كملي من بعد إيه يعلم الله
0: في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.

0: ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم
1: وبينهم
0: ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
1: أحسنت وبارك الله فيك يا فرح. شكرا الأخت فاتن. تفضلي سيدتي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضلي.
2: أعوذ

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

0: لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه
1: لا قلق للباء لا
0: ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: الله يفتح عليك ما شاء الله تلا ممتاز. شكرا لك أخي محمد. فضل سيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله. تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.

0: آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: أحسن الله عليك أخي محمد تلاوة ممتازة شكرا لك. أبا السعيد فضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله أهلا وسهلا.
2: كيفك شيخنا؟
1: الله يعزك ويرضى عليك تفضل.
2: نقبل الورش إذا ممكن شيخ.
1: يلا تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
1: سلامات طيب
2: وأقام
1: يلا وأقام الصلاة بسيط في عندك أصوات كانوا ما مشكلة طيب تفضل
2: وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن
1: فعسى أولئك
2: أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
1: أحسن الله عليك يا أبا السعيد وقرر علينا بريت ورش عنا في عافاك الله. أخت نادية تفضلي يا نادية. السلام ورحمة الله. من نادية؟ من معنا نادية تفضلي؟ كأنك فتاة صغيرة. كم عمرك يا نادية؟
3: صف ثاني.
1: يلا شو بدك تقرأي؟ بس ارفعي لي صوتك بس قربي على المايك على التليفون وارفعي صوتك. يلا اقرأي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: لا لا هيك صوتك غير واضح لدينا. إذا بالإمكان تعيدوا الاتصال بكون أفضل أحسن. الله يرضى عليكم. أبا معاذ تفضل سيدي. أبو معاذ. طيب من معنا أبو معاذ الآن؟ أبو عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة
1: السلام
4: الله.
1: السلام عليكم. من معي؟
4: أبو عبد الله. أبا عبد الله.
1: ما في حرج. كانت في فتاة إن شاء الله بتعود لنا. يلا تفضل اقرأي ما في حرج.
4: يبشرهم.
1: نعم يبشرهم. نتعاون عليها. تستعين بالله.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

0: إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم
1: كما مرة سيدي قل
0: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
1: بارك عليك، بارك الله فيك يا أبو عبد الله، شكرا لك. تلاوات ممتازة يا كرام، ستتبعها أخرى بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم كيف نقرأ القرآن مع قراء وقارئات. بدأ مع القارئ أبو حسام. تفضل يا أبو حسام.
1: السلام عليكم.
0: عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله. تفضل سيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل. آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن
0: لا إظهار
1: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام عليك الله. تفضل سيدتي. أهلا وسهلا.
2: تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزيرون بن الله.
0: اكسر التنوين. وقالت عزيروني.
2: وقالت اليهود عزيرون بن الله. وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا

0: لا لا لا طالت كثير. إلا هو بس.
1: صحيح.
0: طبيعي.
1: الله
0: يرضى. يلا.
1: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.
0: بارك الله فيكم، أحسنتم، شكرا. أم محمد تفضلي. أم محمد تفضلي يا أختي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضلي ستي، أهلا وسهلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله.
0: أرسل، فخم الراء، أرسل.
2: نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم تحمى.
0: لا لا لا لا، يوم يحمى.
2: نعم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

0: كافة
1: كما يقاتلونكم
0: كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: أحسنت يا سيدة، شكرا يا محمد. أم سليمان تفضلي. تفضلي أم سليمان. أم سليمان معنا؟
2: أنا معاكم.
1: تفضلي يا ستي.
2: السلام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي ستي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله.
1: إذا قيل لكم ضم الميم بس.
2: إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
1: كما مر وأيده
2: وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: أحسنتي وبارك الله فيك يا أم سليمان. أخت هيا تفضلي سيدتي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: إن شاء الله غيبا يا
1: ما شاء الله غيبا. تفضل سيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا ما خرجنا
1: لا لا لا لا لا كم مرة وسيحلفون لحالك
3: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم
1: صح.
3: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ويعلم
1: لا لا لا لا لا لا الخطاب للرسول
3: حتى يتبين لك الذين صدقوا
1: وتعلم
3: الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة
1: لا لا لا لا لا فيش أل لا كم مرة
3: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة
1: لا لا لا ضم الميم يبغونكم الفتنة.
3: نعم. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله والله عليم بالظالمين.
1: أحسنت ما شاء الله تلاوة ممتازة لا لا كويس لا لا ممتاز ممتاز الله يفتح عليك شكرا لك. أخي محمد تفضل سيدي.
4: السلام عليكم دكتور.
1: سلام أهلا يا محمد تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون
1: التاء مفتوحة يا حبيبي ليست مربوطة. يلا
4: قل هل تربصون بنا
1: بنا إلا إحدى كما مرة. قل هل تربصون التاء مفتوحة يا محمد الله يفتح عليك.
4: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
1: ممتاز يا محمد شكرا لك تلاوة ممتازة. أخت فاطمة تفضلي يا فاطمة.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تفضلي ستي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق
1: أنفسهم
5: وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلزمك في الصدقات. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير
1: لا لا لا لا قل أذن خير
5: قل أذن
1: أذن قل أذن خير لكم
5: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
1: الله يكرمكم. ممتاز يا فاطمة. شكرا لك أختي. أبا عوني تفضل سيد. الله يرضى عليك.
6: يؤمنون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: حسنت يا بعوني ما شاء الله تلاوة ممتازة وتلاوة حسنة. الحقيقة أن القراءة كلها ممتازة بس بدنا ننتبه إلى كلمة بريء من المشركين ورسوله معطوف على المرفوع طبعا بدنا ننتبه شوي. كذلك بدنا ننتبه إلى الحالات الإدغام عاهدت وننتبه إلى أخذتم هنا ما في إدغام للسلم بالفتح في قراءة ولكن نحن نلتزم بروايتنا. يعني إذا التقى ساكنان الكرام والأول كان تنوين بنكسر وأموال اقترفتم وأموالني مثل قول هو الله أحد الله الصمد أو نصر إدغام الواو بالواو بس بدون تشديد بدون غنة ما تشديد بس بدون غنة. وأذان قراءة صحيحة أذان تخيل لو أطلنا الهمز شوي بصير معنا جمع أذن وهذا ليس مرادا. ومنهم من يقول ذلي هكذا نقرأها وصلا فإذا بدأنا منها بقول إي ذلي نبدل الهمز ياء وهذا هو مد البدل. أشياء كثيرة المهم الكرام أن ننتبه إلى صحة الأداء صحة القراءة الحركة الحرف الجملة الكلمة الفقرة ثم مع جمال الصوت والأداء مستعينين بالله تعالى على هذا الأداء متواضعين نتعلم من أي إنسان بده يعلمنا نتعلم من أخطائنا حتى نصل إن شاء الله إلى درجة عالية من الإتقان فوزا برضا الله تعالى. طبعا بعدها تفتح للإنسان أبواب التدبر في كتاب الله تعالى حتى لا يكون حظه من كتاب الله فقط تجويد الحروف وهو ممتاز لكن مع التجويد نريد الفهم والتدبر والتعمق ونتخصص الإنسان بعدين في علم من علوم كتاب الله تعالى. ولكن هذا مستحيل إلا لمن أحسن الأداء ولمن عاش مع كتاب الله. مشروع القرآن الكرام مع الإنسان مشروع العمر مشروع التجويد مشروع القراءات مشروع التفسير مشروع التدبر وهو على الحقيقة مشروع كل مسلم. كل مسلم لازم يكون على هذا المستوى من كتاب الله تعالى قدر المستطاع. تخيل لو كل واحد فينا وكانت هكذا الدراسة قديما أيام المساجد. الله يتقبل منا ومنكم. شكرا لكم إلى لقاء والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء مؤسس هذه الأمة. نحن الآن في العام الرابع للبعثة وننتظر لحظة إعلان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطوة مهمة جدا في البداية بأمر الله عز وجل، نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا بني هاشم وطلب منهم حمايته فأعطوه الحماية، وفشل أبو لهب في أن يمنع هذه الحماية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ينزل أمر الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر، أعلن خلاص. لاحظوا الكلمة حتى فاصدع، الصدع هو الشق، يعني كأنك عندما تعلن هذا الخبر، تعلن هذه الدعوة، ستشققهم وتشقق هذا الكفر والشرك والبعد الكبير عن رب العالمين بهذه الطريقة. فبالتالي فاصدع بما تؤمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص جاءه الأمر. كيف سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل الصفا. الصفا اللي بيعملوا الناس بتمر عليه في السعي بين الصفا والمروة. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم هناك في الصفا ويصعد فوقه ويبدأ بالنداء: يا بني كذا، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مخزوم، يا بني هاشم، يا بني سهم، يا بني زهرة، يا بني عدي، يا فينادي: يا بني كذا، يا بني كذا. طبعا ليست هذه من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بهذا الصوت المرتفع. فاجتمع له خلق كثير وبدأوا، يعني حتى اللي ما بيقدر يروح يعني يبعث له واحد يقول روح شوف إيش ماله محمد، يعني يرسل للناس جميعا، يعني يقول لهم أخبروني يعني ماذا الحدث، ما هو الحدث. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يقفون أمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بده يأخذ منهم الانطباع الأول الإيجابي، بده يأخذ منهم أول شيء تقرير أو إقرار منهم أنه صادق. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ صدقوني لو قلت لكم إنه هناك خيل موجودة خلف الجبل هون وراء الوادي هذاك تريد أن تغير عليكم، بتصدقوني؟ يعني خلص العدو هنا صار عندكم. طبعا هذا بالنسبة لهم كلام خطير، إنه كيف يعني إحنا مصبح يعني صاحين ومصحصحين وإلى آخره، ثم تأتينا وتقول كذا؟ فقالوا له: نعم نصدقك، والله ما جربنا عليك كذبا قط. إذن قررهم بحقيقة إنه صادق، لم يكذب أبدا. هذه كلمة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يعني خلص قد أقروا له بهذه القصة أو بهذه النقطة. فعند ذلك قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب عظيم، أنا رسول الله أريد أن أخبركم بأنه الله عز وجل أمرني بكذا. لسه بده يخبرهم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب عظيم. طبعا الناس في اللحظة الأولى هاي يعني بالعقل، نحن الآن قلنا له إننا لم نجرب عليك كذبا قط، فليش بده يكذب علينا الآن؟ فكان الناس بيفكروا بهذا التفكير لولا إنه في صوت خرج من بينهم. وللأسف هذا الصوت هو يعني من أشد الناس فعليا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. من هو؟ أبو لهب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له: تبا لك سائر اليوم. تبا لك سائر اليوم، كلمة سيئة، ألي هذا جمعتنا؟ استخف به وذهب. فالناس كلهم عند ذلك سمعوا لي من؟ سمعوا لي أبي لهب، لأنه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كيف صاروا يفكروا؟ أنه انظر كيف رد عليه عمه. إذا عمه رد عليه بهذه الطريقة، عمه أخو أبيه أقرب الناس إليه وكان يحبه، بالعكس كان يعني كان قد زوج ابن يعني ابنيه لابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له يعني إذا عمه هيك قال إحنا يعني أحن عليه من عمه، فبالتالي تركوه وذهبوا. طبعا لهذا السبب فقط كان أبو لهب الوحيد، المشرك الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة، تبت يدا أبي لهب وتب. ليه بالذات هو؟ طب أنو أشد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو لهب ولا أبو جهل؟ أبو جهل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سماه فرعون هذه الأمة، والوليد بن المغيرة وهذه الجماعة كلياتهم، أبي بن خلف والأخنس بن شريق وعقبة بن أبي معيط، هذول مجرمين كلهم. لكن في ذلك الوقت الأثر الذي كان لعمه لأنه عمه كان أشد على الناس جميعا، فبالتالي الأثر الذي يعني يعطيه القريب أشد بكثير. عشان هيك هذه رسالة للجميع إخواننا المسلمين اللي ممكن أنت تسمعني اليوم وبكرة تروح تسافر ولا تروح على مجتمع غير مسلم، مثلا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في أي واحدة من هذه البلدان ولا في شرق آسيا إلى آخره. الناس بالنسبة لهم إذا فعلت شيئا، بالنسبة لهم إذا قلت شيئا عن الإسلام وأنت مسلم، إيش بيقولوا؟ إذا كان هذا مسلم وفعل ذلك إحنا شو نعمل؟ فبالتالي رفضوا الأمر الذي أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم بسبب عمه. نفس الشيء الناس راح ترفض هذا الدين بسببك أنت، لأنك ابن هذا الدين. لاحظت كيف؟ فتعلم هذه المعلومة وفهمها جيدا، وفهميها جيدا في حياتك في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلن دعوته للناس وبدأ يدعوهم علانية هنا وهناك في كل مكان. طبعا يقول الصحابة إن باقي الجميع طبعا لم يعلن دعوته في البداية، ولم يعلن أنه مسلم، ولم يكن مطلوبا من المسلمين أصلا أنهم يعلنوا إسلامه، كان مطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن الدعوة، لكن باقي المسلمين كانوا يخفون إسلامهم وهذا شيء طبيعي، لكن في مجموعة منهم آثروا أن يعلنوا الدعوة. يقولون أعلن الدعوة أو أول من أظهر الإسلام في مكة سبعة، منهم النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه رقم اثنين، وآل ياسر، ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار ابن ياسر الثلاثة، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وبلال بن رباح رضي الله عنه. يعني هؤلاء السبعة هم الذين أعلنوا الإسلام وأعلنوا أنفسهم مسلمين. الآن بالنسبة لقريش الذي هزهم أكثر شيء فعليا واللي أرعبهم عندما أعلن إسلامه كان بلال بن رباح. طبعا احنا بنسمع عن بلال رضي الله عنه انه تم تعذيبه عذابا شديدا. ليش بالذات بلال؟ لانه بلال من يعني اخفض طبقه موجوده في مكه، طبقه العبيد اللي هي ممكن تقلب عليهم الدنيا لو انهم سكتوا لها. ليه؟ مكه كانت مجتمعا طبقيا، طبقه النبلاء اللي هم ساده قريش والعائلات الكبرى والى اخره والتجار والاغنياء، ثم هناك طبقه الفقراء اللي هم اغلبهم موالي، مثل من مثل عبد الله بن مسعود ومثل آل ياسر ومجموعه مثلهم، وهناك طبقه لسه تحت الارض، يعني لم يكونوا يعتبرونهم اصلا بشرا، هم طبقه العبيد، وكان يمثلهم بلال. فلما بلال رضي الله عنه وقف واعلن بينهم انه على هذا الدين وبكل شجاعة، كان بالنسبة لهم هذا الكلام يعني أن هناك ثورة يدعو إليها محمد. القضية بالنسبة لقريش مش قضية فقط يعني إيه والله إيمان وكفر والآلهة إلى واحد إلى آخر، لا لا، القضية ينظرون إليها أيضا بشكل مختلف تماما عما يظنه كثير من الناس اليوم. القضية كانت بالنسبة لقريش قضية اجتماعية، قضية اقتصادية، قضية كبيرة جدا. يعني أنت الآن عندما تدعو الناس ويأتي العبيد واحد منهم يقول أنا بشر، أنا لي فكرة، أنا لي فكر ولي عقل وأستطيع أن أحدد ديني وربي وكل شيء، بالنسبة لهم هذا شيء خطير. ولذلك كان بلال بالنسبة لهم خطيرا جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خطيرا جدا على أفكارهم التي يقوم عليها مجتمعهم الجاهلي في ذلك الوقت، والتي على يعني أول نقطة فيها هي أن هؤلاء العبيد بشر، ولذلك اعتبروا أن محمدا يدعو إلى ثورة، ولهذا بدأوا بتعذيب هؤلاء الضعفاء. عشان هيك بدأ التعذيب، يعني مش والله بدأ التعذيب لكي يردوهم فقط إنه والله اعبدوا الله لا تعبدوا الله وعدوا حبل وكذا، هو القضية يعني مش بهذه التبسيط، إن صح التعبير، أو التسطيح إن صح التعبير، لا، القضية في عمق أصل المجتمع المكي في ذلك الوقت. أنت تدعو إلى قضية خطيرة جدا، هي ثورة اجتماعية، ثورة فقراء وثورة مسحوقين، فعليا يمكن أن تقلب كيان المجتمع. ولهذا بدأ تعذيب المسلمين، وانصب أشد التعذيب على بلال بن رباح وآل ياسر ومن معهم من ضعاف المسلمين الذين اكتشف أنهم على دين الإسلام. نلقاكم على خير، والسلام عليكم.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى

0: مكملات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.

عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم، وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية. وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة FM. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم رح أبدأ معكم بقواعد بسميها قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي ابتداء من هاي الحلقة ومجموعة من الحلقات القادمة. وهاي القواعد هي مش نظريات، هاي أسلوب عمل لأي موظف حاب يكون ناجح ومطلوب في سوق العمل، وهذا هدفنا من برنامجنا الموظف المثالي. أول قاعدة هي قاعدة الدقة في العمل، قاعدة ممكن ترفعك بسرعة وممكن غيابها يدمرك تماماً. الدقة مش خيار، الدقة أساس الثقة. أي معلومة بتحكيها، أي رقم بتذكره، أي تقرير بتقدمه، إذا كان في خطأ حتى لو بسيط أنت هيك عم بتهز صورتك المهنية. خلينا أوضح لك كيف المديرين بيفكروا. ممكن المدير يسامحك على التأخير، يسامحك على قلة الخبرة، لكن صعب جداً يسامحك على معلومة غلط. ليش؟ لأنه القرار ممكن ينبني على هاي المعلومة. بدي أحكي لك قصة واقعية صارت معي. لما كنت أشتغل كمدير موارد بشرية في أحد الشركات، كان عندي مساعدة أثق فيها جدا وأعتمد عليها في كثير من المهام الرئيسية. يوم الأيام طلب المدير العام تقرير بده فيه أسماء جميع الموظفين ورواتبهم. طبعا أنا بكل ثقة طلبت من المساعدة تجهز التقرير وترسله مباشرة بدون ما أراجعه. بعد فترة استدعاني المدير العام، وكان طبعا في مشكلة بالتقرير. المشكلة كانت إنه الراتب المكتوب بجانب اسم المدير العام كان 300 دينار وجانب موظف ثاني 1000 دينار، يعني الرواتب غلط. وهون كان في مشكلة تقنية بالملف اللي زودناه للمدير العام، لكن كان أثره كتير كبير. وقتها حكالي جملة ما بنساها: محمد، لا تطلع أي معلومة من مكتبك إلا وإنت متأكد منها 100%. من يومها طبعا تغير أسلوبي بالكامل. عشان هيك لا تستعجل بالإجابة لو انطلب منك رقم أو معلومة وإنت مش متأكد منه، احكي بكل ثقة، خليني أتأكد وبرجع لك. هاي الجملة بترفعك ما بتنزلك. الشخص الدقيق هو الشخص اللي الناس بتثق فيه بدون ما تدقق وراه، والثقة في بيئة العمل أغلى من أي مهارة. في الحلقات القادمة بدنا نكمل مع بعض قواعد العمل الأساسية اللي إذا طبقتها رح تنقلك لمستوى ثاني تماما. وتذكر دايما أنت شركة، اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على خاتم رسل الله وعلى الأنبياء جميعا وسلم ربنا تسليما كثيرا. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرحلة المباركة مع القرآن العظيم الذي أعطانا خبرة عن الوجود مذ خلق الله آدم في السماوات إلى أن نزل الأرض إلى أن جاء الرسل، كل هذا أحاط به القرآن لنفهم كيف بدأنا، كيف سارت البشرية. عند الآية 37 بعد المئة كانت توقف نفتتح بها حديثنا اليوم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، الكلام عن السابقين اللي هم اليهود والنصارى. إذا آمن هؤلاء بمثل الذي آمنتم به، نحن نؤمن بالأنبياء جميعا، هم يؤمنون بأنبيائهم فقط. طب ومحمد عليه الصلاة والسلام هذا إمام الأنبياء، ختام الأنبياء، أكرم الأنبياء على الله؟ قال لا، ما لناش علاقة، مش على خاطركم. هذا يعاند ويناقض كلام الله عز وجل. مولانا بيقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نحن المسطرة من فضل الله، نحن المقياس، ولسنا نحن الذنب أو التبع، حاشا، نحن الرأس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إذا نحن الله تعالى جعلنا المسطرة والمقياس والستاندرد الذي به تعرف الحقائق من الأبواب باطيل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، من مشى على خطتنا وطريقتنا ومنهجنا. مش عصبية أخوانا والأخوات، لا، هكذا أراد الله، مش أنا اللي بحكي، هذا كلام الله. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لأن دينهم يمزق. ديننا من فضل الله يوحد ولا يفرق، إن هذه أمتكم أمة واحدة، لكنهم انقسموا إلى ملل ونحل، ولكننا أيضا تمزقنا. هذا أمراض ليست نتيجة التدين ولا الدين، هذه أمراض اجتماعية، أمراض طلع لي فلاسفة، طلع لي مفكرين مزقوا نسيج الأمة. هذا خطأهم هم، خطأ الناس مش خطأ المنهج، معاذ الله. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إذا تركوا منهجكم الحق هذا واتبعوا المنهج الذي دسوا فيه ما شاءوا سيمزقهم، لأنه كل واحد يعني وضع في المنهج أهواءه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تمزق وانقسام وتشتت وتشرذم وتشظي وعداوات واقتتال من بعد، لأنه تبدأ خلاف فكري ثم تنتهي بحسم عسكري لحساب هذا أو لحساب هذا. فسيكفيكهم الله، يا سلام، ما أجمل الآية والكلمتين حتى، فسيكفيكهم الله، يا سلام، كلمة واحدة، فسيكفيك الله هؤلاء الأعداء، كلمة واحدة، فسيكفيكهم الله، فعل وفاعل ومفعول به، وهو السميع العليم. الله يكفيك مؤامراتهم، يكفيك أحقادهم إلى آخره. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، يعني كأنه الدين صبغ حياتنا كلها، فأصبح سلوكنا، تصرفنا، أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، مجتمعنا، روابطه، علائقه، منهجه، دستوره، قوانينه، كله منبثق من هذا القرآن اللي صبغنا بصبغة هذا الدين. ربي لك الحمد، شرف لنا أن نكون قد صبغنا بصبغة هذا الدين. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا أحد طبعا، لا أحد، أي منهج في الكون يعني يوازي منهج الله أو يعلو على منهج الله، مستحيل طبعا، مستحيل. الذي خلق البشر والكون الذي فيه البشر والذي أنزل هذا القرآن، إذن هذا المنهج ينبغي أن نتبعه، لأنه منهج من خلقنا، ما نخوش لا من ماركس ولا من لينين ولا من شرق ولا من غرب ولا من فيلسوف، لا، وإنما منهج أنزله علينا وإلينا الإله العظيم، من بنى هذا الكون سبحانه، والذي أنزل هذا القرآن، من خلق هذه النفس البشرية والذي أنزل القرآن. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، يعني هذا المنهج يصبغ حياتنا، أخلاقنا، نظمنا، كله منصبغ بصبغة المنهج. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. مع 39 بعد المئة نفتتح بها حلقتنا القادمة إن شاء الله. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو جلست إلى جماعة من المؤمنين قلما تجد فيهم مرتكب كبيرة. ما الذي أهلك المسلمين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالموضوع اليوم يتحدث عن الصغائر كما يتوهمها الناس، لكنهم إذا أصروا عليها انقلبت إلى كبائر تقطعهم عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، بعض الأئمة أنكر أن في الذنوب صغيرة، بل قالوا سائر المعاصي كبائر، وبعضهم قال معاصي الله تعالى كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. وبعضهم يقول لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر. وبعض العلماء يقول كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة، لكن لا خلاف أن من المعاصي ما يقدح في العدالة، ومنها ما لا يقدح. لعلهم اصطلحوا على تسمية المعاصي التي تقدح في العدالة كبائر، والتي لا تقدح صغائر. ولكن القول الفيصل، يقول بعض الصحابة الكرام: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. الله سبحانه وتعالى يقول: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن خلال هذه الآية رتبت المعاصي على ثلاثة أصناف: معصية ترقى إلى مستوى الكفر، ومعصية ترقى إلى مستوى الفسوق، ومعصية تبقى في حيز المعصية. أيها الإخوة الكرام، لعل تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر من قبيل عظم المفسدة، فمن نقل لأعداء المسلمين أخبارهم ونقاط ضعفهم كان سبباً في إهلاكهم. هذه معصية كبيرة جداً، فإذا كان التقسيم على مستوى رقعة المفسدة وعمق المفسدة وشدة المفسدة، يمكن أن تقسم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر. لكن العلماء أحصوا مقاييس تقاس بها الكبائر. من هذه المقاييس أنه ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة فهو كبيرة. إذا ورد في الكتاب أو السنة وعيد شديد على مخالفة أو معصية فهي كبيرة قولا واحدا. وفي مقياس آخر، أية معصية أوجبت حدا فهي كبيرة. وبعد قليل ترون أن الأولى أن تجمع المقاييس كلها، فكل معصية ورد في الكتاب والسنة وعيد شديد عليها فهي كبيرة، وكل معصية أوجبت حدا فهي كبيرة. كل معصية ورد عليها وعيد شديد كالربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والسحر والنميمة وشهادة الزور والسعاية والقوادة والدياسة وغيرها. وفي مقياس ثالث، أن كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حداً، وترك فريضة تجب فوراً، والكذب في الشهادة والرواية واليمين فهو من الكبائر. وفي رأي لبعض العلماء أن الذي يخالف إجماع المسلمين فقد وقع في كبيرة،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فحينما يأتينا كتاب معاصر يفهم القرآن فهما ما يخطر في بال إنسان من بعثة النبي إلى الآن، خالف إجماع المسلمين في كل عصورهم، وغطى ببعض الآيات كل أنواع المعاصي والآثام، فحينما تأتي برأي يخالف إجماع المسلمين على تتالي عصورهم، هذا كبيرة من أكبر الكبائر. من الكبائر أيضاً أي كلام أو سلوك يشم منه استهزاء بالدين، أو استهزاء بعبادات الدين، أو استهزاء بأحكام الدين، أو استهزاء بمقدسات الدين، أو استهزاء بالأئمة الذين عملوا بما علموا من كبار علماء المسلمين. الاستهزاء بهؤلاء كبيرة. قالوا: إلا أن لا يكون مقصوداً لذاته، وأن يرافقه حسن ظن بالقائل أو المتصرف. لكن العلماء استدركوا أن الاستهزاء بأصل الدين هو كفر وليس كبيرة. وبعضهم قال: كل معصية أوجبت حداً أو توجه إليها وعيد فهي كبيرة. وبعضهم قال: كل ما وجب فيه حد أو ورد فيه وعيد أو جاءت فيه لعنة فهو كبيرة. وبعض العلماء يضع مقياساً آخر، يقول: إن كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه، فإن فعله على وجه يجمع وجهين أو وجوهاً من التحريم كان فاحشة. فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة، بينما الصغيرة تعاطي ما نقصت رتبته عن رتبة الكبيرة، أو على وجه آخر ليس تحدياً ولا معصية ولا جهاراً. أيها الإخوة الكرام، أشم من هذه التعاريف أن المعصية ترافقها حالة نفسية. إن رافقت المعصية خوف من الله شديد، وندب شديد، وشعور بالذنب شديد، ثم تبعها استغفار شديد، الحالة التي رافقت هذه المخالفة من شعور بالذنب، من ندم على فعله، من خوف من عقاب الله، من استغفار كثير، هذه الحالة النفسية حينما ترافق معصية تجعلها صغيرة. بينما أدنى مخالفة إذا رافقها إصرار عليها واعتداد بها وافتخار بفعلها وعدم الخوف من عقابها وعدم الاستغفار منها، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة. وهذا الفهم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالمعصية مهما بدت لك صغيرة، إذا أصررت عليها ولم تعبأ بها وصغرت بعينك ولم يعقبها ندم ولا استغفار ولا خوف، انقلبت هذه المعصية الصغيرة إلى كبيرة، بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، كنت شبهت الصغيرة بأن راكب مركبة حرف المقود درجة واحدة، درجة واحدة. إذا ثبت هذا الانحراف لا بد من أن يسقط في الوادي، فالثبات على الانحراف مهلك، يؤكد هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء: الصغيرة تنقلب كبيرة بقرينة تضم إليها،
وتنقلب الكبيرة صغيرة بقرينة تنضم إليها. يعني شعور الإنسان بالندم والخوف والاستغفار والتوبة يجعل المعصية صغيرة. عدم المبالاة، استصغار الذنب، المباهاة به يجعل الصغيرة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، وبعضهم يقول الكبائر كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم، كأكل لحم الميتة والخنزير ومال اليتيم والفرار من الزحف. أيها الإخوة، الكبائر لا نجد نصاً جامعاً مانعاً يحصرها لحكمة كبيرة أرادها الله عز وجل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخفى الصلاة الوسطى وأخفى ليلة القدر وأخفى ساعة الإجابة. لو أن هناك نصاً جامعاً مانعاً يحصر الكبائر لاقتحم الناس الصغائر تهاوناً فانقلبت هذه الصغائر إلى كبائر. لكن في الأحاديث 7 و10 وبعضهم عدها 70، وابن عباس رفعها إلى 700. يعني المعصية إذا رافقها شعور بالخطأ والذنب والخوف والندم والاستغفار والتوبة انقلبت إلى صغيرة. المعصية التي تراها صغيرة وتعدها من اللمم ولا تعبأ بها، إذا فعلتها مصراً عليها مفتخراً بها مدافعاً عنها، لم يعقبها توبة ولا ندم ولا استغفار، انقلبت هذه المعصية إلى كبيرة، كانت حجاباً بينك وبين الله. لو أن في بيت 10 الأجهزة الكهربائية، إذا قطعت التيار وأبعدت طرفيه مليمتراً واحداً تعطلت كل هذه الأجهزة، لو أبعدته إلى متر بينهما تعطلت كل هذه الأجهزة. إذن العبرة ألا تكون محجوباً عن الله عز وجل، لا بصغيرة ولا بكبيرة. أيها الإخوة الكرام، لكن هناك من يقول إذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل الكبائر فهي صغيرة وإلا فهي كبيرة، أما إذا أصررت عليها فهي كبيرة أيضا. مما قيل من شتم الرب، هؤلاء الذين يسبون الدين وكأنهم ما فعلوا شيئاً، هذا السباب من أكبر الكبائر. أو استهان برسول الله أو بأحد رسله أو استهان بالمصحف، إن هذا من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، من دل الكفار على عورة المسلمين يستأصلونهم ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فهذه تدرك بالفطرة أنها من أكبر الكبائر. لو كذبت كذبة سببت دمار أسرة، لو كذبت كذبة سببت تشتيت أولاد، سببت طلاق زوجة، فهي من أكبر الكبائر. وقذف محصنة يبطل عمل 100 سنة كما قيل. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام:

الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. سبع موبقات. ما بال بعض المسلمين في مجالسهم يتحدثون عن النساء، يلقون التهم جزافا من دون دليل، من دون شاهد، يسمرون ويتسلون بالحديث عن النساء وعن الرجال وعن مشكلات المسلمين بما فيه غيبة ونميمة وإفك وبهتان. وفي رواية لهما: الكبائر الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس، وزاد البخاري: واليمين الغموس. كم يمين غموس يحلف بها في قاعات المحاكم زورا وبهتانا. إن هذه اليمين تغمس صاحبها في النار، إن هذه اليمين لا كفارة لها، لأنها تخرج من الملة. وقول الزور: أن تشهد شهادة زور تقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس أنه سئل: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: هي إلى 700، أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من العصر الجاهلي، إذ دارت رحى الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة، وهي حرب البسوس. وفي خضم هذا الموت المستعر سار الحارث بن عباد سيد بكر وحكيمها في إبرام الصلح بين القبيلتين، فأرسل ابنه بجيرا إلى المهلهل وهو يحمل رسالة الصلح، يقول فيها: يا أبا ليلى، قد أسرفتم في القتل، وهذا ابن بجير، فخذه واقتله بكليب، ولتضع الحرب أوزارها، فدم بجير كفء لدم كليب. كانت هذه اللحظة أفضل اللحظات لحقن الدماء، لكن الزهو والغل كانا قد أعميا بصر المهلهل وبصيرته. فنظر المهلهل إلى بجير الشاب الوديع ثم ضحك مستهزئا وقال قولته التي سارت بها الركبان: بؤ بشسع نعل كليب، أي مت فداء لرباط نعله لا فداء له، فدمك يا بجير في ميزان كبرياء لا يزن حتى نعل كليب. ثم استل سيفه وأجهز على الفتى. وصل الخبر إلى الحارث بن عباد بنواح النائحات، فقال: نعم القتيل ونعم الصلح. فلما أخبروه بأنه قتل بشسع نعل كليب كانت الإهانة أشد من الفقد، فتفجر بركان الغضب في صدره وصرخ صرخته الشهيرة: قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي، قربا مربط النعامة مني، جد نوح النساء بالإعوال، قربا مربط النعامة مني، طال ليلي على الليالي الطوال، قربا مربط النعامة مني، ليس قلبي عن القتال بسالي، قربا مربط النعامة مني، لا نبيع الرجال بيعا نعالي، قربا مربط النعامة مني، لي بجير فداه عمي وخالي. وقد جيش بكر في معركة طاحنة، فشفى نفسه وأطفأ نار الاستصغار. فيمكن القول إن استرخاص دم الكرام هو الثمن الذي لا عوض له، والثأر الذي لا يرد إلا بمثله.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة قاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بمع. لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية. لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأنه هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون، إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني ابنك ما بتحتاج أن تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان اي، لا، من أول ثانية هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك، مهما كنت شاطر في عملك إذا ما عندك تواصل رح يضل تأثيرك محدود، وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم. التواصل الفعال، التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور، كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي، هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلا في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف، الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار؟ يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم، أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: اعتصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذ غدوت

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لم
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.